على التعليم، وهل يوجد في الكاتدرائية تعليم لغة إنجليزية؟ يوجد تبع أسقفية الخدمات، في فرع هنا موجود وفرع آخر موجود في مركز ماري مرقس في مدينة نصر. تقدر تلتحق بأحد الفرعين وربنا يساعدك على التعليم. سؤال ثاني، واحد بيقول إذا تاب إنسان وتقدم للسر التناول واعترف بذنوبه وبعد فترة بسيطة انتقل من هذا العالم، فماذا يقدم من حساب؟ هل الفترة اللي تاب عنها واعترف أم الفترة اللي بعد التناول ولم يقدم عنها اعتراف؟ ربنا ما بيمسكش على الواحدة بالشكل ده، يعني ما دام تاب أهو ربنا بيغفر له. يعني كام يوم ولسه ما اعترفش ولا غيره ربنا هيمسك عليه دول؟ خليكوا طيبين، ربنا طيب. واحد بيقول يا ترى ايه الاخبار بالنسبة للخدمة في كنيسة ماري جرجس منشية الصدر؟ ان شاء الله هنعمل لكم مجلس جديد للكنيسة وهنرسم لكم كهنة جداد للكنيسة. سؤال، ما الفرق بين تجسد وتأنس؟ تجسد يعني أخذ جسدا، وتأنس يعني صار إنسانا. ليه حطوا الاثنين مع بعض؟ عشان قامت هرطقة بتقول إن السيد المسيح ما كانش محتاج إلى روح، يكفي إن هو يكون حي باللاهوت. فطبعا هرطقة دي كلام غلط، لأن لو ما كانش محتاج لروح يبقى ليس إنسانا كاملا من نفس طبيعتنا. فالكنيسة قالت تجسد وتأنس يعني صار إنسانا، إنسانا كاملا بالنفس والجسد والروح. واحد بيقول والدي بيشرب خمرة كل يوم حتى أصبح مدمن خمرة وسجاير، وكلمناه كتير جدا عن أضرار الخمرة والسجاير ولم يأتي الكلام بأي فائدة، وهو بيشرب من أيام شبابه حتى الآن، وصل إلى ما يقرب من 50 سنة ولا يستطيع انه يحاول يبطل الخمر ولا السجاير ولا بيذهب للكنيسة، فما هو الحل؟ انتوا عملتوا واجبكم وسيبوا الباقي لربنا. انا فاكر زمان كان في زميل ليا في الدراسة بيشرب سجاير، وقعدت اكلمه على اضرار السجاير، فقال لي انا اعرف اضرار السجاير اكتر منك بالخبرة، المهم ازاي ابطلها مش عارف، ياريت تشوفوا حد يقدر يقول له ازاي يبطلها لو كان عايز. سؤال، هل يوجد ناس من كواكب اخرى؟ انت عايز تناسب حد فيهم ولا ايه؟ الكتاب المقدس ما قالناش عن ناس ليهم طبيعة بشرية في غير هذه الارض، يعني قال ادم وحواء لهم طبيعة بشرية في الارض دي، لكن ما قالناش في حد في السماء ولا لا في الكواكب يعني. ومع ذلك لغاية دلوقتي

لم يكتشفوا بعد وجود اكسجين يساعد على التنفس، لدرجة ان الناس اللي بيروحوا في رحلات الفضاء بياخدوا معهم كمية من الاكسجين يتنفسوا بيها ويرجعوا قبل ما تخلص. واللي راحوا في رحلات الفضاء ما شافوش حد هناك يعني. واحد بعت له شوية عواطف بيقول لي بحبك يا سيدنا واتمنى لك طول العمر والصحة الجيدة الى اخر، في غاية الشكر يا ابن ربنا يبارك عليك. واحد بيقول ارجو مقدستكم تفسير لما حدث في كنيسة القديس العظيم الانبا بولس. هو نيافة الانبا مرقس ما قال لهمش ان دي كنيسة، لكن احنا ماشيين في الموضوع لما ينتهي نقول لكم وصل لحد فين. واحد بعت نفس السؤال، واحد ثالث بعت نفس السؤال. وربما ما فيش حاجة بتحصل الا بعد دقايق تكون ملت الدنيا. برضو نفس السؤال. كنت كفاية تجيب لي سؤال واحد نهايته. برضو نفس السؤال. واحد بيقول هل هناك اشياء اخرى غير الصوم والصلاة والقراءة في الكتاب المقدس وحفظ الوصايا العشر للوصول الى ملكوت السماوات، ام ان هناك طرق اخرى؟ على فكرة بعد الوصايا العشر جت وصايا كتير اخرى، هو بس الوصايا العشر. ده الكلام ده بالنسبة للعهد القديم او لليهود، لكن حتى بالنسبة لليهود في وصايا اخرى كثيرة جدا جت في العهد القديم، وفي العظة على الجبل في العهد الجديد، وفي وصايا كثيرة في العهد الجديد، بس هو فاكر ان كل الشريعة هي الوصايا العشر. غير الصوم والصلاة والقراءة والحاجات دي لابد من نقاوة القلب من الداخل، لابد من ثمار الروح اللي تكلم عنها بولس الرسول في غلاطية اصحاح 5 آية 22 و23. الثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أناة ووداعة وتعفف وصلاح وإيمان، حاجات كتير يعني. وفي أيضا كلام كتير في الكتاب المقدس. المهم نقاوة القلب، المهم الفضائل الداخلية والفضائل الخارجية ومحبة الله ومحبة الناس. مش بس يا ابني تصلي وتصوم، يا ما واحد بيصلي الفرض وينقب الأرض. سؤال، واحد بيقول هل الروح الإنسانية عندما يموت الجسد تفقد الإحساس بالوقت؟ تفقد الإحساس ده؟ لا، وبالوقت يعني هو في العالم الآخر ما فيش لا شمس ولا ليل ولا نهار ولا صيف ولا شتاء، أهي بتعرف بتمر عليها، يمر عليها الزمن. ما هو عمل الروح الإنسانية بعد انفصالها من الجسد؟ طبعا الروح البارة غير الروح الخاطئة. وبعدين بيقول هل الروح البارة حينما تدخل الفردوس ترى كل أنفس وأرواح الصديقين والأبرار؟ هي تاخد وقت، زي ما قلت مرة في مقالة عنوانها حفلة التعارف الكبرى. بعد ما الناس يموتوا في حفلة تعارف كبرى ربنا يبتدي يعرفهم.

بالملائكة بالأنبياء بالإبليسين بالسواح بالمتوحدين بالرعاة بالناس الأبرار، يعني تاخد وقت، لكن مرة واحدة كده على طول. ده انت فين يعني؟ افرض اديك خرجت وربنا وراك داود النبي وأشعياء وحزقيال ودانيال وابراهيم واسحاق ويعقوب، لسه لما يوريك ميخا وحبقوق وحجي، انت يمكن ما تعرفش الحاجات دي اقراها في الكتاب المقدس الاول، تاخد وقت. هل الروح البشرية تشعر بكل ما يصاحبها بعد الوفاة؟ طبعا تشعر. تشعرش ازاي؟ مثل البكاء والآخرين والأقارب وما حدث لها من انفصال عن جسد، طبعا تحس بما حدث لها من انفصال عن جسد. والبكاء والآخرين، في مقالة لطيفة للقديس أوغسطينوس عنوانها العناية التي تبذل من أجل الموت. قال فيها من جهة المعرفة أن ربنا في الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد ما يخليش حاجات تعرفها الروح تمكد عليها، يعني هي تعرف ما يوصله الله إليها من معرفة. في آية لطيفة في العهد القديم قبل السبت، ربنا قال لأحد الملوك الأبرار، قال له أنت يعني هتموت وتروح للعالم الآخر لكي لا ترى عينك الشر العظيم الذي يحدث تحت الشمس، يعني هيخليها قبل السبت عشان ما يشوفش الشر العظيم الذي يحدث تحت الشمس، ما يشوفش العكنمة اللي ممكن تحصل والآلام والضيقات والحاجات. يعني الروح البارة زي ما بنقول في الصلاة، الموضع الذي تكون في الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد، ربنا ما يجيب لهاش كل أخبار متابعة، لكن برضو جايز يعرفها ببعض حاجات تصلي من أجلها. يعني واحد بيقول للرجاء محبة يا سيدنا ادعي لي دعوة للبركة حتى ان ربنا يفركها علي ويرزق. ربنا يكون معاك يا حبيبي ويباركك ويفركها عليك. سؤال، اريد ان افهم ما معنى التكريس وما الواجب ان افعله لكي اكرس حياتي للرب، علما بان كثيرين قد نصحوني بذلك وليس لي غير ذلك، فماذا افعل؟ التكريس يعني تخصص نفسك لربنا. التكريس يعني ايه؟ تخصص نفسك لربنا، تبقى حياتك كلها ملك ربنا. وده على انواع، في ناس مكرسين للخدمه في غير نطاق الكهنوت، وفي ناس مكرسين في الكهنوت والخدمه في العالم، وفي ناس مكرسين للعباده في الاديره، كلها درجات وانواع من التكريس. اللي بيدي كل حياته كاملة لله، يعني مثلا الفتيات المكرسات هم بيخدموا الكنيسة طول حياتهم اسمهم مكرسين لربنا، لكن ما فيش كهنوت. في أسس مكرسين لربنا في الكهنوت، في رهبان مكرسين للعبادة، وفي رهبان كهنوت، وفي انسان ما بيقدرش على التكريس الكامل فبيدي ربنا جزء من وقته، لكن ممكن ده يكون تمهيد لو نجح فيه للتكريس الكامل. فانا نصيحة ليك، ابتدي في التكريس الجزئي

انك تخش في خدمة ربنا وتخش في العبادة لغاية لما ربنا يساعدك. واذا اراد ان يديك التكريس الكامل يبقى حاجة تانية. سؤال: كيف اقتني الحكمة من الله؟ صلي ان ربنا يديك الحكمة. وايضا ابتدي في الاول، يعني مثلا سليمان الحكيم اخذ الحكمة من الله مباشرة، لكن جايز انت ما عندكش الصلة زي سليمان الحكيم، فخذ الحكمة عن طريق المرشدين الروحيين، عن طريق اب الاعتراف، عن طريق قراءة الكتب التي تعلمك الحكمة والسلوك الحسن. وزي ما بيقول الشاعر: اطلبوا العلم على أربابه وخذوا الحكمة عند الحكماء. يعني دور على إنسان حكيم يعلمك الحكمة، أنت نفسك أيضا تعلمها من القدوات الصالحة اللي موجودة أمامك، من كل قدوة صالحة. وبعدين بقى لما يجي وقت ربنا يديك مباشرة تبقى حاجة بركة كبيرة. لسه ما جاش معطل، أو جايز بالنسبة لك يجي معطل، ما أعرفش.

واحد بيقول لي ان بعد توافر الشقة واحب فتاة ومتفق معاها في الافكار الى اقصى الحدود، وخاصة في ان احنا نبني كنيسة صغيرة للمسيح، يقصد بيته يبقى كأنه كنيسة يعني، احسن يجوا يجروا وراك ويقولوا لك لازم تاخد تصريح. لا يقصد يعني بيته يبقى بيت لربنا، زي ما ربنا قال عن أكلة وبرسكلة والكنيسة التي في بيتهما. وبيقول ويكون المسيح هدفنا والزواج وسيلتنا ويجمعنا منذ عرفتها في وقت واحد وقراءة إنجيل إلى آخر، وهي ابن المسيح. لكن المشكلة أنها أكبر مني بثلاث سنوات وثمان شهور، يعني ما حصلتش أربع سنوات. يا ابني ما كويس، يعني زي أختك الكبيرة. أنا مش شايف إن دي مشكلة، ما دام بتحبوا بعض ومتفقين وهي ابن المسيح وكويس، يعني حكاية الثلاث سنين دي مش مشكلة، إلا لو أهلها دخلوا في الموضوع وقالوا لها إزاي تتجوزي واحد أصغر منك. بيقولوا هل زواجي منها ضد قوانين الكنيسة؟ لا يا ابني، مفيش قوانين الكنيسة تخش في الموضوع دي أبدا. وكيف أعرف إرادة الرب في أهم مشروع في حياتي؟ لو كانت الحكاية من ربنا، ربنا إيه هيمشيها لك على خير، بس يعني جايز هتلاقي عقبات من العائلة، سواء من عائلتك أو من عائلتها، إن كنتم محبتكم كبيرة لبعض تنتصروا على هذه العقبات. واحد بيقول إذا سمحت لي سؤال، لماذا يأتي بعض الأشخاص متأخرين في اجتماع قداستكم وبالرغم من ذلك يدخلون من الباب الذي في المنتصف المواجه لقداستكم ويجلسون في الصفوف الأولى مواجهين ليكم بالرغم من وجههم متأخرين، مما يحزن الكثير من الناس؟ على العلم انهم ليسوا من رجال الدين او المترجمين، فهم يدخلون ويجلسون لا امر لهم. ارجو انك انت يكون قلبك حنين على اللي بيجوا متاخرين. انت مش عارف ظروفهم الخاصه ايه، مش عارف بيخرجوا من الشغل من العمل بتاعهم امتى،

يا ريت اللي يجي الاجتماع ما يفكرش في اخطاء غيره، انما يستفيد من الاجتماع ان يكون قلبه حنين على كل واحد. يعني ما هو كتير من الاباء بيجوا يسلموا متاخرين وما بقولهمش انتوا جيتوا متاخرين ليه، نمرر انا بمررهم وانتوا ما بتمرروهاش، لان واحد بيقول اعرف زوجين مسيحيين ارثوذكسيين قامت المحكمه بتطليقهما لاستحاله العشره بينهم، وزواج الزوج من ارمله مسيحيه ارثوذكسيه. ده بعديها يعني، هل تعترف الكنيسه بتطليق المحكمه لزوجين مسيحيين ارثوذكسيين بدون عله لهذا الزواج؟ لا تعترف. ما راي الكنيسه في زواج الرجل مره اخرى؟ دي مساله لابد ان تعرض على المجلس الاكليريكي. انا بقول لكم ما اقدرش احكم في امور زي دي بدون اوراق ووثائق وفحص تحت ايدي، لكن كل اللي اقوله ان المحكمة بتعمل طلاق مدني، طلاق يعني طلاق بينفصل كل واحد يروح لحاله، لكن بنسميه طلاق مدني ما بنسموهوش طلاق كنسي. لكن علشان يتجوزوا تروح المسألة المجلس الكريكي ويشوفوا الطلاق يوافق وصايا ربنا ولا لا، يفحصوا الموضوع كله ويشوفه هو طلاق ولا بطلان زواج، يشوف كل حاجة. لكن كمان اتجوز ارملة، يعني كون ان الارملة بتتجوز من حقها انها تتجوز، لكن تتجوز واحد يكون ما عندوش سبب يمنعه من الزواج. فالمسألة دي عايز تعرفها تتعرض على يد ايه؟ المجلس الاكليريكي. بيقول ما رأي الكنيسة من زواج هذا الرجل مرة أخرى من أرملة مسيحية أرثوذكسية على يد نفس كاهن الكنيسة؟ ما هو كاهن الكنيسة لما بيجوز واحدة لازم بيكون عنده تصريح من البطرخانة، والتصريح من البطرخانة في هذه الحالة لازم تمر على المجلس الكليريكي، إلا لو الكاهن ده يعني كان ماشي غلط وبقى غلط من الكاهن وغلط من اللي بيتجوزوا، الحكاية كلها غلط في غلط. دي لو كانت ادينا اسماء الناس دول واحنا نفحصها في المجلس الاكليريكي اذا كنت انت مش موافق لزواجكم. نكتفي بهذه الاسئله.

0: اغفر خطايا الأرض واربط وحل كل ربطات الظل. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. أنا عبيدك أبي وأخواتي الضعاف هؤلاء المنحين بروس مجدك المقدس. ارزقنا رحمتك. اقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك شبع علم غير علم جدع قلب بالقول بالفعل بصغر النفس. عارف يا رب ضعف البشر كصالح محب للبشر. اللهم انعم لينا بغفران خطايانا. باركنا وطهرنا وحللنا يا رب.
1: مين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون امين الليلو يزوك سابتريك ايوكي اجيوم نيف ماتي كينين كاين كيستو سيونا ستونيون امين تنوشي فولينغو مجيو بن شوي سيسوس بي خريستوس سمو بي اكلو مستيرون بي تن تكميت خصوص بشوي سنيارو اون امني مومين امني سيتين امني كاربوس سوتي امونو ناينان كريا لايسون كريا لايسون كيريا افلوغي سون امين اسمو ايرو اسمو ايرو انسي ميتانيا كون يفل غن في اسمو امين اساشو
0: يا ملك السلام اعطينا سلام قرر لنا سلام اغفر خطايانا لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض وزان لزي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نعاد المذنبين علينا ولا تدخلنا في دجاجة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك أمك وقوة أمد إلى الأبد أمين.

شبيسنين أنا ليلو يا ليلو يا خن براني بيوتني مشيرين مبنى ما إثواب ونوت ونوت تسبح الساعة التالتة وتسبح الساعة الستة بالنهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا مزامير تراتيل معلمنا داود بركاته.

0: وسيما فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركته علينا آمين.
1: ما تجان معزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء وذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن كي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا هو الكرم الحقيقي أبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم بإثباته في أنا أيضا فيكم، والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا. قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.
2: سباتريك ايوك يا جيوم نظماتي.
0: أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه مني يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا. يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم ارحمنا.
2: كينيك يا إين كستوسيون أستونيون آمين.
0: يا والدة الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحمل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. بارك الرب إلهنا، بارك الرب يوم في يوم، يهيئ طريقنا لأنه لا خلاصنا.
2: كينينك آئينك استوسيون استونيون آمين.
3: الملك السماء المعزي والحق الحاضر في كل مكان، مالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دناس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
2: سباتريك أيوك يا جيوم نغماتي.
3: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام، لهم أيضا كن معنا ومنحنا سلاما، خلصنا ونجي نفوسنا.
2: كينينك آئينك استوسيون استونيون آمين.
3: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا وليت لأنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
4: قدوس الله قدوسك يا قدوس الحياة الذي لا يموت يزول دمع عزراء ارحمنا. قدوس الله قدوسك يا قدوس الحياة الذي لا يموت يزول بعنا ارحمنا. قدوس الله قدوسك يا قدوس الحياة الذي لا يموت يزول كما وسع السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كلها دار كلها امين. يا الثالوث القدوس ارحمنا، يا الثالوث القدوس ارحمنا، يا الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسلامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا. يا رب افتكر مرضى شعبك شيء من اجل اسمك القدوس بان اوقاتنا الذين نقضي ابراهيم انفسهم. يا من وبا خطايا رب ارحمنا، اذ بخطايا رب اعلن توبتنا اليك. نعوذ باسم المثلث يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا بك امين. ابانا الذي في السماء يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. وبزنا الذي غدا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا. ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجينا من الشرير بمسيح صعبنا لك ومكوكو ومجد امين. السلام عليك يا سيد القديس المتعلم مجد العذراء كل حين وتامل المسيح. سعيد صلاتنا لك الحبيبي، اغفر لنا خطايانا. السلام يا نور حقيقي مسيح العذراء القديسه، سيا ربنا اسمع فصلنا اغفر لنا خطايانا. يا طول العذراء ومريض القديس فيها من جسد بشريه، اشفع فيها من مسيح الذي كفر خطايانا. السلام عليك يا عذراء مالك حقيقي حقانيه، سان فوق جسدنا واتلنا عمانوئيل. نسالك اسكان شفيع ومتامل امام بس يا مسيح اغفر لنا خطايانا.
3: مكساسي وثيوسي مو قدوس قدوس قدوس اصل من بشاره الانجيل. معلمنا ماري متى البشير تلميذ الطاهر بركات.
5: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا، طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد الشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسوا الناس، أنتم نور العالم ولا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يأخذون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل يضعونه على المنارة فيجيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
3: والمجد إلى دائما أبديا أمين. تنشمك بخريستوس بكيوت أغاثوس بمن معي ثواب جياك يكسوت أم النينان يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة ثم ارتع للصليب من أجل الخطيئة التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس مزق ساخطان أيها المسيح لنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله رب وسمعاني، اللهم استجب صلاتي لطرفه البطيء التفت الي اسمعني عشيه وباكر وقت الدور كلامي يقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لنا الذي سمرت على الصليب في الساعه السادسه اقتلت الخطيه بالخشب وحيت الميت مموته الذي هو الانسان الذي خلقت يديك الذي مات بالخطيه اقتل اوجعنا بالامك شافي المحيه مسامير سمرت بها انقضى عقولنا من طيوش الأعمال الهولية والشهوات العالمية لا تذكر أحكامك السمية كرافة إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ولد للعذراء لنا كثيرة شفاعة قوية مقبولة عند مخلصنا الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم وقادر على خلاصنا وتألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رافاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا عنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: يا أستونيون آمين.
5: وصل في وسط الأرض كلها يا المسيح الآن عندما بسطت يديك الطارتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ ولتنا المجد لك يا رب. كل شخصك غير الفاسد يا الصالح لأنك ملأت كل فرحا أما تيت تعين العالم لأنك مشرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت بكل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنعدنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير مائة المسيح لنا لأنه قوي.
4: نعظمك يوم النور حقيقي كما كتب عزاء القديس سويت لنا كتاب خالص العالم وتخلص نفوسنا. ومجدك سيدنا ملكنا المسيح فخر الروس قيل الشهداء تيس الدكين سبات الجنازة فهم خطايا. نبشر بالسوس القدوس صوت واحد نسجد له ومجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب دوبة الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور. نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مسافة جاء الذي به كان كل شيء هذا الذي مجد نحو البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومعامل العذراء تأنس وصلب عن نهضة بلاط سبونت تألم وكبر وقام بهم في يوم السادس كان في الكتب صعد إلى السماء وتجلس يمين أبيه وأدنى في مجده إلى دين أحياء الأموات لذلك ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب موحد بسك من الآب نسجد له بالجدوى مع الآب والإبن ونطفى أنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف دائما في الخطايا وننتظر قيامة الأموات عدد الدار الآتي آمين.
6: الانقضاض دي ضيعانه.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماوات وتامك كرامتك. ارحمنا يا الله الاب دوت الكل يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب لا قوتكم معنا لان انا لسنا معيشتنا دي قوتنا سواك حل واخفى صلاة عن سيادتنا لا تسعنا بلدتنا لا تسعنا بغير أدتنا لا تفعلنا معرفة تفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب في اسمك القدس رضا علينا كرحمتك أبرز خطايانا أبانا لسى السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن جيم الشرير بما سيصعب علينا لك مكوكونا

تيبا نقيت رياس بيوت نمشير نم ببنف ما اثواب او هيريني نم اكوز جنون ما بطس اثواب ان كاسو ليكين ابو سليكين لسيا ابنوتي امين. اذكر رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم الاجر السمائي.

0: Bi bandokrator.
1: Amin.
0: Efez marot en jef mono genis in shiri sos be Christus ben chois.
1: Amin.
0: Efez marot en jef ebne of mais o eben barakli.
1: آمين. واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتوركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد سقطت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. امين.

0: نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة لما

النصر نطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، إن مع خوف كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العالم.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أباء الكهنة أخوة الشمس والكليروس وكل الشعب وحقارتي يكونون مباركين وحاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أفواه الاثني عشر رسولا فم ناظر الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس معلمنا ديسكورس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا ذهب الفم قديس كريلوس قديس باسيليوس والقديس أوروريوس أفواه 318 مجتمعين بنقيا 150 بالقسطنطينية 200 بأفاسوس فما أبينا البطريرك البابا الأنبا تودروس فما حقارتي.

0: بولس فصل مسات معلمنا بولس الرسول الثاني الى اهل كونسوس بركته علينا امين. فاننا لسنا نكرس بانفسنا بل بالمسيح يسوع ربنا، ونحن ايضا عبيد لكم من قبل يسوع، لان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه هو الذي اضاء في قلوبنا نور معرفه مجد الله فجاء يسوع المسيح. ولنا هذا الكنز في اوانه خزفيه لكي يكون فضلك قوه لله لا منا، محزونين في كل شيء لكن غير متضايقين، مطرودين لكن غير ساقطين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في أجسادنا كل حين إمادة يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في أجسادنا، لأننا نحن الأحياء نسلم في كل حين للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. فالموت إذا يعمل فينا ولكن الحياة فيكم، وفينا هذا الروح الذي الإيمان حسب المكتوب أمنت لذلك تكلمت. نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم، علمنا أن الذي أقام الرب يسوع سيقومنا نحن أيضا مع يسوع ويوقفنا معكم، لأن جميع الأشياء كانت من أجلكم لكي تكسر النعمة ويزداد الشكر من الكثيرين لمجد الله. لذلك لا نمل، بل وإن كان إسناننا الخارج يفسد فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشي لنا أكثر فأكثر ثقل مجدا أبديا. ونحن غير ناظرين إلى ما يرى بل إلى ما لا يرى، لأن الأشياء التي ترى هي وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. لأننا نعلم أنه نقد بيت مسكننا الأرضي فلنا في السموات بناء من الله بيت أبدي غير مصنوع بيد، لأننا في هذا نئن مشتاقين إلى أن نلبس مسكننا الذي من السماء، وإن لبسناه فلا نوجد عراه. فلنا نحن السكان في هذا المسكن نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعه بل أن نلبس فوقه لكي يبتلع المائت من الحياة. ولكن الذي صنعنا لهذا عينيه هو الله الذي أعطانا أيضا عربنا الروح. فإذ نحن واثقون كل حين وعلمون أننا ما دمنا هنا في الجسد فنحن غرباء عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، فنثق ونصر بالأولى أن نخرج من الجسد ونمضي إلى الرب. من أجل هذا نحترس أيضا مقيمين كنا هنا في الجسد أو خارجين عنه لنكون مرضين عنده، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام منبر المسيح لينال كل واحد كالأعمال التي عملها بالجسد خيرا كانت أم شرا. فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا له ظاهرين، وأرجو أن أكون ظاهرا في ضمائركم أيضا. نعمة الله الآب تكون مع جميعكم يا أبا إخوتي أمين.
1: الكاس ليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا أمين. أيها العبيد كونوا خاضعين لسادتكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل للأخر المعوجين أيضا، لأن هذه نعمة. إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مصدوم، فمن هو الافتخار إذ كنتم تخطئون فيقمعونكم فتصبرون؟ لكن إذ صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم، هذه هي نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. الذي لم يخطئ ولم يوجد في مغش، كان يشتم ولا يشتم، ويستألم لم يغضب، وأعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده، لكي ما إذا متنا بالخطايا نحيا بالبر، والذي شفيتم بجراحاته لأنكم كنتم غمست خراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى رعيكم وأسقف نفوسكم. كذلك كنا النساء أيضا فليقضعن رجالهن، حتى وإن كان البعض لا يقبلون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. وعلى هذا فلا تكن الزينة خارجية من ضفر الشعر والتحالي بالذهب ولبس الثياب هي زينتكن، بل الإنسان الخفي في القلب في الروح الهادئ الوديع العديم الفساد الذي هو قدام الله كثير الثمن، لأنه هكذا كانت قديما النساء قديسات.

المتوكلات أيضا على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعو سيدي التي سرتهن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيها أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ومن ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاء إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود كيف لم أخفي شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها شاهدا جهرا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينهم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بذاته، لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم، لذلك اظهروا إذن، لأني ثلاث سنين لم أفطر نهارا ولا ليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي، أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه كذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جسى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها أنهم لن يروا وجهه أيضا. ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. اليوم السابع من شهر توت المبارك أحسن الله استقباله وعاد عليكم وعلينا نحن نفيد واطمئنان مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب أبا أخواتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 171 للشهداء 454 ميلادية تنحيح الأب المغبوط البابا ديوسقوروس البطريرك 25 من بطاركة الكرازة المرقسية. ولد بالإسكندرية وتعلم بمدرستها اللاهوتية وأظهر نبوغا عظيما في دراستها، فأعجب به القديس كيرلس الأول البطريرك 24 وعينه سكرتيرا خاصا له. وهذا المنصب العظيم لم يشغل القديس عن الدرس والاطلاع، بل كان يبحث في مؤلفات الأباء. جلس هذا الأب على الكرسي المرقسي يوم 2 مصر سنة 160 للشهداء 444 ميلادياً.

للبابا كيرلس الأول عمود الدين، وقد ساد السلام في الكنيسة في ال5 سنوات الأولى من بابويته في عهد الملك الأرثوذكسي ثيودوسيوس الصغير. رأس البابا ديوسقوروس مجمع أفسس الثاني في أغسطس سنة 449 ميلادية، وبعد أن سمع المجمع اعتراف أوطاخي كتابة وشفاهة وإقراره بإيمان أثناسيوس وكيرلس المستقيم ورفضه ما ادعاه سابقا من أن أناسوت أمتص في اللاهوت، وبعد أن أعلن توبته وإيمانه بأن في المسيح يسوع طبيعة واحدة من طبيعتين، أقر المجمع قبول توبته وإعادته إلى درجته وديره، كما حكم المجمع بحرم فيليبيانوس أسقف القسطنطينية و6 أساقفة معه بسبب آرائهم النسطورية التي تقول بوجود طبيعتين للسيد المسيح بعد الاتحاد. اتحد فلابيوس مع لاون أسقف روما ضد ديوسقوروس. عقد القديس ديوسقوروس مجمعا بالإسكندرية حرم فيه لاون أسقف روما لأنه تمسك بأفكار فلابيانوس النسطورية. مات الإمبراطور ثيودوسيوس سنة 450، واعتلى الكرسي ماركان الذي تزوج بولشاريا أخت ثيودوسيوس الصغير، وكان يميل إلى أفكار نسطور، كما كانت بولشاريا مشهورة بالمكر والدهاء، وكانت تخشى قوة ديوسقوروس وتعمل على إضعاف مركزه. انتهز لاون فرصة اعتلاء ماركان لكرسي القسطنطينية، وبعث إليه برسالة يشكو فيها ديوسقوروس الذي حرمه ويطلب فيها عقد مجمع لمناقشة الإيمان من جديد. رد عليه ماركان بإعاز من زوجته بولشاريا بأنه مستعد لعقد المجمع، فعقد اجتماع تمهيدي بقصر الإمبراطور بالقسطنطينية حضره البابا ديوسقوروس. حاولوا الضغط عليه لكي يوافق على رسالة لاون التي تثبت الطبيعتين بعد الاتحاد، فقال ديوسقوروس في جرأة إن اعتقاد الآباء ينبغي ألا يزاد عليه أو ينقص منه، وأن المسيح كما علمنا الآباء واحد بالطبع والفعل والجوهر والمشيئة، وإن اتحاد اللاهوت بالنسود هو كاتحاد النار بالحديد. وكانت النتيجة أن تهجمت الملكة بولشاريا الشريرة ومدت يدها وصفعته صفعة شديدة، ثم انهال عليه بعض رجال القصر وأوسعوه ضربا حتى اقتلعوا درسين من أدراسه ونتفوا شعر لحيته. أما هو فبقى صامتا وهو يقول من أجلك يا رب نمات كل النهار. ثم جمع الدرسين مع الشعر وأرسلهم إلى شعبه بالإسكندرية مع رسالة يقول فيها هذه نتيجة جهادي من أجل الإيمان. بعد هذا عقد مجمع بأمر الملك ماركان في مدينة خلقدونيا القريبة من قسطنطينية سنة 451 ميلادية، واستخدموا فيها الضغط والإرهاب ضد ديوسقوروس والأساقفة الأقباط. وقد ثبت في الجلسة الأولى منه سلامة موقف ديوسقوروس، فرفعت الجلسة على أن يعود المجمع للإنعقاد بعد 5 أيام. ولكن بعد 3 أيام تم عقد جلسة حضرها نواب أسقف روما وبعض الأساقفة الموالين له، ومنعوا ديوسقوروس من حضورها بأن وضعوا حراسا على مقر إقامته، ولم يحضرها أيضا نواب الملك والقضاة. وفيها أقروا إيمان لاون بالطبيعتين والمشيئتين للسيد المسيح، وحرم ديوسقوروس غيابيا. طلب ديوسقوروس قرار المجمع بعد أن قرأه على أساقفته، وإذ وجده مخالفا للإيمان السليم كتب عليه بخط يده حرما لهذا المعتقد وكل من يعتقد به، ثم أرسله إليهم. ولما رأوا الحرم مكتوبا عليه غضبوا وأرسلوه إلى الملك ماركان الذي غضب وأراد قتل ديوسقوروس، ولكنه إذ أدرك خطورة تنفيذ ذلك عدل عنه واكتفى بنفيه إلى جزيرة غاغرة، حيث مكث بها نحو 5 سنوات يعلم ويشفي المرضى حتى انتقل إلى عالم المجد سنة 454، ولقبته الكنيسة ببطل الأرثوذكسية. بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفي أيضا من سنة 1200 للشهداء 1483 ميلادية تنيح البابا يؤنس الثاني عشر البطريرك 93 من بطريركة الكرازة المرقسية. بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفي أيضا استشهدت القديسة رفقة وأولادها 5 أغاصون بطرس ويوحنا وأمونة والطفل أمونة في عهد قلديانوس سنة 303.
كانت هذه الأسرة من بلدة قامولا مركز قوس. ولما سمعوا أن دقلديانوس أمر باضطهاد المسيحيين وأغلق أبواب الكنائس، أقاموا الليل كله يصلون طالبين من السيد المسيح أن يرحم شعبه ويرفع عنهم الشر. وبينما هم يصلون ظهر لهم ملاك الرب يعلن لهم أنهم سينالون إكليل الشهادة على اسم السيد المسيح. ففرح القديسون بهذه الرؤيا وقاموا باكرا وفرقوا أموالهم على المساكين وعتقوا عبيدهم. ثم أتوا إلى مدينة قوس واعترفوا بالسيد المسيح أمام ديونيسيوس القائد. عذبهم عذابا شديدا مبتدئا بأمهما التي أثبتت صبرا واحتمالا وكانت تقوي أولادها وتصبرهم على العذاب. ولما تعب من تعذيبهم أشار عليه الذين حوله أن يرسلهم إلى الإسكندرية لئلا يضلوا الناس في بلادهم، وذلك لأنهم كانوا محبوبين وقد آمن بسببهم كثيرون واعترفوا بالسيد المسيح ونالوا إكليل الشهادة. حمل الجند القديسين إلى أرمانيوس وإلى الإسكندرية، وكان موجودا ببلدة يقال لها شبرا بالقرب من دمنهور. ولما عرف قصتهم عذبهم عذابا شديدا بالهمبازين، ثم ألقاهم في خلقين فيه زيت مغلي. وفي هذا جميعه كان السيد المسيح يقويهم يقيمهم بلا فساد، حتى تعب الوالي وجماعته فأمر أن تؤخذ رؤوسهم بالسيف وتلقى أجسادهم في البحر. فقطعت رؤوسهم ونالوا إكليل الشهادة ووضعوا أجسادهم في ذورق لكي يلقوها في البحر. فأرسل الرب ملاكه الأرخن من نقرها وهي قرية قريبة من دمنهور وعلمه بأمر الأجساد وأمره أن يأخذها. ففرح الرجل وذهب إلى حيث الأجساد وأعطى الجند أموالا كثيرة. أخذ الأجساد وضعها في الكنيسة، قد أظهر الله منها آيات وعجائب كثيرة. ولما عم الخراب في هذه القرية نقلت الأجساد إلى بلدة أخرى تسمى ذيبة، ولما خربت هي الأخرى كان بها راهب. قام بنقل الأجساد إلى مدينة سنباط وبنيت كنيسة باسم القديسة رفقة أو أولادها الخمسة. ما زالت الأجساد باقية حتى اليوم، وبركة صلاة فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 121 للشهداء 405 ميلادية تنيح الأب القديس سوريانوس أسقف جبلة ببلاد اليونان. بركة صلاة فلتكن معنا ولربنا المجد.

0: يسوع
1: سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا أنبياء وعبرا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم

تبصر ولأذا نقوم لأنها تسمع فأن نستحق أن نسمع نعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات

نذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا رقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم، لأنك حياتنا كلنا، خلصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيا

كلام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا. فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه في مجلس الشيوخ. جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون

القوات، المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الحق الحق أقول لكم أن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص، وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها، فإن أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته.

يسوع وأماهم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع: الحق

أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. أما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة.

الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، أما الذي هو أجير وليس راعيا الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف فيخطف الذئب.

يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا، وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمعوا صوتي.

En صوفيا سوى بروس خومين كلا ليسون كلا ليسون خنوم اسمي بالحقيقة يوم بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مسافة قال الذي به كان كل شيء هذا الذي جاء نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عن عضد راس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في يوم الثالث كان في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده يدين أحياء الأموات لا زال اسمه كين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب موحي بسكم الآب نسجد له ومجده مع الآب والإبن نقعد في أنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بوعد واحد المفاخر

0: طهرنا من كل دناس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الماء السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الراس. قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصت.
2: إيتن برز في أنتيتي تيوتون كوسط وب ماريا بشوي صاري هي مطنان بكو فولي.

مستحق وعادل، مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة، مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق، الكائن قبل الدهور والمالك إلى الآباد، الساكن في الأعالي والناظر المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى، الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع قوات

قدوس بالحقيقة. أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة

أنعم لنا من الرزقان من الماء بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم.

خن أوذيكي أوثيني وفناطم بقواي بقواي قطنب.

وأعطاها أيضا لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا واشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

لأن كل مرة تأكلون فيها من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن

بما نحن أيضا نصنع ذكرى الأيام المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك يحفظ بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ولا نذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا المعظم البطريرك الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصور

بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع

0: من لكلماتي يكون لنا الكفاف في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عانهم والذين قدمت بواسطاتهم.

ابنك الوحيدا نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء. آبين القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين. كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان. بالأكثر القديس المملوء

القديس عن الصواب وصواب شيد القديس فنوص الشمامسة والشهداء نذر إله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديوس قورس قديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفمون قديس ثيودوسيوس القديس ثيوفيلوس القديس ديمتريوس قديس كيريلوس وقديس باسيليوس نيسوروريوس الناطق بالأياد نيسوروريوس صانع العجيب والقديس غريغوريوس الأرماني الثلاث مثلا عشر مقطعين بنيخ 150 بالقسطنطينية ومدينة بابسوس بان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا ثلاثة أنبا مقرات قديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبان مانس القمص أبان أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلص الصالح بان أنبا بولا الطموع عسكيال تلميذه سيدة يا بوين القديسين روميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيد شوف شهيد قوي القديس الأنبا موسى وإحناس كامل قاس بأن أبا دنيالو موسى بأن أبا سيزيروس القصة بأن أبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبان أبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه بأن أبا برأى مسقف الفيوم والجيزة والقمص مخائيل البحيري تلميذه بأن البابا مباكر اللص السادس والأرشدياك حبيب جرجس القديس أبونا يسوس الأنطوني والقديس أبونا القمص بيشوي كامل ونا القمص ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسؤالات وتلباطم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس.

في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنعوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح أنفس عبيدك المرحومين زمام هذا التذكار في هذا اليوم. جرجس نجيب وتدرس أنور وسمير وبريال وفلا عبد الله وليم أيوب وليس فؤاد وفريد جرجس ونهلة عزيز وشريف سامي كل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حضن أبانا للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم. نيحهم في فردوس النعيم في كرة

بيتك كي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح

أنت. فلنشكر الله الأبدى بتلكون أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا لنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين شركة وصعود أسرار إليه غير

فلنسبح الله تسبيحا جديدا ولنبشر بخلاصه كل الأيام ولنمجده كل حين لأنه هو إلهنا ونحن

تحنن علينا وجددنا وأصعدنا من العمق إلى النور، وأعطانا الحياة من الموت، وأنعم علينا بالعتق من العبودية، وجعل

إنه جاء إلى الناصرة ودخل إلى المجمع في السبت كعادته وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي، فلما فتح السفر وجد الموضع المكتوب فيه: إن روح الرب علي لهذا مسحني وأرسلني لأبشر المساكين وأنادي للمزبيين بالعتق وللعميان بالبصر ولأرسل إلى المأسورين بالإطلاق وأكرس

نؤمن ونصدق يا سيدنا ونسألك أن تنعم علينا بغفران خطايانا وتثبتنا في الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس كما كنت مع أبانا الرسل المكرمين والأبرار والصديقين ولباس الصليب والشهداء الأطهار الذين سفكوا دمائهم من أجل اسم المسيح ونالوا الأكاليم.

0: هكذا نحن أيضا الخطاة الضعفاء نطلب إليك يا الله محب البشر، بارك إكليل هذه السنة بصلاحك وطهرنا من كل دنس الجسد والروح، واجعلنا مستحقين أن ننال من خيراتك غير الموصوفة، خلاصا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة نكثر بدلة بغير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا.
1: آبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الحمد.

0: يسوع.
1: اذكر يا رب ضعفي انا ايضا واغفر لي جميع خطاياي الكثيره، وحيث كثر الاسف فلتكثر هناك نعمتك من الخطايا خاصه. انا جسد قلبي لا تمنع شعبك.

0: أمين أمين، أؤمن أؤمن أؤمن، واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة القديسة الطاهرة مريم، جعله واحد مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي، سلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا، حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. أمين
1: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيدين قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب.

حل في جميع قديسي اللي

سبحوا بالأوتار والأرغون، هللويا.

الرحمن هيا بنا نقوم من شدة الكسل روم ونسعى بالكنيسة القبلة

فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة أمين الليل يا ذوك سابتري كي أيو كي أجيو بنيفما Noche volengo e mojeo ben choi si sus be Christus smo be clom et tirum bihi tentec me te Christus e choi yaro unem nimo minem nisi tinem ni carbos sutemo no na in an kirie leison kirie leison kirie flogison amin smo ero esti mi tania

بين السموات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح صعبنا أن لك ملك القوة والمجد لابد. آمين.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح الخامس. يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. ليس افتخاركم حسنا؟ ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنات، وليس مطلقا زنات هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. وأما الآن فكتبت إليكم، إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا، لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. الأصحاح السادس. أيتجاسر منكم أحد له دعوى على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم، أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ فبالأولى أمور هذه الحياة. فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة، فأجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة. لتخجيلكم أقول، أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته؟ لكن الأخ يحاكم الأخ، وذلك عند غير المؤمنين. فالآن فيكم عيب مطلقا، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ لكن أنتم تظلمون وتسلبون، وذلك للإخوة. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا، لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك. ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب، والرب للجسد. والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته.
ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد؟

لأنه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. اهربوا من الزنا، كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. الأصحاح السابع. وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها، فحسن للرجل أن لا يمس امرأته، ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعوا أيضا معا، لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. ولكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا، لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله، الواحد هكذا والآخر هكذا. ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل، إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لأن التزوج أصلح من التحرق. وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب، إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها، والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون. ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق، ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، ولكن الله قد دعانا في السلام. لأنه كيف تعلمين أيتها المرأة هل تخلصين الرجل، أو كيف تعلم أيها الرجل هل تخلص المرأة، غير أنه كما قسم الله لكل واحدة، كما دعا الرب كل واحدة هكذا ليسلك، وهكذا أنا آمر في جميع الكنائس. دعي أحد وهو مختون فلا يصر أغلف، دعي أحد في الغرلة فلا يختتم. ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا، بل حفظ وصايا الله. الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها، دعيت وأنت عبد فلا يهمك، بل وإن استطعت أن تصير حرا فاستعملها بالحري، لأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب، كذلك أيضا الحر المدعو هو عبد للمسيح. قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. ما دعي كل واحد فيه أيها الإخوة فليلبث في ذلك مع الله. وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا.
فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء

كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. فأريد أن تكونوا بلا هم. غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقا. غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدا وروح، وأما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها. هذا أقوله لخيركم، ليس لكي ألقي عليكم وهقا، بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك. ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت، وهكذا لزم أن يصير، فليفعل ما يريد، إنه لا يخطئ فليتزوجا. وأما من أقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته، وقد عزم على هذا في قلبه أن يحفظ عذراءه، فحسنا يفعل. إذن من زوج فحسنا يفعل، ومن لا يزوج يفعل أحسن. المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. ولكنها أكثر غبطة إن لبثت هكذا بحسب رأيي، وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. الأصحاح الثامن. وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما. العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف. ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم، وأن ليس إله آخر إلا واحدة، لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض، كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، لكن لنا إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. ولكن ليس العلم في الجميع، بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن، فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد، وإن لم نأكل لا ننقص. ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء، لأنه إن رآك أحد يا من له علم متكئا في هيكل وثن، أفلا يتقوى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان؟ فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله. وهكذا إذ تخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون إلى المسيح. لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعثر أخي.

يسر فريق كورال أسرة الشهيدة العفيفة دميانا بكنيسة الشهيد العظيم ماري القرقس والأنبا إبراهام بمصر الجديدة. يسره أن يقدم باكورة أعماله شريط ترانيم بستان الدم. بستان غريب نبتت زهوره في تربة الحب، الحب الإلهي العجيب. إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فهم.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شو اثنين هللويا هللويا خنفران بيوت مبشرين بابن المعز وابن تنود تسبحت الساعه الثالثه من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم اله يعقوب يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعددك يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو يكمل الرب

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه إن سلكت في وسط

من يصعد إلى جبل ربي أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغير

الذين في أيديهم الإثم يمينهم امتلأت رشوة، أما أنا فبدعتي سلكت، انقذني وارحمني لأن رجلي وقعت.

من صوت الرب يحطم الأرز، الرب يكسر أرز لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد

في الجب، رتلوا للرب يا جميع قديسي واعترفوا لذكر قدسه، لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا. في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. أنا قلت في نعيمي لا أتزعزع إلى الدهر، يا رب بمسرتك.

سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقي.

بالرب تفتخر نفسي، وليسمع الودعاء ويفرحون. عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن جميع مخاوفي نجاني. تقدموا إليه واستنيروا، ووجوهكم لا تخزى. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب، ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خير.

آفة ربي، من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش، حد عن الشر.

إلى طلبتهم وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذني.

من يتفهم في أمر المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب. الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه لأيدي أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، أنت رتبت مضجعه كله في مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، أعدائي تقولوا علي شرا. متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء وقلبه يضمر لي شرا. ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي، تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء، وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي.

فمن أجل دعتي قبلتني وثبتني أمامك إلى الأبد. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل.

شكرك وحقك فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مسبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

من بني البشر قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

إنك أحببت البر وبغضت الإثم، من أجل هذا مسحك الله إلهك بزاوية البهجة أفضل من رفقائك المر والميع والسليخ من ثيابك، من المنازل الشريفة التي أبهجتك، من المنازل الشريفة العاج التي أبهجتك. بنات الملوك من كرامتك، قامت الملك عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين وله تسجد بنات

صديقي رتلوا لإلهنا رتلوا رتلوا لملكنا رتلوا لأن الرب هو ملك الأرض كلها رتلوا بفهم فإن الرب ملك على جميع الأمم الله جلس على كرسي

0: زوكساسيوس سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم، والمجد لله دائما.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

والدتي لله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا.

0: آمين. أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سابتريك أيوك أجيب نعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا.

0: يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: أفتان الدم.
1: هو
0: ذلك الحقل الذي حوى الكنز المخفي، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق. بستان الدم هو بستان آبائي وأجدادي الشهداء، بستان مجد وفخار، بستان حب كبار.

وماذا أقول أيضا، لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وبارا وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء. أيها البستان الرائع، أريد أنا أيضا أن أغرس فيك زهرة حبي وشبابي. يا نيروز شهدائنا الأطهار، جدد في غيرة الأبرار وقدس

وفي أزهى عصور الاضطهاد كان في زمان راجل شرير جبار، الملك دكليديانوس، عارفينه؟ اللي قتل وعذب

بنعمة ربنا نتكلم شوية النهاردة عن موضوع أشعر إن إحنا بنحتاجه جدا، عن الصلاة الفردية والصلاة الجماعية. هقرأ معاكم جزء صغير من سفر دانيال النبي إصحاح 9، بركاته على جميعنا أمين. اللي معاه كتاب مقدس ممكن إن هو يطلعه. دانيال النبي إصحاح 9 من عدد 3. دانيال 9:3 يقول لنا كده: فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات والصوم والمسح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت: أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه، أخطأنا وآثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك، وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وآباءنا وكل شعب الأرض. لك يا سيد البر، أما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها. اللذيذ أنه بعد ما دانيال صلى الصلاة ديت هنلاقي رد جميل جدا في دانيال 10:12. يقول كده: فقال لي: لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك مجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. طبعا يعني في موضوعات كتيرة عن الصلاة أنا عارف أن أنتوا بتاخدوها في موضوع اللقاء بتاعكم، لكن النهاردة بنتكلم عن الصلاة الفردية والصلاة الجماعية. أولا، أول حاجة أحب أقول أن الصلاة الفردية ما تلغيش الصلاة الجماعية، ولا الصلاة الجماعية تلغي الصلاة الفردية. الصلاة الفردية لها طعم جميل، والصلاة الجماعية لها أيضا طعم جميل. ما أقدرش أقول أن واحدة تلغي التانية، ولا حد ينحاز لوحدة دون التانية. عشان كده بنقول هما يعني مراحل مكملة لبعض، أو مراحل. أولا نحب نتكلم شوية عن الصلاة الفردية، نتكلم شوية عن الصلاة الجماعية. الصلاة الفردية في الحقيقة هي حالة من الصلة الشخصية بالله، تعبير عن لسان حالي أنا بالذات. فوانا بصلي مزمور ربما اكون محتاج لكلمة تشجيع، ده انا محتاج لكلمة توبيخ، ده انا محتاج لكلمة تعزية، ده انا محتاج لكلمة تفرحني، محتاج لكلمة توبني، محتاج لكلمة تيقظني. فالصلاة الفردية جميل ان انا اصلي بلسان حالي الشخصي، فبتبقى لها طعم لذيذ جدا. عشان كده كل واحد مننا ممكن يصلي المزمور يدوقه بطعم معين مختلف عن التاني. فممكن واحد فينا يركز على عبارة تشجيع، والتاني يركز على عبارة توبة، والتالت يركز على عبارة فيها قوة. كل واحد ربنا بيديها له. عشان كده الصلاة الفردية بتعبر عن لسان حالي الفردي أنا. فالانفراد بالله
بيدي للإنسان إحساس بالخصوصية. جميل معلمنا بولس الرسول لما كان يقول لك الله الذي أعبده بروحي في الإنجيل أنا. جميل جدا إن أنا يبقى لي مذاقة خاصة بحضور الله في حياتي أنا الخاصة. ده يدي الصلاة الفردية. الصلاة الفردية تعبر عن اشتياق القلب الشخصي. أقدر أقول لكم أن الصلاة الفردية هي الميزان الحقيقي لعلاقة الشخص بالله. فممكن إنسان يصلي بين الناس أو صلاة جماعية، لكن في الحقيقة ديت ما تعتبرش ميزان حقيقي. الميزان الحقيقي للعلاقة السرية الخفية بينك وبين الله التي لا يراها أحد ولا يعرف بها أحد ولا يعرف أعماقها أحد. عشان كده الأباء القديسين يقولوا لنا، يقول لك إيه؟ إن الصلاة في المخدع خير من 1000 صلاة بين الناس. تاني، إن الصلاة في المخدع خير من 1000 صلاة بين الناس. ربما أكون دلوقتي أنا مدفوع إن أنا أصلي معاه كلهم من ألوان الواجب، هنفرح برضو ونتعزم، بس إلى حد ما فيها لوم، لكن بيني وبين ربنا فيش حاجة جبراني إلا اشتياقي. كون إن أنا أطول وأقصر دي حاجة راجعة لحريتي أنا، فكون إن أنا بشعر بلذة في حضرة الله فده المؤشر الحقيقي بتاع علاقة الحب بيني وبين ربنا. هو إيه؟ هو المخدع. عشان كده الصلاة الفردية ديت هي اللي بتدل على الإنسان ده له عشرة خفية مع إلهه ولا لا. في إنسان تكلمه يقول لك أنا بقى بس مش عارف أقول إيه، أقول لك للأسف مشاعرك بطيئة ناحية ربنا. تعرف تتكلم مع كل الناس وتعرف تتكلم إلهك، تعرف تعبر عن حالتك في كل المواقف، لكن تيجي عن حالتك الروحية بتعرفش تعبر. أقول لك لا، تعلم، اعرف إزاي تعبر عن حالتك وعن ضيقك وعن فرحك وعن تعزيتك وعن تجربتك وعن خطيتك، اعرف إزاي تعبر بها بلسان حالك أنت. معلمنا داود النبي كان يقول له أبص لديه ضيقي، أنا بتكلم بحط قدامك كل همومي، أقول له أنا فرح نفس عبدك. عشان كده الأمين والدقيق في علاقته مع الله خصوصا الخفية هي ديت اللي نقدر نقول عليها المؤشر لعلاقة شخصية بين الإنسان والله. عشان كده جميل جدا ان الانسان يعرف ان الصلاة الفردية دي هي باب الغلبة على حيل العدو، هي مفتاح الانتصار على الاهواء والشهوات الثقيلة. هي دي الصراخ الشخصي. القديس ماري اسحاق يقول لنا قول جميل جدا، يقول لك الذي يظن ان له باب اخر للتوبة غير الصلاة هو مخدوع من الشياطين. الذي يظن أن له باب آخر للتوبة غير الصلاة هو مخدوع من الشياطين. اللي فاكر أنه ممكن يبقى له علاقة مع ربنا بأي طريقة تانية غير الصلاة، ولك ده مخدوع من الشياطين. اللي فاكر أنه ممكن يتوب عن طريق أي أعمال أخرى غير الصلاة، ولك ده مخدوع من الشياطين. إيه اللي ممكن يتوب الإنسان؟ صرخة، سجود، دموع، مراجعة، انسكاب أمام الله. عشان كده أحبائي الصلاة في المخدع ديت لها طعم تاني ومذاق تاني. شفت دانيال النبي لما بكلمك إن هو بيقولك إيه؟ بيقولك أنا فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات، صليت إلى الرب إلهي. أنا بكلم إلهي، أنا الله إلهي، أنا بكلمه حاسس إنه سمعني، حاسس إنه موجود، حاسس إنه ناظر إلى طلبتي وإلى تضرعاتي. ده واحد من الأباء القديسين يقول لك كده، حينما تتكلم مع الله ثق أن أذنه قريبة جدا إلى شفتيك. يعني وأنا بتكلم كده أكني بوشوشه، أذنه إيه؟ قريبة جدا إلى شفتيك، يعني هو بيميل علي كده عشان يسمع خفقات قلبي، يسمع كلامي اللي محدش عارفه خالص، يسمع ده، يسمع الأنين، ده يسمع التنهد، ده يسمع بطريقة
غير كل الناس، الناس كلها تسمع بالكلام ولازم يبقى الكلام مفسر. مع ربنا لو بتكلم في سرك هو سامع، هو عارف قلوب الجميع، عارف انت واقف ازاي وبأنه حالة. عشان كده الصلاة الفردية احبائي لها قيمة عالية جدا. اوعى احبائي تكتفوا بحكاية ان انا صليت في الكنيسة ولا حضرت قداسي يبقى خلاص. اقولك لا، ما ينفعش. حصل معايا انا شخصيا موقف في حياتي ما اقدرش انساه، لكن اتعلمت منه وبعلم كل لما تيجي فرصة ان انا ربنا يفكرني بالحكاية دي احب اقولها لكل الناس. ان انا كنت في مرة من المرات كنت في الجيش مع 5 غير مسيحيين. احنا يعني كنا في مكان اقامة كده، كنا في مستشفى المعادي في القاهرة، كنا يعني في خدمات طبية يعني. المهم ان انا كنت باخد الاجبية بتاعتي واصلي، فقالوا لي حاجة غريبة هم 5، قالوا لي اول مرة نعرف ان المسيحيين بيصلوا في البيت. احنا اللي نعرفه ان المسيحيين دول بيصلوا فين؟ في الكنيسة. قلت لهم مين قال لكم كده؟ طلعت لهم كتاب الاجبية، قلت له شايف الكتاب ده؟ ده الكتاب ده كله، كل الكتاب ده المسيحيين يصلوا كله كل يوم، كل يوم يقروا الكتاب ده كله، يصلوا الكتاب ده كله. فرته لهم كده، مش سوري يعني كلمتين زي ما بيقولوا يعني مش عارف ايه يعني، يا دوب هي كلها 3 دقايق ولا بتاع. لا، قلت له لا ده وقفه وقفه وقفه يعني وقفه محترمه كل الكلام ده. قلت له اه بس بقى سامحوني، يعني ايه اللي خلاهم ياخدوا الانطباع ده؟ احنا قليل لما نقف في بيوتنا نصلي، في حين ان المنظر التاني عند اخواتنا التانيين ده شيء طبيعي، شيء طبيعي. الراجل والست والبنت والشاب والولد والطفل شيء طبيعي انه ممكن يصلي في البيت، شيء طبيعي. بالنسبة لنا احنا للأسف ده ممكن يبقى شيء مش طبيعي. ده مما يؤسف ايضا ان اقدر اقول لكم، وقدس ابونا سيرجيوس برضو اكيد برضو معايا، نسمع كتير جدا من ولادنا يقول لك اصل انا بتكسف اصلي في البيت لوحدي، بتكسف اقف اصلي. ليه؟ تخيلوا ان صارت الصلاة الفردية مش من نسيج حياتنا اليومية، مش حاجة طبيعية بتتشاف بابا وماما واخويا واختي فانا كمان بصلي، لكن ده الولد ولا البنت لو حابب يصلي هيتكسف، لان ده يعتبر تصرف غير طبيعي في البيت، وممكن يبقى مسار ايه؟ تريقة ولا مسار سخرية. فيقول لك وانا ناقص، اصل انا كمان ايه، انا طبيعي شقي وطبيعي بجيب درجات مش قد كده، وطبيعي لساني بيفلت شوية معهم في البيت، واحيانا مش عارف بتفرج على ايه ولا بعمل ايه، فهم عارفين عني شوية حاجات ايه، حاجات كده.

كده كلها وحشة، فازاي بقى يشوفوني بصلي؟ فده تناقض في شخصيتي، فتلاقيه مش حابب حكاية ان يصلي فين في البيت، وكأن دي ايه خطية لو هو صلى. ازاي بقى احبائي؟ الصلاة الفردية دي مهمة جدا. عشان كده اقدر اقول لكم الصلاة الفردية دي ادولها اهتمام، وقف قدام ربنا، خلي بيتك يبقى بيت صلاة بالطهارة بالبركة، خلي بيتك يتسمع فيه أصوات تسبيح، خلي بيتك يبقى منظر الصلاة ده شيء تلقائي شيء طبيعي. أنا بكلم أباء وأمهات، كنيسة في ضمير الكنيسة، لما تيجي كده تفتح بيت في سر الزيجة، الكنيسة لا تفتح بيت في سر الزيجة ولكنها تفتح كنيسة. كنيسة بتعمل كده بدليل النتيجة على رب الأسرة، تلاقي أبونا يلبسه بورنوس. البورنوس ده انت ما تشوفوش إلا على الكاهن، عمركم ما تشوفوا بورنوس إلا على الكهنوت. نيجي للعريس نلبسه بورنوس، نقول له أصل انت هتبقى كاهن في بيتك، انت تكون قائد لبيتك عشان بيتك يبقى بيت صلاة. انت لبست حلة كهنوتية دلوقتي، مش لانك اخدت سر الكهنوت، ولكن انت بقيت رب اسرة. في العهد القديم قبل كهنوت هارون كان مين ياخد ولاده يعمل ذبيحة؟ رب الاسرة. ابونا ابراهيم ياخد ولاده يقدم ذبيحة، ابونا اسحاق، ابونا يعقوب، ايوب البر، نوح، كل دول رؤساء الاباء دول تلاقيهم ان هم خدوا زوجاتهم، خدوا أولادهم، وقفوا بيهم يقدموا ذبيحة، وقفوا بيهم يصلوا. هو القائد والمسؤول، أنت مسؤول في بيتك عن العبادة، أنت مسؤول إن بيتك يبقى بيت صلاة. من هنا أقدر أقول لك أنه لازم يكون في كل بيت ركن صلاة، لازم يكون في كل بيت مذبح عائلي. جميل جدا أن احنا دلوقتي اعتقد ان كلكم عندكم ابناء على سن زواج او تزوجوا، علموهم ازاي وهم بيهتموا ان هم يعملوا اوضة للسفرة ويجيبوا مش عارف قطعة نيش ومش عارف يحط فيها ايه. قل له اعمل ركن للصلاة، حط فيها ايقونة لربنا يسوع المسيح، حط فيها ايقونة للست العذراء، حط فيها شوية صور صغيرة للقديسين، اعمل انديل، حط كده، اجعل في البيت بتاعك مكان اسمه ركن صلاة، عشان يبقى طول ما احنا معدين رايحين جايين نبقى عارفين ان الركن ده لو هجرنا المكان ده ضميرنا يوبخنا. لو عمالين نعدي رايحين جايين والمكان ده موقفناش فيه، هو نفسه المكان كأنه بيقول لنا انتوا فين. زي ما يقول لك كده في سفر أرمية، ان طرق صهيون نائحة لعدم الآتين اليها الى العيد. لما حصل سبي فبقت أورشليم ما فيش حد بيروح لها في العيد، ده يوم أيام العيد ده أورشليم دي كانت تضج بالسكان، لأن كل أبناء إسرائيل يروحوا لأورشليم. لما حصل سبي حصل إيه؟ ما بقاش في أورشليم ولا بقى في ليه؟ أقول لك كده، لأنه هناك علقنا قيصارتنا خلاص، ما عدنا بقينا بننظر لأورشليم دي من وإحنا في بابل خلاص. عشان كده جميل جدا ان يكون في بيتنا ركن للصلاة. طب اقول لكم كده على شوية حاجات ممكن نعملها في الصلاة الفردية. الصلاة الفردية لازم تكون فيها حاجات اللي ممكن اقدر اقول لك ما تقدرش تعملها في الصلاة الجماعية. يعني مثلا واحد حابب كده، مثلا جت فاتت عليه عبارة في المزمور ما حبش يفوت، اقول لك في الصلاة الجماعية مش هيتاح لك الكلام ده. ده احنا بنصلي في الصلاة الجماعية نقول من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب اسمع صوتي لكن أزغدهك مزغيتين، بقى عمالين نقول كلنا لكن لنفرض انت مثلا ايه كلمة لتكن أذناك مزغيتين إلى صوت تضرعي، لنفرض الكلمة دي استوقفتك، اعمل ايه بقى؟ ردد. الأباء القديسين يقول لك ممكن تبقى في كلمة عاملة بالنسبة لك كده زي ايه، زي شوكولاتة تتمص او بونبوناية تتمص، ما تتقرمش دي تتمص. تتمص يعني ايه؟ يعني خليها في بقك اكبر وقت تتمتع بحلاوتها. فانت ممكن تبقى في آية تستوقفك، افضل ايه مص فيها، يعني خليها اكبر وقت في بقك تستمتع بحلاوتها.
وتلاقي الكلمة دخلت جوه أعماقك بهدوء، رددها مرة اثنين ثلاثة أربعة خمس، لتكن أذنيك مصغيتين إلى صوت تضرعي. واسكت شوي. لتكن أذنيك مصغيتين إلى صوت تضرعي. وممكن باختلاف النبرة، وممكن برفع اليد، وممكن بالانحناء، هتلاقي ان الصلاة الفردية علمتك حاجات ودوقتك حاجات يستحيل تدوقها في الصلاة الجماعية. عشان كده الصلاة الفردية زي ما بقول لكم تعبر عن الحالة الشخصية، فالانسان بيدوق حاجة هو بس اللي حاسس بيه. انا دلوقتي حزين، لنفرض حزين، عندي تجربة مرة، عندي مشكلة في حياتي، أو الاقي نفسي مثلا يقول لك إيه، لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأنين فيا، ترجى الله. أو الاقي نفسي إيه، نفسي كده تشددت، نفسي تشددت، وأقول كده أن الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ناصر حياتي ممن أجزع، ألاقي كده في آيات ربنا بيخاطبني بيها أنا بلساني أنا، بحالي أنا، بوضعي أنا. عشان كده من الحاجات الجميلة أن أنت خلي عبارات تستوقفك ما تمرش عليها بسرعة. عشان كده القديسين يقول لك كده، إن وجدت في عبارة عزاء، فيقول لك اعلم أن لك فيها كنزا مخفى. لو لقيت في كلمة عزاء اعلم أن لك فيها إيه، كنزا مخفى. طب واحد لقى كنز مخفى يروح معدي برضو ولا بس اقعد بقى خلينا ندور بقى على ايه حكايه الكنز دي؟ فده ليستوقفك. فلو لقيت عباره استوقفتك في الصلاه اعلم ان لك فيها كنزا مخفى، اعمل ايه بقى؟ استمر في ترديدها، استمر في رفعها لله، رفع الطلبه جدا جدا. فديت حاجه لا تتاح لنا في الصلوات الجماعية. طيب حاجة تانية، مشاعر الانسحاق. يعني مثلا لنفرض ان انت وانت بتقول آية كده عايز تروح ايه، منحني براسك. لنفرض مثلا آية فيها طلب توبة، فيها طلب رحمة، حبيت تروح قارع على صدرك. الحاجات دي لا ننصح بيها في وسط الجماعة. في وسط الجماعة ردده بس، اذا كان جوايا مشاعر عايز اقرع صدري، اقرع صدري بضميري، بنبرة صوتي من جوايا كده، بانين من جوايا. لكن يعني لا يليق ان احنا نبقى كثير الحركات اثناء الصلوات الجماعية. انا المفروض ان انا التزم بايه، بنفس روح المجموعة. لكن في البيت اعمل اللي انت عايزه. عشان كده الشخص اللي يبقى كثير الحركات في الصلوات الجماعية ولا يصلي في الصلوات الفردية ولا يتفاعل مع كلمات الصلاة الفردية، اعلم ان هذا لون من الوان الايه، الخداع الذاتي. فعشان كده مشاعر الانسحاق، مشاعر التذلل دي تجيبها فين؟ تجيبها في الصلاة الفردية. عشان كده اقدر اقول لك كده، جميل جدا الانسان اللي يصلي بتذلل، اللي يصلي بخشوع، والموضوع ده يعني جميل جدا اثناء الصلاه الفرديه. واحد من الاباء القديسين يقول لك كده، ان نعمه الله تقف على الدوام عن بعد، واقفه كده من بعيد، وترقب الانسان اثناء الصلاه، فإذا تحرك في فكر اتضاع أو انسحاق فإنها في الحال تدنو منه، بل ومعها ربوات معونة. ده إيه؟ في نعمة بترقب، شافت في انسحاق في الشخص ده تدنو منه النعمة، مش بس لوحدها، معه إيه؟ ربوات معونة. وكلنا فاكرين في سفر أشعياء وفي المزامير يقول لك إلى هذا أنظر، إلى مين؟ يقولك إلى المسكين المرتعب من كلامي. فالصلاة بمسكنة، الصلاة بتذلل، دي تقدر ان انت تعملها اكتر فين؟ في الصلاة الفردية، انت لوحدك اعمل اللي انت عايزه. عشان كده ربنا في المزامير يقولك كده، معلمنا داود، لان الرب لا يصر بسقي الرجل بل يصر بخائفي والرجين رحمته.
ادي ده اللي ربنا عشان كده التذلل والانسحاق في الصلاة ده أجمل مجال له فين؟ في الصلاة الفردية. أيضا السجود، شخص جات كلمة عايز يسجد، خلص مزمور عايز يسجد، في بداية الصلاة حب يسجد للثالوث القدوس، يسجد للآب، يسجد للإب، يسجد للروح القدس، حب مثلا أثناء كرياليسون يعمل سجدة، حب بعد الإنجيل وهو بيقول والمجد لله دائما حب يسجد، لنفرض أقول لك ده أجمل مجال لكم فين؟ في الصلاة الفردية. لكن صعب جدا أن نكون مثلا بنصلي مع بعض صلاة الغروب ونبص نلاقي واحد الإنجيل خلاص راح سجد لنا بعد كده بعد قطعة، تقول له إيه؟ يقول لك مش بنقول زوك سباتري يعني المجد لله فأنا هسجد، هيبقى برضو يعني شوية ملفت. لكن في البيت في المخدع اعمل كل اللي انت عايزه. السجود حاجة كمان ممكن انسان بينفعل مع الصلاة لدرجة انه مثلا ممكن صوته يعلى شوية، ممكن ان نبرته تختلف، ممكن من كثرة انفعاله الله يعطي دموع. كل ده اقول لك بمنتهى الحرية اعمله فين؟ اعمله في الصلاة الفردية، اعمله في الصلاة الفردية. لكن اقدر اقول لك ان كل الكلام ده لو تعمله في الصلاة الجماعية وما تعملوش في الصلاة الفردية اقول لك لا، لا يليق. جميل جدا ان الانسان ربنا يديله دموع في الصلاة خصوصا بينه وبين الله. القديسين يقولوا لنا كده ان الدموع تطفئ نيران الشهوات. قديس ماري اسحاق يقول لك ان العين الباكية هي جرن دائم لمعمودية التوبة والتجديد بالتوبة، وخلال الدموع يرون باستمرار ملكوت الله. الدموع دي ايه؟ دي انفعال قلبي. جميل جدا ان الانسان ياخدها في أثناء الصلاة. عشان كده أحبائي الإنسان اللي يجي في وقت الصلاة الفردية وتلاقي الكسل حل عليه والنوم والسرحان، أقول لك لا، محتاجين جهاد في الصلاة الفردية، محتاجين جهاد، لأنه في الحياة الصلاة الفردية مهاجمة جدا من العدو ومستهدفة جدا من العدو. إن أردت أن تصلي اعلم أن ألف عدو ينتظرك، واعلم أن ألف فكرة سوف تأتي عليك أثناء الصلاة، اعرف كده، واعرف أن في موانع كثيرة تنتظرك من أنت تصلي، خصوصا إيه؟ خصوصا لوحدك. عشان كده الصلاة الفردية لأن بركتها كثيرة فحروبها كثيرة. عشان كده اقدر اقول كده ان الانسان محتاج انه يبقى عنده عزيمة للصلاة. واحد من الاباء يقول لك انا عايزك تقول انا هصلي مهما حصلي، انا ايه؟ هصلي مهما حصل، لو اتأخرت وتعبت برضو هصلي، لو متضايق وعندي مشاكل في البيت برضو هصلي. اكتر من كده سمحوني في الكلمة، لو لسه مزعقين مع بعض وصوتنا طلع برضو هصلي. واحد يقول لك ماليش وش بقى، ما احنا لسه مزعقين بقى وحالتنا تكسف. يقول لك ما انا بصلي لاني وحش، هو انا بصلي عشان انا قديس؟ هو الله يسمع للابرار؟ الله يسمع للابرار ويسمع للخطاة. ده واحد من القديسين كان يقول له ان كنت تقف مع القديسين فما الحاجة، وان كنت تقف مع الاطهار هذا ليس بجديد. هو ده حاجة جديدة عليك؟ لا، إن كنت تقف مع القديسين فما الحاجة، إن كنت تقف مع الأطهار هذا ليس بجديد، ولكن اظهر مجدك في أنا المحتاج إلى عمل نعمتك، أنا المحتاج إلى عمل نعمتك. عشان كده جميل جدا الإنسان مهما كانت ضعفاته فلتكن ضعفاته سببا لصلواته، فلتكن من خطايانا مادة لتضرعنا أمام الله. مش شيء يبعدنا، لا، ده شيء يعمل إيه؟ ده شيء يقربنا. وأكتر
مجال أعبر فيه عن ضعفاتي الشخصية أنا اللي لا يعلمها إلا

إلا الله وأنا. هي فين؟ في السر الفردي. في مشكلة بيني وبين حد، مخاصم حد، قلبي مقفول من حد، مغلوب من خطية، مغلوب من عادة رديئة، مقصر في جهادي، كل الكلام ده أنا اللي أعرفه أحطه قدام ربنا. بس أحطه قدام ربنا فين؟ في صلاتي الخاصة. عشان كده أقدر أقول كده إن الصلاة الخاصة ديت مهمة جدا. من ضمن الحاجات اللي أقدر أقول إن نحتاجها في صلواتنا الخاصة اللجاجة، المصابرة، ترديد العبارات، أقعد أطلب الطلبة وإن كنت لسه طالب أقعد أطلب وأطلب وأطلب، لجاجة ومصابرة، لأنها تعبر عن الإيمان. فاكرين المثل اللي قاله ربنا يسوع المسيح عن الأرملة اللي قعدت تلح عليه بتاعة القاضي الظالم؟ وفاكرين المثل بتاع صديق نص الليل قال لك لو ما ادلوش من اجل ان هو عايز يديله يديله من اجل لجاجته، يقول لك خليه ياخد الحاجة دي ويمشي. ده بيشبه لنا تشبيهات عشان نفهم احنا كبشر. فبيقول لك ده يعني انا بوصلك لدرجة ان انا لو مش هديتك عشان خاطر انا عايز اديك، هديك عشان انت ايه بتتحايل علي. عشان كده يقول لك ان كنت خاليا من فضيلة المصابرة فلا تنتظر ان تحصل على عزاء حقيقي في صلاتك. شوف الكلمة، ان كنت خاليا من فضيلة المصابرة فلا تنتظر ان تحصل على عزاء حقيقي في صلاتك، لان المصابرة لها اجر اعظم من الصلاة. تاني، المصابرة لها اجر ايه؟ اعظم من الصلاة. ليه؟ لان انا لما اقول لك اديني وما تدينيش، واقعد اقول لك اديني وما تدينيش، اديني وما تدينيش، انت اثبتت لي ايمان عالي جدا اعظم من مجرد ان انت قلت لي اديني. ما هي ما واحد قال اديني وما خدش ومشي، لكن اللي قاعد يقول اديني اديني اديني ده، ده اعلن استحقاق اكتر من اللي قال اديني وما خدش راح مشي. فالمصابرة لها اجر اعظم منين؟ اعظم من الصلاة. يقول لك كده، وكل تدبير إن كان صلاة أو صوم أو سهر بدون المصابرة لا يأتي بثمر، ويكون في النهاية تعبك فيه كمثل أنك ابتدأت فقط ولا تكمل. حاجة كمان أخيرة في الصلاة الفردية عشان نقول كلمة صغيرة برضو على الصلاة الجماعية. أقول لكم بعض تدريب للصلاة الفردية. أولا، لما نقف نصلي صلاة فردية في الأول خالص نقف ساكتين ولو نص دقيقة، ساكت خالص، مش على حاجة، ساكت بس، أقف ساكت مغمض عيني. أنا بعمل إيه هنا؟ بعمل صفحة جديدة في ذهني، بقلب الصفحة. بعمل إيه هنا؟ بعمل فاصل بين كل الأحداث اللي فاتت والأثقال كلام والنقاش والشد والجذب، أقف ساكت، وقف معتدل. أنا عارف إن ممكن يكون في مننا ناس عندها شوية أتعاب، لكن على قد ما أقدر أقف معتدل. طبعا ربنا ينظر لو الإنسان ده مش قادر يقف أو عنده أي علة، لكن على قد ما أقدر أقف معتدل. الوقفة نفسها والفاصل ده جميل لتهيئة النفس للصلاة، لاستقبال كلمات الله. ده كده أول خطوة. وقفت ساكت شوية، وقفت معتدل. يقول لك كده، واحد من الآباء القديسين كان لما يقف يصلي، أول لما يقف يلاقي جسده إيه تعبان، فيقول لي بص لاقي ابتدى إيه الجسد إيه، يطلب منه إيه إن يقف رجل ورجل. بعد كده يقول له ايه، طب تسند على حاجة. بعد ما تسند على حاجة يقول له ايه، طب اقعد او اسجد. بعد كده ايه، نام. ما هي بالتدريج كده. فكان يقول لك كان اول لما يقف كده وجسده يعمل كده كان يخاطب جسده، يخاطب جسده، يقف كده، عارفين كده اللي يبص لجسمه يقول له ايه، يقول لجسده انك تعبت اليوم كله وعملت امورا كثيرة والان لا تقدر ان تصلي. انت طول اليوم عمال ترمح وجاي دلوقتي تقول لي مش هقدر.

فكان يقول لجسده كده: قف الآن واعتدل وتعقل. يقول لجسده: قف الآن واعتدل، اقف كويس واعتدل وتعقل، واعلم أمام من أنت واقف الآن، أنت واقف الآن أمام من له سلطان أن يلقيك في جهنم، فاعتدل وتعقل. شوف، تخيل أنت بقى لما واحد يخاطب جسده يقول كده يحصل إيه؟ عارف أنت اللي يقول لك أنت عارف واقف قصاد مين؟ واقف قصاد البيع عدل. واحد ما كانش عارف، طلع ده البيل مأمور، طلع ده مش عارف إيه كده، لا ما كانش عارف. فالجسد ده جاهل محتاج وعي. فقال له ايه؟ اعلم امام من انت واقف الان، انت واقف الان امام من له سلطان ان يلقيك في جهنم، فاعتدل وتعقل. فكان يقف يخلي ايه يحصل له حاله من حالات الايه ملكيه مخافه الله عليه، فيقف كويس كويس. ادي حاجه. طب بعد ما وقفت كويس اعمل ايه بقى؟ جميل جدا ان انا اشرك الجسد في الصلاة. يعني ما صرفع اليد، ده كده واحد وقف على مثال الصليب، دي كده وضع يساعد الانسان على التركيز. ما احنا كثير السرحان، ما انا بحاول اعمل ايه حاجة تقلل لي شكوتي من الصلاة، فارفع ايدي. رفع اليد ده على مثال الصليب، رفع اليد ده فيه لون من الوان التركيز، فيه لون من الوان الانتباه، لون من الوان التضرع. ايه كمان اقول؟ برضو لما يحصل اي عبارة فيها معنى روحي معين، ممكن ان انا اشرك جسدي ان يعبر عن المعنى. فلنفرض ان في حاجة مثلا فيها سجود، فرح اخلي جسدي ايه ينحني. لنفرض حاجة مثلا باسمك ارفع يدي، فاروح مثلا عامل ايه ايدي ايه ازود رفعها شوية، افتح شفتي لاخبر فمي بتسبيحك، اروح مثلا اعمل ايه اروح راشم صليب على شفتي. حاجة فيها طلب توبة، اروح مثلا ايه قارع على صدري. حاجة فيها كريا ليسون، اروح رافع ايدي اكتر، او ان انا اسجد اكتر. اشرك جسدي بحواسي في توظيف الكلمة والمعنى بحسب ان الجسد يقولها، مع ان النفس بتقولها بالمشاعر، مع ان الشفتين بتنطقها. انا كل ده بعمل ايه؟ بقلل من كمية السرحان اللي ممكن تحصل لي. لان كلنا عارفين انه اول لما اقف اصلي بالذات، كل الهموم وكل الافكار الغريبة والامور المؤجلة ربما من سنوات، وخصوصا الامور المقلقة يحضرها العدو اثناء ايه؟ اثناء الصلاة. ما يجيب لناش الكلام ده وانا بتكلم مع صاحبي ومع زميلتي، ما يجيب ليش الكلام ده وانا بتفرج على تلفزيون، ما يجيب ليش الكلام ده وانا باكل. طب اشمعنى جاب لي الكلام ده اثناء الصلاة؟ يقول لك اصل كل الاعمال دي اعمال تافهة، انا ما حاربهاش، ما ضيعش وقتي فيها. انا حارب وقتي فين؟ انا حاربك وانت بتستورد اسلحة، مش حاربك وانت بتجري وبتلعب وبتعوم في البحر. لا، انا حاربك وانت بتجيب اسلحة. الوقت بتاع الصلاة ده انت بتجيب اسلحة تحارب بيه العدو، فهو موجه عليك المدافع بتاعته. لازم نبقى عارفين كده. عشان كده جميل جدا ان انا اقف وانا يعني بهذه المشاعر. جميل جدا ان اي فكرة يسقها علي العدو اثناء الصلاة لا اتفاعل معه، اطرد. جميل جدا ان انا استخدم علامة الصليب، ارشم صليب حتى على ذهني. ممكن كده زي ما تشوفوا ايديا كده اعمل كده صليب على ذهني، اطرد فكرة. جميل جدا ان انا اركز على نقط الضعف بتاعتي في الصلاة واعمل لها طلبة خاصة. جميل ان انا اطلب كتير مغفرة خطاياي. جميل ان انا اطلب كتير الملكوت. جميل ان انا اطلب كتير ان الله يعلن ارادته في حياتي. جميل ان انا اطلب عن كل الاخرين، كل الاخرين، كل اللي اعرفهم اطلب عنهم. جميل ان انا اطلب عن الكنيسة كلها. جميل ان الانسان وهو واقف بيصلي ده يشعر انه هو واقف قدام هيكل الله، قدام خليقة الله، قدام كل نفس بيطلب عنها. جميل. الصلاة الفردية هي مفتاح دخول السماء، هي
قوة التوبة هي شفاء النفس. عشان كده أقدر أقول لكم أن الشخص اللي له صلاة فردية يقدر يستفيد من الصلاة الجماعية، العكس غير صحيح. الذي ليس له صلاة فردية ربما تكون الصلاة الجماعية عبئا ثقيلا جدا عليه. ناخد فكرة عن الصلاة الجماعية. تقول يا منى بعد ما قلت لنا كل الكلام المهم ده والحلو ده عن الصلاة الفردية خلاص ما فيش داعي بقى للصلاة الجماعية، أقول لك لا، الصلاة الجماعية دي بتخلينا بقى يعني ايه نعمق الطلبة بأفواهنا جميعا وتشترك الطلبة بقلوبنا كلنا، فيحصل لها يعني مزيد من القوة. صراخنا لما يجتمع معا عن طلب التوبة وطلب مغفرة الخطايا وعن ان ربنا ينعم لينا بغفران خطايانا كلنا مع بعض، دي لها معنى كبير جدا عند ربنا. عشان كده ربنا كان يحب جدا يسمع تسبيح بأفواه شعبه. تلاقي مثلا في العهد القديم في مزامير تتقال وهم رايحين الهيكل اسمها مزامير المصاعد، يقعدوا يغنوا لربنا كلهم بلسان واحد بمزمور واحد عشان ربنا عايز يسمع الطلبة دي من المجموعة كلها. جميل جميل ان ربنا يسمع طلبة واحدة من أفواه شعبه. العبادة الجماعية تدل عن نمو روح الشركة وروح الحب وعن اتفاق الاشتياق، وكأن كلنا ألسنتنا انضمت لبعضها فبنكلم ربنا بلسان واحد وبكلمة واحدة. وده جمال الكنيسة القبطية. جمال الكنيسة القبطية ان تخلينا كلنا نصلي بصلوات كلنا بنصليها في نفس الوقت، وكأننا كل واحد وهو في بيته بيصلي نفس الكلام اللي بيصليه أخوه في البيت اللي جنب منه، وكأننا حتى في صلواتنا الفردية بنؤدي لون من ألوان الصلاة الجماعية. فتلاقينا كل واحد في بيته عايش تقريبا نفس المشاعر، لأن كلنا هنشترك في ملكوت واحد وكلنا هنرنم ترنيمة واحدة وكلنا هنتمتع بحمل واحد وكلنا هنتمتع برؤية عريس واحد. فكلنا متحد الرأي متفق الأصوات متحد شهوة القلب. أدي جمال الصلاة الجماعية. فالصلاة الجماعية تدي إحساس لكل إنسان إن هو مش لوحده، تدي إحساس بقوة، لأن لما كل واحد يحس أن صوته الضم لصوت أخوه في طلب طلبة فشعر بأن الطلبة دي دخلت إلى حضرة الملك. ده جمال الصلاة الجماعية. تخيل أنت كده مثلا، لنفرض مثلا لما واحد يقول نشيد وطني مثلا، لنفرض يقول بلادي بلادي بلادي لك حبي مثلا، لنفرض، غير لما تسمعه من 100، غير لما تسمعه من 1000، غير لما تسمعه من 100,000. لما تسمعه من 100,000 كده تحس جسمك ايه يقشعر كده، اشمعنى يعني؟ طب ما نفس الكلام. اقولك لا، نفس الكلام فين؟ ده انا لما سمعته من المجموعة حسيت انها بتهز. صلواتنا الجماعية عايزة تدخل لأعماق حضرة الله، مش عايزة اقول تهز يعني العرش الالهي، لكن عايزة اقول ان صلواتنا الجماعية دي بتنال قبول من محفل الملائكة ومن العرش الإلهي ومن ربوات القديسين. الصلاة الجماعية. تخيل انت كده لما الكنيسة كلها أثناء أبونا لما بيختار الحمل، بيرفع الحمل، بيختار حمل هيرفع خطايانا، والكنيسة كلها تقول كرياليسون كرياليسون بلسان واحد. عشان كده أحبائي خلي بالكم ان الكنيسة بتاعتنا ما تعرفش الفردية في عباداتها الجماعية. يعني ما فيش حاجة اسمها مثلا واحد معلم ولا عريف ولا شماس يقرب لنفسه الميكروفون على الآخر ويعلي صوته على الآخر وكلكم تقفوا ساكتين بتسمعوه. لا، الكنيسة مش كده. الكنيسة

أهم حاجة فيها تسمع الكل، وأهم حاجة فيها كلنا نكون متفق الأصوات. يقول لك سبحوه باتفاق الأصوات، صوتك مع صوتي مع صوت فلان مع صوت فلان، كلنا بقت لينا طلبة واحدة وحدت قلبنا. عشان كده يقول لك وكانوا يواظبون على الصلاة بنفس واحدة، كلهم مع بعض لهم لسان واحد، وكأن اشتياقاتنا ايه؟ واحدة، كلنا عايزين السماء عايزين غفران خطايانا، وكأن هدفنا كله ايه؟ واحد، وكأن طلبتنا كلها ايه؟ واحدة، قلبنا كله ايه؟ واحد. حتى الكنيسة تحرص ان احنا نقف لما نصلي نصلي في اتجاه واحد. ليه؟ كلنا واقفين للشرق، ناظرين للفردوس المفقود، متوقعين قدومه من الشرق، نجم المشرق اللي جاء، كلنا بننظر اليه، كلنا بننظر لجنة عدن اللي فقدناها لانها كانت ناحية الشرق، والمسيح لما صلى بالصلاة من ناحية الشرق، والمجيء الثاني هيحصل من ناحية الشرق. فالكنيسة وجدت ان اتجاه، والشمس تشرق من الشرق لان ده النور، فكلنا واقفين ناحية النور، قلبنا مشدود مرفوع للنور وللملكوت وليسوع المصلوب، كلنا واقفين في اتجاه واحد. دي الصلاة الجماعية. عشان كده احبائي اخواتنا البروستانت مثلا يعني ما يؤمنش بالكلام ده. ليه؟ يقول لك انا اقف اصلي في الوقت اللي انا عايزه في الاتجاه اللي انا عايزه بالكلام اللي انا عايزه. نقول له طب ما نقول طلبة كلنا مع بعض. يقول لك لا كل واحد يصلي. طب ما لما كل واحد يصلي ده لون من الوان التشتت. يقول لك لا انا انا انا عندي موضوع معين. طب خلاص يا سيدي صلي في بيتك، لكن واحنا واقفين مع بعض لا يليق ان كل واحد فينا يقعد كده يتكلم. ما تفرضش مشاعرك عليا انا، لكن احنا نصلي بمشاعر المزامير. في اجمل من مشاعر داود النبي. لو حد عنده اعتراض على داود النبي معلش بقى ده يبقى كلام تاني. فمن هنا تلاقي ان احنا صلواتنا صلوات جماعية، لان احنا ايقنا ان ما فيش اجمل من كلمات داود النبي المقادة بالروح عشان تعبر عن كل ما بداخلنا. وفعلا ما من احساس يعوزك الا وتجده في المزامير بالذات. عشان كده جميل جدا ان احنا نقف نصلي مع بعض باتفاق الاصوات بألحان جماعية. تخيل انت كده بقى مصرة الله لما يسمع طلبات شعبه. عارف يقولك كده، يقولك أجمل آلة موسيقية الله يحب أن يسمعها هي حنجرة الإنسان. أجمل آلة موسيقية، يقولك تعليات الله في حناجرهم. يقولك إن الله يحب أن يسمع أجمل ألحانه بحناجر شعبه، معزوفة بالروح القدس على حناجر شعبه. الروح القدس بيعزف على الحنجرة بتاعتي وبتاعتك وبيطلع لحن جميل اتفق في أصواته. بقت كلنا كل واحد فينا الروح القدس يعزف على حنجرته نطلع لحن، اللحن ده باتفاق الأصوات دخل لحضرة الملك المسيح. دي الصلاة الجماعية. الصلاة الجماعية يعني ان احنا نقف نصلي مع بعض بقلب واحد بفكر واحد. الصلاة الجماعية دي تهز الجبال. اللي نقل الجبل المقطم الصلاة الجماعية. الصلاة الجماعية اللي زعزع جدران السجن أثناء كنيسة الرسل الصلاة الجماعية. اللي خرج بطرس الرسول من السجن يقول لك وأما الكنيسة، كنيسة كنيسة اللي هي إيه؟ جماعة المؤمنين، فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجل بطرس. إذن صلواتنا الجماعية ديت لها قيمة عالية جدا عند ربنا. ده ربنا يحب يسمع صوت شعبه جدا. عشان كده اقدر اقول انه لما الانسان كده يكون عنده المشاعر دي وهو بيصلي الصلاة الجماعية يبقى عارف ان هو جزء في كل، ويبقى عارف ان قيمته جاية منين؟ من الكل، وان كان هو برضو مهم. فالصلاة الجماعية لا تلغي الفرد، والفرد لا يغني عن الجماعة. ده جمال الصلاة الجماعية في الكنيسة. لازم نعرف ان ينبوع البروستانتية هو الفردية، وينبوع الأرثوذكسية هو الشركة. يعني
أساس الأفكار البروتستانتية جاية من الفردية. يعني مثلا تقول له القديسين مهمين يقول لك لا أنا مني للمسيح، ده إيه فردية. أنا أقول له لا طب خلينا كلنا مع بعض كان مني المسيح. تقول له الـ الـ الآية دي القديس يوحنا فم الذهب فسرها كذا يقول لك أنا ماليش دعوة.

إيه؟ اتفاق، اتفاق في روح العبادة، اتفاق في فهم الآية. لكن اخواتنا البروتستانت عنده الفردية في فهم الآية، في التعبير نفسه، في الصلوات. يقول لك ايه الصلوات المحفوظة دي؟ تقول له عشان كلنا نصلي صلوة واحدة. يقول لك انا ليه اصلي صلوة واحدة؟ انا اصلي وقت ما انا عايز اصلي وبالطريقة اللي انا عايز. اقول له طب ما ممكن ده يبقى في الصلاة الفردية. يقول لك لا. فتلاقيه ما يقبلش حكاية ايه الروح الجماعية، ما يقبلهاش. تقول له في صوم، يقول لك انا صوم وقت ما احس ان انا محتاج اصوم، مش وقت ما كلنا نصوم. الكنيسة تقول لك ايه، لا لما نصوم نصوم كلنا، لما نفطر نفطر كلنا في نفس الميعاد وبنفس الطريقة. لما تيجي الكنيسة تقول لك الصوم ده فيه سمك يبقى كلنا ناكل فيه سمك، الصوم ده ما فيهوش سمك. ده لدرجة ان لو حتى الصوم ده فيه سمك وانت مش عايز تاكل فيه سمك يحصل ايه؟ ده انت لازم تستأذن الكاهن حتى لو حاجة ايه في سمسرة. تقول له يا ابونا حللني انا في صوم العذراء مش هاكل سمك. يقول لك الله يحلك. ليه؟ اصل انت اختلفت عن المجموعة. فكون ان انت تختلف عن المجموعة دي محتاجة اذن. ولو عندك ظروف ان انت عايز تفطر لان عندك ظروف صحية برضو دي محتاجة ايه اذن. حللني يا ابونا هاخد كوباية لبن، يبقى دي عايزة اذن. يبقى كده او كده محتاجة ايه؟ كده او كده محتاجة ايه؟ محتاجة اذن. ده معناه ايه؟ ان احنا مجموعة مش عايزين حد يشت عن مجموعة. فلو قلنا ناكل سمك يبقى كلنا ناكل سمك، تيجي انت تقول مش هاكل سمك يبقى تستأذن. لو قلنا ان كلنا هنصوم يبقى لو انت عايز تاخد كوباية لبن لازم برضو تستأذن. لو مش هتقدر تصوم انقطاع والكنيسة كلها صايمة انقطاع تستأذن. ليه؟ عشان الكنيسة عايزة تقدم لربنا جماعة مؤمنين واحدة واحدة بنفس الطريقة بنفس الفكر. ده جمال الأرثوذكسية غير البروتستانت. البروتستانت عايز يعبد ربنا بطريقته في الوقت اللي هو عايزه، في الصوم بالطريقة اللي هو عايزها. يعني مثلا يقول لك انا هصوم على الحاجة اللي بحبها. تقول له ايه؟ يقول لك يعني انا مثلا بحب الشوكولاته والفراخ فانا هصوم على الشوكولاته والفراخ. واحد تاني يقول لك انا كل الاكل الفطاري بكرهه بس بحب الجاتوه فهصوم عن الجاتوه. فتلاقي واحد صايم على الجاتوه، واحد صايم على الشوكولاته، واحد صايم على الفراخ. الف صوم، الف طريقه. عكس الارثوذكسيه تلاقي ايه؟ هي واحده. لدرجه ان لو انا جيت بيتك في الصوم الكبير مثلا او انت جيت بيتي تقريبا هتلاقي بناكل حاجات واحدة تقريبا، وكأننا عاملين ايه؟ هدينا جدران البيوت دي كلها وعملنا مايدة ايه واحدة اكلنا منها ايه بطريقة واحدة. ايه ده؟ ايه كنيسة شركة. عشان كده العبادة الجماعية عبادة الكنيسة تقدسها جدا وتكرمها جدا، لانها بتوحد قلوب المؤمنين بقلب واحد بفكر واحد بطلبة واحدة إلى حضرته. عشان كده تلاقي الجماعة ديت جماعة معدة أن تكون جماعة سماوية مش جماعة أرضية. عشان كده احنا بنقول له إيه؟ احسبنا مع القوات السماوية. عارف يعني إيه احسبنا؟ احسبنا مع القوات السماوية مش معناها أن يعني يعني يعني معلش يا رب نرجوك أن أنت تخلينا مع القوات السماوية. لا، احسبنا يعني كاونت، عدنا يعني احسب، ها؟ جاية من العدد. فلو انت عدنا احسبنا يعني عد كل واحد فينا كده، كل واحد له قيمة لكن كل واحد في الاخر محسوب في العدد الاجمالي بتاع قوات السمائية. فصارت السمائيين مع الارضيين يسبحون بنفس التسبحة. دي العبادة الجماعية. ارجع واقول ان كنيستنا مع اكرامها الكبير جدا للعبادة الجماعية الا ان هي ايضا تأمرنا بالعبادة الفردية. ليكن لنا عبادة فردية وعبادة جماعية مقبولة أمام الله. ربنا يكمل نقائصنا ويقبل صلواتنا ويسند كل ضعف فينا بنعمته. لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

وسكن الحب بالصليب في قلوب مريديه. لذا صرخ الرسول بولس: ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ أنتم جسد المسيح وأعضاؤه أفرادا.

هم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغائر وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. في صلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا دوماديوس مطران كرسي الجيزة وتوابعه. يسر شركة هاي ليفل للصوتيات والمرئيات أن تقدم قصة حياة القديس العظيم الأنبا كاراس السائح شريك الملائكة.

0: تدخل يا مجرم انت هو.
1: في ايه يا غفير الهم؟ مالهم دول؟ جايبهم ليه؟ ايه دي؟ وكمان جايب عمك مجلع؟ اقص عليك يا ولد. اتفضل يا مجلع افندي، قول لي ايه الحكايه.
2: اصل يا حضره العمدي، انا جاي اشكيلك من عمي مجلع افندي.
3: مجلع افندي يا بن عمدي، راجل كويس بتاع ربنا.
1: علشان كده جاي انت ومراتك تشتكوه وعاملين زيطه وزنبليطه؟
3: الواد ابن مسائل حضره العمدي، انت عارف
1: ماله؟ ده واد جدع وكويس وبيسمع الكلام.
2: واه، ده غير الموظف على الكنيسه.
1: وانا على طول شايفه قاعد عند مجلع افندي بيسمع منه سير القديسين والشهداء كمان.
3: ومن هنا كانت المشكله مع مجلع افندي.
1: مشكله ايه؟ كف الله الشر.
0: الحق يا عمدي الحق، مامور المركز ومعمل مجموعه كبيره من الضباط جايين على هنا.
1: هم يا ولا يا مصلح نستقبلهم. وانت يا ابو مخايل خد مراتك وروح دلوقتي، وابقوا تعالوا في العشيه نكمل الموضوع اللي احنا كنا فيه.
4: ايه يا عمده، انت نايم على ودانك ولا ايه؟
1: يا مرحب بالباشا الكبير، الباشا الكبير جو جو. اهلا بسعاده المامور، اتفضل. كل حاجه تمام والامن كله تمام.
4: خدنا بقى بدوك.
1: معاش يا حضرة المأمور اللي يعمل كده. اتفضل يا حضرة المأمور، ادخل جوه الدوار بعدين نتكلم.
4: نتكلم في ايه بس يا عمدة؟ انا مش قلت لك عاوز المجرم اللي هارب سرياكوس؟
1: الواد سرياكوس ده زي الجن يا حضرة المأمور. ايوه، دورنا عليه في اماكن كتيرة جوه، قلبنا البلد عليه وطيه برضه مش لاقيينه.
4: يعني ايه يا عمده؟ عيل زي ده متقدرش عليه انت والغفر بتوعك؟
1: يا حضره المامور

0: عيل غلبان، بس الظروف هي اللي عملت فيه كده.
1: ظروف ايه دي بس يا عمده اللي تخليه يعمل كل الجرائم دي؟ انا هدي لك فرصه تانية لغايه اخر الاسبوع، لما كنتش هتسلمه انا هتصرف.
0: امرك يا باشا.
1: يلا بينا دلوقتي.
0: والاكل طيب يا حضره المأمور؟
1: ولا اكل ولا شرب.
0: بس دول خلاص حضروا كل حاجه.
1: خلاص خليهم لفوق حطوه في العربيه.
0: امرك يا حضره المأمور.

0: يا رب انت عارف، يا رب انت عارف اني ما قصدتش ان اخلي ميخائيل يعمل كده مع ابوه. انت عارف اني كان هدفي الاول ان اعرفهم سير الاباء الرهبان. بس اهدي، مين بيخبط على الباب؟
1: ما تخافش يا مجلع افندي.
0: انت مين؟
1: انا سرياكوس.
0: سرياكوس يا ابني، انت مش هتبطل شاوي؟
1: تعبت يا عم مجلع افندي، تعبت.
0: طبعا لازم تتعب، طول ما انت بعيد عن السيد المسيح له المجد طول عمرك هتعيش تحت.
1: خلاص يا عم مجلع، نفسي استريح.
0: طوب يا ابني عن الشر، طوب عن الشر اللي انت عايش بيه، واكيد ربنا هيغفر لك.
1: يغفر لي؟ يغفر لواحد زيي اهانه كتير، سرق ونهب وقتل؟
0: الرب يسوع المسيح بيقول تعالوا الي جميع المتعبين وانا اريحكم.
1: تعالوا الي يا جميع المتعبين وانا اريحكم. طب انا تعبان وعاوز ارتاح.
0: المسيح يا ابني لما لقانا تعبانين من الخطيه والحمل علينا تيجي القوي، نزل من السماء وخد صورة عبد وشال حملنا على الصليب علشان يخلصنا من خطيئتنا، وبكده ادانا فرصة للتوبة.
1: ومعقول ربنا يسامحني على خطيئتي؟
0: السماء يا سرياكوس يا ابني بتفرح بخطي واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون للتوبة.
1: وأعمل إيه يا عم مجلع عشان ربنا يسامحني؟
0: اعترف بخطيئتك يا ابني، اعترف وتوب عنها، وهو أكيد هيسامحك.
1: أنا تعبت كتير وعاوز أرتاح يا عم مجلع. أنا ماشي، مع السلامة.
0: وأنت رايح فين دلوقتي؟
1: رايح أدور على راحتي.
0: بس أنا خايف عليك قوي يا ابني.
1: ما تخافش يا عم مجلع، من وضع يده على المحراس لا ينظر من وراه. صليلي يا عم مجلع.
0: المسيح يكون معاك يا سرياكوس يا ابني، المسيح يكون معاك يا ابني.

0: ها يا ابو مخاييل، ما قلتليش مجلع افندي مزعلك ليه؟ الا بالحظ، هو ما داش ليه واد يا مصلح؟
1: اهو جاي حضرة العمدة.
2: انا جيت اهو يا حضرة العمدة.
0: اهلا يا مجلع افندي، ارتاح. ما تقول ايه مشكلتك؟
3: ميخائيل يا حضرة العمدة، ما انت عارف ان ابني الوحيد.
0: ايوه يا سيدي، انت قلت كده الصبح، خش في الموضوع. ايه الحكاية؟
4: ايه حكاية يا حضرة العمدة؟ ان ميخائيل من ساعة ما قاعد مع عمي مجلع افندي ومسمع حكاية الجديد الأنبا فراس السائح وهو مصمم على حياة الرهبان.
0: انت اتجننت يا ولي، جاي تشتكي مجلع افندي علشان ابنك عاوز يترهبن؟ هو انت تقول يا ولي
3: ابني الوحيد يا حضرة العمدة؟
0: وايه يعني ابنك الوحيد؟ هو هيضيع؟ ده هيعيش عيشة مفيش احسن منها، وحيكون زي الأنبا كراس. الا بحظ. هو مين الأنبا كراس؟ انا مسمعتش حكايته قبل كده.
2: الأنبا كراس السائح ده يا حضرة العمدة جديس عظيم.
0: شكله ايه يا مجلع افندي؟
2: هو كان متوسط الجامد وشعر دقنه كله ابيض وكان بركه عظيمه.
0: طيب اقعد يا ولا انت وهو وهي لما نسمع حكايه الرجل البركه ده.
2: اسمعوا بقى الحكايه. كان في راجل بركه اسمه ابونا بيمول، كان قاعد في كنيسته وسمع صوت من السما بيناديه.

0: ده أكيد صوت من السماء. تكلم يا رب فإن عبدك بمهسامة.
1: قم يا ملك واسمع هاتفا من المليون الأمم التقني بالأنبى كراس السائح.
0: الأنبى كراس السائح؟
1: نعم الأنبى كراس السائح ستقابلك وتأخذ ذمتك لأنه مكرم عندي جدا لأنه كثيرا ما تعب من أجلك.
0: لكن أنا معرفش الطريق.
1: اذهب وسوف أرشدك وسلامي للأمة.
0: معقول أنا هقابل الأنبى كراس السائح؟ ياه أشكرك يا رب إنك هتخليني مستحق إن أنا أقابل قديس زي ده. ساعدني يا رب ساعدني. أيوه أنا هقوم دلوقتي وامشي في البرية الجوانية وربنا أكيد هيرشدني. معك يا رب لا أريد شيئا على الأرض. ساعدني يا رب ساعدني أن أنا أوصل. هؤلاء الذين لم يكن العالم مستحقا لهم وهم تائهين في البراري والجبال والمغائر وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح.
2: فضل الأنبا بنوح طول الطريق يصلي ويسبح ربنا.
0: ياه الطريق طويل قوي. يلا هرجع اكمل الصلاه اللي انا كنت بصليها. ايها النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اتي الى العالم، اتيت الى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقه تهللت بمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية.

0: من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة، فلنسبحك ونباركك قائلين: زوك سابتريك أيوك أجيب نظماتي.
1: فدر الأنبا منه طول الطريق يصلي ويسبح ربنا.

0: بقالي 4 أيام ماشي في الصحراء، لكن أشكرك يا رب لأنك معايا. إيه ده؟ مغارة؟ يا ترى دي بتاعت مين؟ معقولة تكون بتاعت الأنبا كراس؟ بس الباب مقفول، يمكن واحد عايش فيها. طيب أحسن حاجة إن أخبط عليه وأشوف. أغابي يا أبي، أغابي يا أبي.
1: أغابي كيف أن تكون من اليوم يا أبا بني؟ كاين كنيسة جبل شيهي الذي استحق أن يكتم جسد القديسة الطوباوية إلي بنت الملك العظيم زينون.
0: همطني يا أبي القديس، حللني.
1: ما يحالك يا أبي، تفضل ادخل قناية الغلبان.
0: أنا ما استحقش يا أبي إن أدخل.
1: المسيح يباركك يا أبي.
0: الحياة في الجبل صعبة جدا يا أبي.
1: الحياة صعبة في الجبل إما نكون لوحدين يا أبي بني، لكن رب المجد معانا يخلي الصحراء سما. أنا عايش مع السيد المسيح هنا في المغارة، بشوف كل لحظة إيد ربنا الممدود وعظامه معايا كتير.
0: قول لي يا أبي القديس، هل يوجد في الجبل قديس تاني يشبهك؟
1: يا أبي الحبيب، في واحد في البرية الجوانية قديس عظيم ويستحق العالم يوطأ كدمية.
0: وده مين يا أبي؟
1: الأنبا كراس السائر.
0: طيب تسمح لي يا أبي القديس أسألك، قدسك مين؟
1: أنا اسمي سمعان الجلاع.
0: أبونا سمعان الجلاع؟
1: أيوه اسمي سمعان، عايش في القلاية دي بقالي النهاردة 60 سنة لم أنظر فيها وجه إنسان.
0: وعايش هنا إزاي يا أبي؟
1: قصدك باكل منين؟ شايف الحجر الصغير ده اللي قدام القلاية؟
0: أيوه يا أبي.
1: كل يوم سبت ألاقي خبزة واحدة موجودة على الحجر ده.
0: صلي لي يا أبي صلي لي، أنا مستحقش إن أقابلك واخد بركتك.
1: ربنا يباركك يا أبي.
0: اسمح لي يا أبي أنصرف، لأن الرب يسوع المسيح دعاني لزيارة الأنبا كراس.
1: لما تقابله قل يصلي من أجلي أنا الضعيف.
0: حللني يا أبي.
1: الله يحالك يا أبي.
0: ياه، صحيح الحياة مع الرب يسوع المسيح مليانة نعمة وبركة. ارشدني يا رب الطريق اللي اسلكه، وخلي عينك عليا طول الطريق.
2: وفضل الأنبا بنوة ماشي في الصحراء لمدة 3 أيام وهو مواظب على الترانيم والصلوات.

0: أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحييا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم ارحمنا.
1: واستمر على الحالة دي لغاية ما وصل للمغارة التانية.
0: بارك علي يا أبي القديس.
2: حسن قدومك إلينا يا قديس الله أنبا بمر الذي استحق أن يكفن جسد القديسة إلاريا ابنة الملك زينون. ادخل بسلام.
0: حللني يا أبي القديس.
2: قوم يا أبي، الرب يسوع المسيح يباركك. اتفضل اقعد.
0: أنا يا أبي سمعت عن قديس عظيم ساكن في البرية يشبهك يا أبي.
2: آه يا ويلي، أنا هقول لك يا أبي، داخل البرية دي عايش قديس عظيم صلواته تبطر الغضب الذي يأتي من السماء. حقا إنه شريك الملائكة.
0: شريك الملائكة؟
2: نعم يا أب.
0: طيب تسمح لي أسألك يا بونا، قدسك مين؟
2: أبا مود القلاع ده يا أبي يبقى اسم. عايش في البرية بقالي 79 سنة.
0: يا ويا ترى عايش هنا ازاي؟
2: أنا باكل من النخل ده اللي بيطرح لي كل سنة.
0: صلي لي يا أبي علشان أقابله.
1: وخرج الأنبا ميموه من قلاية أبونا أبا مود الجلال، وهو حاسس بسلام عجيب، وفضل يمشي يمشي رغم تعبه الشديد، لكنه حاسس بفرح عظيم لأنه اتقابل مع الآباء السواح، ولسان حاله يقول: طوبى للذين يطوفون البراري من أجل الرب فإن أجرهم عظيم.
0: أسرع لي يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجراءك.
1: وفضل الأنبا بينه ماشي في الصحراء رغم تعبه الشديد لحد ما وصل لباب جلاية تاني فخبط عليه.
0: أغابي أغابي يا أبي القديس.
3: كويس إن أنت جيت النهارده يا أنبا بينه. يا قديس الله الذي استحق أن يكفن جسد القديسة إلاريا ابنة الملك زينون.
0: ايه ده؟ يا ترى مين الراهب صاحب الوجه المنير ده ولحيته طويلة قوي؟ ده ما فيهاش ولا شعرة سودة. ده اكيد قديس عظيم.
4: حللني يا أبي القديس.
3: ادخل يا أبي، أنت جيت وجبت الموت معاك، ده أنا منتظرك من زمان.
4: مستنيني؟ أنت مستنيني أنا؟ قدسك عارف إني جاي؟
3: ربنا قال لي إن أنت جاي يا أنبا بيمو.
4: قدسك مين يا أبي؟
3: أنا اسمي كراسي.
4: وعايش هنا من إمتى يا أبي القديس؟
3: من 57 سنة لم أرى فيها وجه إنسان، وكنت مستني حضوره بكل فرح واشتياق.
1: وفضل الأنبا بيمو مع القديس العظيم الأنبا كراس في الجلاية بتاعته، قعدوا مدومين على الصلاة والصوم، وفجأة هاي القديس هاي بحمى شديدي كان بيتنهد ويبكي ويقول

0: جات اللحظة اللي كنت خايف منها عمري كله. إلى أين يا رب أهرب من وجهك؟ ما أرهب تلك الساعة كرحمتك يا رب وليس كخطاياي.
1: معقول اللي أنا شفته ده؟ مين يا ترى صاحب الهيبة العظيمة والنور اللي على وشه؟ ده نور يفوق نور الشمس، وكمان ملابسه بيضة. أنا ما شفت ازاي ويجي مغارة زي دي ليه؟ الله، ده حط الصليب على وش الأنبكراس. ده مين ده يا ربي؟
0: هو ده رب المجد يسوع المسيح يا أمبابل، وهي دي عادته معايا كل يوم، يجي يباركني ويتكلم معايا.
1: يا أبي أرجوك اسمح لي، أنا نفسي إن الرب يسوع المسيح يباركني.
0: اطمن يا أمبابل، قبل ما تخرج من المكان ده هتشوف الرب يسوع المسيح في مجده ويباركك ويتكلم معاك.
1: مالك يا أبي؟ وليه الدموع دي كلها؟ ليه الدموع دي كلها يا أنبكراس؟
0: عمودا عظيما قد سقط في صعيد مصر، الأرض خسر قديس لا يستحق العالم كله أن يكون موطئا لقدماه.
1: مين ده يا أبي؟
0: القديس العظيم إلام بشلوت رئيس المتوحدين.
1: وقدسك عرفت إزاي؟
0: شفت روحه صاعدة إلى السماء والملائكة بترتل والأرض كلها حزينة عليه، والرهبان واقفين حواليه يتباركوا منه، وجسده بيشع نور.
2: ومرت الأيام، وفي اليوم السابع من شهر أبيب، وكان الأنبابيل وجاعي عند رجل الأنبكراس، والأب يبكي بيبكي بدموع شديدة. وكانت المفاجأة إن رب المجد كشف للأنبكراس لحظة انتقال الأنبا شنودي في نفس وقت نياحته. وفي اليوم الثامن من شهر أبيب اشتد المرض على أبينا الأنبكراس، وفي منتصف نفس اليوم ظهر له نور شديد ودخل المغارة مخلص العالم، وكان معاه رؤساء الملائكة ميخائيل وغبريال وعدد كبير من الملائكة، وأصوات التسابيح وريحة البخور مالت المكان.
0: يا رب يسوع المسيح بارك الأنبابيل علشان جاني من مكان بعيد.

فسمعته قوله وقته ليعلم الجميع أن أنت يا حبيب الكراس وكل إنسان يعرف سيرك ويذكر اسمك على الأرض فيكون معه سنة واحسبه مع مجمع الشهداء والقديسين وكل إنسان

0: لبن أو بخورا أو زيتا أو شمعا إسقارا لإسمك، أنا أعوذ بأرواح في ملكوت السماء، وكل من يشبع بائعا أو يسقي عطشانا أو يكسي عريانا أو يأوي غريبا بإسمك، أنا أعوذ بأرواح في ملكوت. ومن يكتب سيرتك المقدسة أكتب اسمه في سفر الحياة، وكل من يعمل رحمة في إذكارك أعطيه ما لم تراه عين، وما لم تسمع به أذن، وما لم يخطر على قلب البشر. والآن يا حبيبي قراص، أريدك أن تسألني جدك أصنعها لك قبل انتقالك.
1: نفسي أشوف داود النبي اللي كنت برتل مضامين وهو بيرتل. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ونبتهج فيه.

0: واستجاب له رب المجد يسوع المسيح وحضر له داود النبي بجزارته. ولما بدأ داود النبي يعزف صعدت روح الطاهر واستهتف الملائكة والجدسين وكفن جسده الأنبا بيمه وخرج من المغارة بأمر رب المجد يسوع المسيح اللي قفل باب الجلال ورجع الأنبا بيمه لكنيسته. وبعد 5 أيام جات له رسالة من صعيد مصر تقول إن الأنبا شنود رئيس المتوحدين قد تنيح بسلام في نفس اليوم اللي قال عنه الأنبا كراس.
1: يا مجلع أفندي، دي قصة حلوة جو. قد إيه الأنبا كراس ده راجل بركة صحيح.
2: أني غلطان، حقك علي يا عم مجلع أفندي، أني محجوجة لك يا أخوي.
0: يا ست مخائيل، أنت لازم تفرحي. إيه؟ تفرحي إن ابنك اختار الحياة دي؟
1: طبعًا، هو في أحسن من العيشة دي؟ العيشة اللي كلها بركة مع ربنا ومع المسيح.
3: عندك حق يا حضرة العمد، إن كان ابننا اختار الحياة في الدير وربنا يكون معاه ويساعد.
1: قوم يا ولا شوف مين على الباب.
4: دي الولا المجرم سرياك.
1: إيه؟ معقول الكلام ده؟ سرياكوس؟ سرياكوس جاي برجله.
3: أنا خلاص يا حضرة العمد، دكتور جاي اسلم نفسي علشان اخد جزاء شر.
1: جاي تسلم نفسك؟ انت عبيط يا ولا؟ ده اقل حاجه عملوها لك هيعدموك. قوم يلا، قوم اضرب يلا بسرعه بدل ما تموت.
3: لا يا حضره العمر، اللي عارف المسيح ما يخافش ويكون راجل ويدفع الدين اللي عليه. وانا عملت حاجات كتير غلط ولازم ادفع الدين.
0: ربنا يباركك يا سرياكوس يا ابني ويحافظ عليك.
1: انا اتاكدت دلوقتي يا ولدي انك تبت بصحيح،
0: ورغم ان سرياكوس اتحكم عليه بالاعدام الا انه كان سعيد لانه اختار الحياه مع السيد المسيح. واما مخائيل فرح لدير وتمت رسالته راهب باسم كراس على اسم القديس العظيم الانبا كراس السابع. الرب ينفعنا ببركة صلواته.

ولم تكن النساء أقل شجاعة من الرجال، بل تبعنا المصلوب حتى الجلجثة وكنا يخدمنكم. وها هي دميانا والعذارى الأربعون الحكيمات، أخذنا بيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. من يقدر أن ينطق بمجدك يا عروس؟ افرحي يا مختارة، افرحي بالفردوس أمام المسيح يا ست دميانا.

وفي البستان براعم رقيقة تحكي قصة حب لأولاد صغار. أحبوا الطفل يسوع ورأوه وعاينوا وذاقوا حسنه وجماله. أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال.

كانت النار الإلهية في القلب، وانطلقت في الجسد كله، وصاحت النفس تنادي مصدر حياتها وفاديها. أخبرني أين أنت؟ تعال فإني مريضة حبا، بعدي عنك موت لي وذكرك يحييني. يا حياة نفسي، قلبي يجري وراءك، متى يحين الوقت لرحيلي إلى ملكوتك؟ متى أحظى بمعاينة جمالك يا سعادة قلبي؟ وهكذا رأى العالم منظرا فريدا محيرا، إذ أصبح الاستشهاد شهوة، وتسابق الكل إلى ساحات العذاب والألم، ولسان حالهم يردد مع بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذلك أفضل بكثير.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

شو اثنين انا الليلويا الليلويا خن فرود من بيوت نمشير ينم بابنه ما اسوى بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي استمع يا الله صلاتي وانصت الى كلام فمي فان الغرباء قد قاموا علي والاقوياء طلبوا نفسي.

توكلت نفسي وبذل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر الإسم. أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي، أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني. أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع

وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بال

إنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه ليسكن المجد في

أرضنا الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها، العدل أمامه يسلك.

يائس أنا أحفظ نفسي لأني بار، يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السمائي، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل ومجازات الخطاة تبصر، لأنك أنت ربي.

ولا تدنو ضرب من مسكنك، لأنه يوسي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح.

0: ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح، ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب، يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله، الرب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر. كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكس باتريك ايوك اجيو بنغماتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا، الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي، والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقط خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

دقق النظر فستجد في البستان أشكارا وارفة لشباب الغيوم ضحى بكل شيء وفي ملء الثقة يقول ولكن ما كان لي ربحا قد حسبت من أجل المسيح خسارة بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. طوباكم أيها الأبطال، عظيمة هي كرامتك يا ماري جرجس يا مزاحم.

0: لو كنت عايش وقتهم كان زماني بقت زيهم.
1: الحكاية مش كلام، دلوقتي ممكن تعيش شهيد.
0: ازاي؟ بدون ألام؟
1: بصلاتك وصيامك وأمانتك دلوقتي ممكن تعيش شهيد باحتمالك.

ليك يا ربي، نفسي أحبك من كل قلبي، ويكون فرحي اسمك يا ربي، وصليبك سلاحي وصديق. يوم ما أقدم كل قلبي أنسى اسمي، وإن سألوني أقول مسيحي.

0: جوا من عيلتنا وغلبوا في السنة دلوقتي عايشين احنا وهم على واحدة، احنا بنجاهد وهم منتصرين.
1: لما نغلب الشيطان ننتصر على الخطية، يبقى مكاننا في وسطهم في الحياة الأبدية، ونعيش بفرح وسلام في أورشليم السمائية.

0: عيلة بضمنا.
1: شجرة بتفرع وتكبر، فيها الآباء فيها الجدود، كلهم حبوا المسيح وكانوا شهود.
0: بالدم ضحوا فرحانين عشان الشجرة تكبر كمان.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. موضوعنا النهارده احبائي موضوع له اهميه خاصه، لانه يكشف عن سر الوحده بين العهد القديم والعهد الجديد. وليه

احيانا في بعض الوصايا او الشرائع تبدو كأن في تعارض بين الاثنين، ولكن الاثنين بيكملوا بعض. هنستغرب النهاردة لما يكلمنا ابن سيراخ في الأصحاح الاثناشر عن موضوعين متكاملين مع بعض. الموضوع الأول الحكمة في الإحسان أو في الحنو أو في العطاء، والموضوع الثاني الحكمة في اختيار الأصدقاء. ربما لأول وهلة يبدو لينا اللي حنسمعه كما لو كان في شيء من التباين بينه وبين الورد في العهد الجديد، لكن ربنا يدينا نعمة ويشوف ازاي الاثنين متكاملين، وما نقدرش نقبل واحدة على حساب الاخرى. في الجزء الاول، هو اصحاح صغير، في الجزء الاول يكلمنا عن الحكمة في تقديم الإحسان أو الحنو أو العطاء أو الصدقة. يقول إيه؟ إذا أحسنت فاعلم إلى من تحسن فتكون مشكورا على إحسانك. أحسن إلى التقي فتنال جزاء، إن لم يكن من عنده فمن عند العلي. لا إحسان إلى من يصر على الشر أو الذي لا يتصدق. اعطي التقي ولا تساعد الخاطئ. أحسن إلى المتواضع ولا تعطي الشرير. امنعه من خبزه ولا تعطيه إياه لئلا يتقوى به عليك، فتجني من الشر ضعف كل ما كنت تصنع إليه من إحسان. إن العلي يمقت الخطاة ويكافئ الأشرار بالعقاب. أعطي الصالح ولا تساعد الخاطئ. مبادئ يمكن لأول مرة ناخد بالنا ليها، ربما تتقارب جدا من الموجود في الشريعة الموسوية في الشرائع الأولى. واضح خالص بيقول لنا أنك لما تدي إحسان ما تديش كده أيا كان. والعجيب بنقول ادي التقي ولا تساعد الخاطئ، احسن للمتواضع وامنع الخبز، حتى يعني لقمة العيش لا تعطيها للشرير. اعطي الصالح ولا تساعد الخاطئ. السؤال ازاي ابن سيراخ يطلب مننا كده، مع اننا شفنا في الاصحاحات الاولى قد ايه قلبه متسع وقد ايه مخه كبير ويحمل اتجاه إلى حد ما يتناسب مع العهد الجديد، وهنا نلاقي فين وفين وصايا السيد المسيح يقول من سألك فاعطيه، وحب عدوك، وإحسن إلى من يسيء إليك. هل في تناقض بين كلام السيد المسيح وبين كلام يشوع ابن سيراخ؟ مستحيل. تقولي طب ما ايه الفرق بين الحديث بتاع يشوع ابن سيراخ وبين الحديث بتاع السيد المسيح؟ المشكلة عندنا احيانا بناخد الحرف الخارجي وما بندخلش الى العمق لنكتشف ما وراء النص. يشوع ابن سيراخ ليه هدف متكامل مع هدف السيد المسيح، متباين، ده بيتكلم عن موضوع ده بيتكلم عن موضوع، لكن الاثنين متكاملين وما نقدرش نلغيهم من بعض. يشوع ابن سيراخ سواء في الإحسان أو العطاء أو في الصدقة زي ما هنشوف بيقدم لنا كيف ندبر الأمور بحكمة. فهدفه التخطيط العملي وبحكمة علشان ما نضيعش وما نضيعش اللي قدامنا. السيد المسيح بيعالج نقطة تانية، وهي ان اليهود عاشوا في قلب ضيق و نارو مايندد، يعني مخ مقفل الى حد كبير. طبعا فيهم غيرهم
غير كده من جوه اليهود زي الأنبياء. لكن إلى حد ما الفكر الحرفي اليهودي يقول لك إيه؟ ادي لشعبك وملكش صالح بغيرهم. فعمل السيد المسيح إنه بيفتح الباب قدام الأمم، فبيوسع القلب وبيدي قلب متسع حبا وبيدي برود مايند بحيث الذهن بتاعنا يبقى متسع. فهنا بيكلمني ازاي اعيش بحكمة، وهنا ازاي بيعيش بحب. هل يا ترى الحكمة تتنافى مع الحب؟ مستحيل. طب انفذ اللي بتقوله الحكمة ولا انفذ اللي بيقوله الحب؟ انفذ الاثنين، بس يبقى واضح ايه اللي انا اعمله بحكمة وواضح ايه اللي انا بعمله بالحب. والعجيب لما هتشوف حتى كتابات الاباء في شرح كثير من هذه الآيات، شرح جميل إنجيلي مفرح. يعني يقول إيه؟ إذا أحسنت فاعلم إلى من تحسن فتكون مشكورا على إحسانك. إذا لما تحسن يعني بتدي صدقة، شو بتدي مين؟ وإذا لقيته شرير امنعه من خبزه، وإذا لقيته خاطئ ما تساعدهوش. الله. وأعطي التقي، واللي مصر على الشر ومش عايز يتصدق قلبه مقفول اقفل عليه. ايه الحكاية؟ كونه يقول لك اعلم الى من تحسن، يعني وانا بدي بشوف اللي قدامي لانه بحبه، واحيانا حبي ليه يحتاج ان انا اكون حازم معاه. يعني اكلمكم بصراحه، انا مش هتكلم عن العطاء في الكنيسه. انا اذكر في يوم من الايام زرت انسان في مصنع زمان لما كان يعني الفلوس لها قيمه، وبعدين لان لي داله كبيره عليه فسالته انت بتدي ابنك مصروف قد ايه وبنتك بتديها قد ايه؟ فصعقت لما قال لي المبلغ. مبلغ كان في وقتها مثلا يعتبر مرتب وزير ولا حاجه، وده طالب في الجامعه وهي يمكن كانت في ثانوي، وجايب له عربيه. قلت له ازاي تدي له المبالغ دي؟ قال لي مماري مينا فتحها عليا والفلوس كتيره وخير ربنا كتير. قلت له مش بقول لك ما هي كل حاجتك، كل حاجته ليه، كل حاجتك ليه، لكن حبيبي هتضيعه. هل ده هيشتغل بالمرتب اللي انت بتدهوله ك يعني مصروف يد يوم ما هيشتغل؟ قال لي ما هو مش هيشتغل، من حسيب له المصنع بتاعي او المصانع بتاعتي. قلت له تفتكر هيصون هذه المصانع بالطريقه لما اللي انت بتعملها؟ قال لي ده يا ريت بتقضيه، ده بعد 10 ايام بيقول لي انا اللي ما عنديش بنزين للعربيه. قلت له بتدي له؟ قال لي اه. قلت له انا عايز اقول لك بحذرك، خايف لو انت بتحب ابنك وبتحب بنتك ما تعملش كده. اسف اقول ان الولد والبنت حاليا ضايعين، والعمل اللي بيعمله ضاع. انا اذكر وانا في ابتدائي لن انسى هذا المنظر، كنت زرت، مش عايز أذكر البلد، لكن كنت مع عيلتي زرت إنسان غير مسيحي، وكان عنده مصنع كبير وعنده 12 مخبز، بلد في الصعيد، وعنده ولد وحيد. فالمهم واحد من قرايبي، أنا كنت عيل في ابتدائي، بيقول له يا فلان باشا، كان واخد البهوية من الملك فاروق أيامه، بيقول له يا فلان بيه ده ابنك الوحيد بتشغله عامل في المصنع بتاعك؟ فبصله كده وابتسم، قال له انا عندي غيره، ده ابني. قال له طيب بس شغله حتى كاتب. قال له ان ما اشتغلش عامل ما يعرفش يدير العمال، هو انا المصنع ده والمخابز دي هتروح لمين؟ ما بتاعته. لكن ده انا مش بس بشغله، ده في الصيف وهو بيشتغل لما بيعمل شغل اكتر بديله مكافأة،
لكن أنا

ما هيبقى يخلص جامعته ويوم ما يكبر هسلمه كل ممتلكاتي وكل حساباتي لأن أنا مليش غيره. شوف الفرق بين ده وده. هل الأولاني أكثر حبا من الثاني؟ أبدا. الأولاني أكثر جهلا. من باب الحكمة أحيانا الحزم من باب، لكن الحزم مع الحب. فلما أحط وصية المسيح مع يشوع ابن سيراخ أحط الاثنين مع بعض. متى أكون في منتهى الحنو مع التساهل، ومتى أكون حازم مع الحب، والاثنين أي لو تشال أي طرف من الاثنين يبقى ضاع. أذكر إنسان كان زمان يمر على كل كنائس إسكندرية، حاليا توفى، فكان يجي يلم فلوس، بعدين اكتشفنا إن بياخد بيها دراجز. وأذكر في أيامها أخذنا موقف جد وبدينا فعلا نودي أكله وشربه والمدارس للعيال وامتنعنا عن نديله فلوس. طبعا هاج وصار ويجي زي ما بيحصل حاليا، تيجي واحدة تلف وسط السدات، في واحدة يعني تكاد مامتها تموت كل أو أحيانا تقول اتحرقت كل أسبوع، تمر على كل واحد تقول لا مامتي اتحرقت ما معياش أدفن. صدقوني بتكلم مش مبالغة، تقريبا كل أسبوع تجيني واحدة تقول لي دي في واحدة بتمر علينا بتلم فلوس عشان مامتها اتحرقت، مش عارف دي اتحرقت امتى وعايشة ولا مش عايشة. نفس القصة يمكن قريب برضو، إنسان جي لما من الكنائس كل كنيسة مبلغ كبير، وكاهن هذا الإنسان كلمني وقال لي أبونا كل القصة كذب في كذب. هل أقول وبعد ما عرف كده جاي يقول لي أبونا ازاي ما تدديش؟ تقول بعد ما كذبت واخدت من كل الكنائس المبالغ دي وجا كمان تطلب؟ اذن احبائي لما نسمع اذا احسنت فاعلم الى من تحسن، مش كراهيه ولا موضوع شده، لكن حب. على راي ذهبي على راي القديس اغسطينوس يقول لك المسيح لما قال من سالك فاعطه، قال ايه؟ ما قالش من سألك فأعطه ما يطلبه. يعني ممكن ابنك يطلب حاجة تديله ألمين، طبعا مش بقصد ألمين يعني بشدة، لكن ممكن بحزم يعني، وممكن تديله انك زعلان منه، وده حب لأنه في يوم من الأيام هيستلم كل حاجتك. فالحزم أحيانا وأحيانا العطاء يبقى نوع من الإيه؟ النصيحة السليمة، الشدة شوية، الضغط عليه سواء ابنك أو الإنسان اللي بيطلب. عشان كده بتعب من الناس اللي في الشوارع. أذكر يعني الله يذكره بالخير أبونا أنطونيوس بتاع المنصورة، حكى لي القصة دي. في يوم من الأيام قولوا مجموعة كده قالوا له أبونا في واحدة ست فقيرة يا ريت تيجي تصلي لها، احنا سمعنا إن في صلوة التلات تحاليل تطلع الروح. الست ليها تلات ايام مش طالعه روح. فقال انا رحت كده اشوف الست دي، لقيتها عايشه تحت ايه؟ تحت سلم طبعا ثابت عليه، وقعد يصلي لها. قال لي حسيت عينيها على حاجه كده تحت السلم، فلقته كده الحاجه دي، لقي سره ضخمه مليانه فلوس. قال لهم حطوا الفلوس كده على صدرها، اول ما حطت الفلوس سلمت الروح. حاجة مؤلمة. على العكس أذكر إحدى وأنا برضو يمكن كنت وقتها يمكن أولى ثانوي أو حاجة، إنسانة كانت عايشة في البلد وكان عندها ابن مكسح كسيح يعني اللي رجلين، وكان عنده 10 ولاد في الأسر يعني ما فيش أكتر من كده احتياج، وكانت تمر هي كانت تخدم الناس والناس كانت تعطف عليها من أجل ابنها الكسيح ومن أجل الإيه ومن أجل الولاد العشر. أذكر الجنازة حضرتها وأنا في ثانوي، عدد الفقراء اللي كانوا موجودين مش أقل من 200، وكانت المفاجأة إنها كانت بتلم الفلوس توزعها على الفقراء وهي ابنها كسيح ومعها مين؟ مع 10 ولاد. الناس وقفوا والله ينيح نفسه أنبا مينا بتاع جرجة، كان اسمه أبونا لؤى وقتها،
المقاري أبونا لوقا وقف قال وعظ عليها قال أنا ما شفتش في حياتي إنسان أعطى ربنا مثل هذه الإنسانة المسكينة اللي جنازتها كانت كلها من الفقراء وكانت بتدي مرتبات شهرية للناس الفقراء. إيه رأيكم؟ ففي العينات الكويسة وفي العينات الوحشة. ولذلك يطلب مننا إيه؟ لا إحسان إلى من يسر على الشر. واحد مصمم ياخد الفلوس يروح ياخد بيها دراجز، أو واحد ياخد الفلوس يروح يعمل بيها جريمة. ما قدرش أقول أنا أديله هو حر، لا، ما فيش حاجة اسمها حر. أو الذي لا يتصدق، إنسان بياخد ويحوش ومش بيدي لا لمراته ولا لعياله ولا الناس اللي حواليه. ما قدرش أقول لا أنا أدي وماليش صاحب صالح. تقول لي جبت دي من فين؟ هات لي من العهد الجديد. أقول لك من العهد الجديد. إيه رأيك في كلمة معلمنا بولس الرسول؟ من لا يعمل يقول إيه؟ لا يأكل. من لا يعمل لا يأكل. هل بولس الرسول اللي يقول من يضعف وأنا لا أضعف ما كانش فيه حنان؟ هل بولس الرسول اللي يقول من أجلهم نفسه ينفق وينفق، يعني هو يموت من أجل الناس وفرحان ويدي كل اللي عنده من أجل الناس، ومع هذا في حكمة من لا يعمل إيه؟ لا يأكل. أحبائي، لا الشدة صح ولا اللين صح، لكن الحكمة مطلوبة والحب مطلوب. حتى لو كنت حازم مع إنسان وأنا حازم معاه، ما يشغلني خلاص نفسه أبديته. شوف يقول إيه القديس أغسطينوس عشان ضميركم يستريح، يقول حينما تحب الخاطي كإنسان ولكن لا تحبه كخاطي. في فرق بين الاثنين. الخطية ما حبهاش، وما حبش أخويا أو أختي أو قريبي أو الغريب عني إنه يضيع. أبديته أغلى من إيه؟ أغلى من العطاء اللي مدهوله. شوف الأب قيصريوس أسقف أرل يقول إيه؟ يقول ربما لا يملك الإنسان خبزا يقدمه صدقة للمعتازين، لكن يبقى ما هو أعظم أن يكون للإنسان لسان قادر أن يعطي. يمكن ابتسامة لطيفة وطبطبة ونصيحة جميلة تبقى حلوة، يعني حتى لما امتنع ممنعش الإيه؟ ممنعش الحب. وبعدين يقول إيه؟ فإن من ينعش العقل ليعيش إلى الأبد بطعام الكلمة أعظم ممن يشبع بطعام أرضي المعدة التي للجسد الذي يموت. يقول لهذا يا إخوة، لا تمتنعوا عن تقديم الصدقة لأقربائكم. أنا بزعل جدا صدقوني من الناس بالأخص الأغنية جدا اللي يبقوا متهاونين مع ولادهم وضيعوا ولادهم، ما حاجتهم لولادهم. فياريت في عطائنا زي ما قال يشوع ابن سيراخ، وزي ما قال معلمنا بولس الرسول، من لا يعمل لا يأكل. أديكم مثل بسيط. عندنا في الكنيسة أحد الأشخاص كان بياخد يمكن 200 جنيه في الشهر ولا حاجة، وجات له شغلانة فراش ب 300 جنيه، طبعا رفض تماما. واحد بياخد 200 جنيه على الفاضي. وده اللي بيخلينا النهارده نفكر ندرب الناس على العمل عشان يعمل. العمل بالنسبة لينا مش عشان يجيب فلوس، لكن عدم العمل البطالة خطيرة، لأن الله يعمل. بيقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. وأيضا حتى في العهد القديم يتكلم عن الملائكة أنهم يعملون، بس كل واحد ليه عمل. فالإنسان طول ما في نفس، حتى ولو كان شيخ، حتى ولو كان على سرير الموت، لابد أن يعمل. ولو مش قادر يعمل حاجة يرفع صلاة من أجل الكنيسة، يرفع صلاة من أجل العالم، يرفع صلاة من أجل قريبه، يرفع صلاة من أجل سلام البشرية كلها. لازم يعمل.
من لا يعمل لا يأكل. فأرجو أن احنا يكون لنا روح الحكمة والتدبير الصالح، لكن مش عايز الايه، مش عايزين كمان المبالغة أو التطرف الآخر. لا العطاء بلا حكمة صح، ولا أيضا عدم العطاء مع الايه عدم الحنو يبقى صح، لكن الحب مع العطاء أو الحنو هو اللي يديك التدبير الصالح الحكيم. ده بالنسبة للإحسان. تعالوا نشوف بالنسبة للأصدقاء يقول إيه. لا يعرف الصديق في السراء، ولا يخفى العدو في الضراء. لما تعمل حفلة عيد ميلاد ولا حفلة بعد الزواج تلاقي كل الناس بيها حبايبك يقدروا 200-300، لكن لما الواحد يبقى تعبان يدور على حد جنبه يا لقي يا ملقيش حد. لا يعرف الصديق في السراء، مش لما تبقى عامل حفلة والناس جاية تقول يا شوف قد ايه الناس بيحبوني. ولا يخفى العدو في الضراء، لو انت في حاجة تعباك يبان مين صاحبك ومين عدو. هل هو كده بيخليني احب ده واكره ده؟ لا، هو عايز البشرية كلها تدوق الحب. فلما تلاقي عدو في الضراء مش معناها انك انت بتاخد موقف عنيف ضده، لكن موقف حازم مملوء حبا. نايس كل الناس يدوق الحب، احبوا اعدائكم، اصلي من اجلهم. يعني ممكن الكاهن يبقى حازم مع انسان، زي انسانة مرة قالت لي ابني عمل حاجة غلط، طفل صغير فضربته ألم لأن كانت صعبة قوي. قالت لي دخلت أوضتي قعدت أبكي بس مستخبية علشان من أجله هو. فأحيانا الإنسان يبقى حازم مع القدامه، لكن أعماقه في الداخل مملوء حنوة. فممكن الإنسان ياخد موقف حازم مع أي إنسان في أي تدبير. نفرض أنت مدير شركة، أذكر إنسان في الخارج نده له رئيس ماسك مجلس الإدارة وقال له أنا عايز أسألك سؤال. قال لي سألني هذا السؤال، قال له أنت الوحيد ليك أظن 2 أو 3 الوحيد اللي ما جاتش ولا شكوى ضدك من كل العمال، ولا جيت في يوم اشتكيت من حد، مع أنه تحت إيده أظن 3000 أو 4000 طبعا بنسى الأرقام من العمال. فقال له عايز أعرف أنت بتعمل إيه معهم. قال له أنا بعمل حاجة واحدة. قال له إيه؟ قال له أنا بحبه. قال له بس العمل ماشي حلو. قال له لا، الحب شيء والحزم شيء. لما واحد بيغلط باخده في أوضتي وبقول له أنت غلطت الغلطة الفلانية، أنت اختار العقوبة إيه؟ ممكن ياخد يوم جزء 2-3 حسب العقوبة، وهو يعلم ان انا هعوضها له. تاني اسبوع يشتغل شغل حلو اقول له انت كان شال منك يوم هديك يومين عشان اشتغل شغل ممتاز. فكلهم بيتسابقوا مين اللي ريحني، وما فيش اي خلاف حتى لو اي واحد اخذ جزء. فالحكمة مطلوبة والحب مطلوب حتى في الصداقة او في التعامل، سواء مع الرؤساء او المرؤوسين او الاقرباء أو حتى بين أفراد الأسرة الواحد. في سراء الرجل أعداؤه يحزنون، وفي ضرائه ينصرف عنه حتى صديق. هنا الحتة الخطيرة، لما يبقى مفيش حب سواء كان عدو أو صديق التصرفين غلط. يخلي علاقاتنا سليمة هو الحب. لا تثق بعدوك أبدا، فإن خبته كصدأ النحاس. إيه ده بتعلمنا يعني؟ أمال إزاي بتقول افتح قلبك وأحسن إلى من يسيء إليك؟ أحسن، لكن في حكمة، في حكمة. ما أجيش كده وأقول أنا أصيب ببساطة بثق في كل الناس. حدش قال إن دي بساطة؟ سيد المسيح اللي علمنا البساطة
لكن لما

الرب أيضا تصرف بحكمة لما قالوا له قل لنا بأي سلطان تفعل هذا. قال لهم طب بسيطة أوي، قولوا لي يوحنا من السماء ولا من الأرض؟ إذا قالوا من السماء طب مش بتقبلوا ليه؟ وإن قالوا من الأرض الناس هتيجي عليهم. فقالوا له لا نعلم. قال لهم ولا أنا أعلم، مش من حقي أقول لكم مدام أنتوا فيكم هذا الخبز. فمع بساطة المسيح ولكن أيضا البساطة لا تتنافى مع الحكمة، بل تتضافر مع بعض، البساطة المملوءة حكمة والحكمة المملوءة بساطة. فلا تثق بعدوك أبدا فإن خبثه كصدأ النحاس. في حتة خبث، لكن هل أنا لما يبقى معايا حتة نحاسة، لو مثلا إناء ضخم كده حل وتملى صدى، حاجة رميه في الشارع؟ لا، أعمل فيه إيه؟ أجليه. عدوي في صدى، الصدى ده هو إيه؟ الخبث، مش حرميه، لكن حامل إيه؟ في مطانيات من أجله، في صلوات من أجله، في ابتسامة من أجله، في طبطبة من أجله، وفي نفس الوقت في حزم، في حكمة، في تدبير صالح لغاية ما الصدى يروح ويبقى هو إنسان ما فيهوش عداوة، روح العداوة نبقى صحاب مع بعض. إذا ما يشغلني مع صديقي، مش خايف إن هو يديني مقلب، لكن حبي لي أحيانا يخليني إيه؟ يخليني أيضا أكون حذر لأجل خلاص نفسي، لأنه ممكن يضيع ويضيعني أنا كمان معاه. شوف يقول إيه؟ وحتى إن تواضع ومشي مطرقا، حاطط وشه في الأرض، فتنبه لنفسك واحترس منه، كن معه كمن يجلي مرآه، واعلم أنه ليس عن يأس تفقد لمعانه. عندك مراية والمراية فقدت لمعانها، ما فيهاش. عندي إنسان منظره جميل من بره لكن جواه مخوخ، ما فيهوش روح الحب، ما تيأش من خلاص نفسه. يعني فيما هو يحذرني من خبث العدو، هو يدفعني ان انا المع المراية ونشيل الصدى من النحاس. انا انسان ما يشغلني ان كل نفس تتمتع وتعيش مع ربنا، هو ده الحب. لا تجعله قريبا منك لئلا يقلبك ويقيم في مكانك. أحيانا مع البساطة، ودي بلاقيها كتير يمكن في المهجر أكتر من هنا، بدخل للبلاد بالذات الصغيرة ألاقي مع البساطة الشديدة إن الواحدة تحكي أسرارها وأسرار جوزها وأسرار عيالها وأسرار طفولتها، وبعدين يحصل خلاف صغير، تتقلب الصداقة إلى إيه؟ مش إلى عداوة. تلاقي كل سيرتها باظت، تقول لها مش أنت اللي عملتي وقلتي تقول لك يا ابونا ده أنا كنت بحبها، ده كانت بيتها، البيت بتاعي بيتها، ما كنتش بخبي عنها. ثم دي ده غلط، زي ما كنا بنقول قبل كده برضو في ابن سيراخ، إن الحب ليه أوردر، ليه تنظيم، ليه تدبير، أعرف فين الصح وفين الغلط. فبيقول لا تجعله قريبا منك. لما يكون في انسان في خبث، في روح العداوه، مش تقول انا ببساطه حكيت له كل حاجه، انت حر. لا تجعله قريبا منك لئلا يقلبك ويقيم في مكانك، لئلا تجلسه عن يمينك، تديله تجلسه عن يمينك، يعني يبقى ايدك اليمين، يبقى هو القوه بتاعتك، فالقوه دي تبقى ضدك. لئلا يطمع في كرسيك، ينزلك من مكانك، فتفهم كلامي أخيرا وتنخس بأقوالي. بعد ما يضيع الأوان تقول يا ريتني كنت سمعت كلامك. إذن أحبائي، مطلوب الحكمة في تصرفنا مع الناس اللي ما فهمش روح الحب. يقول من الذي يرحم راقيا لدغته الحية؟ واحد قاعد يرقي، تعرفين اللي هو يعني يقول تمتمات، وبعدين يقول لك انا اطلع لك الحي، يجي حاطط ايده في الجح تلدغه الحي. هتقولي هتقولي يا عيني، طب ما انت اللي عملت العمله دي. فكن حذرا لالا يكون ايه
راقيا تلدخ الحية وجميع الذين يدنون من الوحوش. لما تلاقي إنسان في روح الخبث بتاع الحية أو روح العنف بتاع الوحوش المفترسة ما تقربش منه وتقول أنا أعمل إيه؟ ما أنت حر، أنت اخترت الأصدقاء اللي ضيعوك، أنت مش بتختار الصديق اللي يسندك. هل معنى كده أن أنا أهرب من الناس الوحشين؟ لا. لعل أحسن مثل أو من أحسن الأمثال في هذا شخصية القديس يوحنا ذهبي الفم، وهو والقديس باسيليوس، اثنين كانوا في نفس المدرسة وعلى نفس المستوى، والاثنين مليانين ذكاء، والاثنين ناجحين في حياتهم، والاثنين مملوئين رق، لكن ذهبي الفم لمع وبدأ يبقى محامي يدافع عن الفقراء وعن المساكين، دي حاجة كويسة، وعن المظلومين، لكن بدأ نجمه يلمع في مدينة أنطاكيا، مدينة في ذلك الوقت لها شهرتها على مستوى العالم كله، فأخذوا طيار محبة المراكز الكبيرة، فبدأ يدخل في الملاهي في الأوضاع الغلط. ما جاش باسيليوس قال لا أما ضيعش نفسي، لكن بحكمة استطاع أنه يقتنصه وطلع لنا يوحنا الذهبي الفم، ويقول لما كسبوا للمسيح كان لا يستطيع مفارقتي لحظة واحدة. من الحب كانوا الاثنين حبوا المسيح، والاثنين حبوا يترهبنوا مع بعض، والاثنين كانوا يقروا الإنجيل مع بعض، وباسيليوس اترسم أسقف، وأيضا فيما بعد قديس يوحنا اترسم أسقف أو رئيس أساقفة القسطنطينية. هذه صداقة جميلة، لكن في حكمة وفي وعي وفي انفتاح قلب، وليست مجرد احنا اصحاب مفيش مانع اروح معاه الملهى عشان اكسبه يجي الكنيسة، لا احنا اصحاب ونتقابل مع بعض، لكن في ليميتس، انا احبه واعشره وابتسم معاه وادردش معاه واكسبه للمسيح، لكن ما ينزلش بيا للهوية. هكذا شأن الذي يرافق الرجل الخاطي ويتورط في خطاياه. ذهبي الفم يقول ايه؟ يقول اذا لقيت انسان واقع على الارض ما تقولش انا ماليش صالح، لا ليك صالح، لكن قبل ما تنحني وتمد ايدك وترفعه ثبت رجليك، لالا وانت جاي تقومه تقع معه. ذهبي الفم إنسان كان يعشق خلاص النفس، لدرجة يقول أي إنسان ناسك ولو وصل أنه خلى جسده يحترق من كتر النسك، ولكن لو كسب نفس واحدة للمسيح أعظم من كل هذه النسكيات. إنسان بيحب، ويقول إنسان لو وزع كل ما يملك ولكن لا يساوي أن يقدم حملا وديعا كان ذئبا، يوصل نفس يغيرها من ذئب إلى حمل. فالصداقة مطلوبة بحكمة، لكن ما تورطش بدل ما هو يتحول إلى حمل أنا أتحول لإيه؟ إلى ذئب. عشان كده يقول إيه؟ هكذا شأن الذي يرافق الرجل الخاطي ويتورط في خطاياه. إنه يبقى معك إلى حين، وإن ترنحت لا يقف لمساندتك. زي ما واحد يبتدي يقولك يعني جات على الحفلة دي، يعني جات على الكاس ده، يعني جات على السيجارة دي، يعني جات على الفسحة دي، وبعدين تتزحلق شوية، وربما أنت تبقى متزحلق أكتر منه، يقولك باي باي ويسيبك وتمشي، وتيجي تقوم مش عارف تقوم. يقولك يبقى معك إلى حين في الخطية، وبعدين وإن ترنحت بيت تتهز يمين وشمال وفقدت توازنك لا يقف لمساندتك. العدو على شفتيه حلاوة وفي قلبه يأتمر أن يسقطك في الحفرة. العدو تدمع عيناه وإن صادف فرصة
لا يشبع من الدم. في ناس تلاقيه رقيق ولطيف ولو انت جرحت دموعه تنزل ومنظر يعني تقول مين بيحبني زيه. خليك حكيم لانه ممكن شفتيه تطلع حلاوه وعينيه تدمعان وانت مجروح، لكن لا يشبع من الدم، يفرح لما انت تضيع وينبسط ويعمل مؤامره ضدك عشان تسقط في الحفر. ان اصابك شر وجدت هناك قد سبقك، يعمل ايه؟ يظهر انه يساعدك فيعقل عقبك. يعني يلاقيك وقعت في مقلب فيعمل ايه؟ يجي حاطط رجله عشان ايه؟ يشقلبك تقع، يعني كمل عليك. ان اصابك شر وجدت هناك قد سبقت، ياه جاي يساعدني، لكن هو يظهر انه يساعدك فيعقل، يعقل عقبك يعني يوقعك. ويهز رأسه ويصفق بيديه ويهمس بأشياء كثيرة ويغير وجهه، يقعد يتريق عليك يقولك ايه ضحكنا عليه وضيعنا. احبائي دي صورة مبسطة تكشف ازاي الانسان يعمل توافق بين الحكمة في التدبير العملي وبين الحب ايضا في التدبير العملي، والاثنين يمشوا مع بعض في كل تصرفاتنا، وبالأخص زي ما شفنا في العطاء وأيضا في الصدقة. في الصداقة ربنا يدينا كلنا روح الصداقة وروح العطاء بحنو وأيضا بحكمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: أنا كنت عايش وقتهم وكتبت كتير عنهم، كان المسيح فخرهم وعشانه ياما اتحملوا. من فيكو ينسى فضلهم؟ من فيكو يعمل زيهم؟ شالوا الإيمان على كتفهم وقالوا لنا خدوا اتفضلوا. حبوا الكنيسة بقلبهم ودابوا فيها بحبهم، مزجوا الإيمان بدمهم
1: حتى لو كانوا تقتلوا،
0: حتى لو كانوا تقتلوا.

0: تعد كنيستنا القبطية من أقدم كنائس العالم، وهناك العديد من الميزات التي تميزها، وهناك أيضا العديد من التحديات التي واجهتها.
1: وفي ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض

0: وعمود للرب عند تخومها، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم.
1: إن كنيستنا هي الكنيسة الوحيدة التي تنبأ أشعياء في العهد القديم عن وجود مذبح بها، ليس مذبح وثني لأنه للرب، وليس يهودي لأنه في مصر وليس في أورشليم.
0: وحي من جهة مصر، وضرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها.
1: وها هي نبوءة أخرى عن مجيء المسيح إلى أرض مصر، فهي البلد الوحيدة التي زارها مع العذراء مريم.
0: مبارك شعبي مصر.

0: نشأت الكنيسة القبطية على يد القديس العظيم ماري مرقس أحد السبعين رسولا الذي كان بيته هو أول كنيسة. فقد جاء إلى مصر في عام 58 ميلادية، وكان إنيانوس الإسكافي هو أول من آمن بالمسيح على يده، وبدأت تنتشر المسيحية في كل أرجاء مصر.
1: سلمنا ماري مرقس ما تسلمه من المسيح، لذلك فكنيستنا كنيسة رسولية استمدت قوتها من الرب وتأسست على الإنجيل، وكانت أمينة فيما تسلمته، ليست رجعية أو جامدة، حفظت وديعة الإيمان من جيل إلى جيل.
0: حقا يا كروز ديارنا المصرية، فلقد كنت الصوت الصارخ باسم يسوع المسيح.

0: وبدأت المسيحية تنتشر في مصر، وكان أول تحدي يقابلها هو مدرسة الإسكندرية الوثنية، تلك المدرسة التي كانت تمتلئ بكبار الفلاسفة الوثنيين.
1: فأنشأ ماري ماركوس أول مدرسة لاهوتية في العالم، هي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية لتقف أمام الوثنيين. هذه المدرسة التي خرجت العديد من رجال الإيمان أمثال بنتينوس الفيلسوف وأثيناغورس المدافع وديديموس الضرير وغيرهم الكثير.
0: لأنكم لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.
1: حقا، إن كنيستنا هي أصل التعليم اللاهوتي، فقد حفظت لنا الإيمان وكانت لنا الحصن الحصين.

0: وزادت بركة الرب الإله في الكنيسة القبطية، فأصبحت منارة للإيمان تشع وتجذب القلوب لها.
1: خرجت منها قلوب لتعلن عن اشتياقها للعريس السماوي، مفضلة التوحد عن أفراح العالم الزائلة.
0: فها هو الشاب القادم من صعيد مصر، سلك طريقا لم يسلكه أحد من قبل، ووضع الأساس الذي بني عليه الرهبنة في العالم كله، إنه القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب كل الرهبان.
1: وامتلأت برية مصر بألاف الرهبان، وأتى السواح من كل أنحاء العالم ليسمعوا كلمة منفعة، وعن طريقهم انتشرت الرهبنة في كل أرجاء الدنيا.
0: إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل أملاكك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني.

0: ولكن كيف يهدأ الشيطان وهو يرى كنيستنا القبطية تزدهر وتنمو؟ وعز عليه أن ينتشر الإيمان في ربوع مصر، فقام يهيج النفوس الضعيفة ويشن حربا على الكنيسة من خلال البدع والهرطقات.
1: فها هو أريوس يظهر ببدعة أن لاهوت الإبن غير مساو للاهوت الآب، وانتشرت الأريوسية حتى جاء وقت كان يمكن أن يصير العالم كله أريوسيا.
0: ويقف البابا العظيم الأنبا أثناسيوس الرسول ليقاوم أريوس، كان العالم كله ضده وكان هو ضد العالم.
1: فسلاما وحبا في كل أوان لمن دعوه الرسول لروح أثناسيوس لحامل

سفر التثنين الأصحاح 29. هذه هي كلمات العهد الذي أمر الرب موسى أن يقطعه مع بني إسرائيل في أرض مؤاب، فضلا عن العهد الذي قطعه معهم في حوريب. ودعا موسى جميع إسرائيل وقال لهم: أنتم شاهدتم ما فعل الرب أمام أعينكم في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وبكل أرضه، التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناه وتلك الآيات والعجائب العظيمة، ولكن لم يعطكم الرب قلبا لتفهموا وأعينا لتبصروا وآذانا لتبصروا.

تسمعوا الى هذا اليوم، فقد سرت بكم 40 سنة في البرية، لم تبلى ثيابكم عليكم ونعلك لم تبلى على رجلك، لم تأكلوا خبزا ولم تشربوا خمرا ولا مسكرا، لكي تعلموا اني انا الرب الهكم. ولما جئتم الى هذا المكان خرج سيحون ملك حشبون وعوج ملك باشان للقائنا للحرب فكسرناهما واخذنا ارضهما واعطيناها نصيبا لراؤوبين وجاد ونصف سبط منسة. فاحفظوا كلمات هذا العهد واعملوا بها لكي تفلحوا في كل ما تفعلون. انتم واقفون اليوم جميعكم امام الرب الهكم، رؤساؤكم اصباطكم شيوخكم وعرفاؤكم وكل رجال اسرائيل، واطفالكم ونساؤكم وغريبكم الذي في وسط محلتكم، ممن يحتطب حطبكم الى من يستقي ماءكم، لكي تدخل في عهد الرب الهك وقسمه الذي يقطعه الرب الهك معك اليوم، لكي يقيمك اليوم لنفسه شعبا وهو يكون لك الها كما قال لك وكما حلف لآبائك ابراهيم واسحاق ويعقوب. وليس معكم وحدكم اقطع انا هذا العهد وهذا القسم، بل مع الذي هو هنا معنا واقفا اليوم امام الرب الهنا، ومع الذي ليس هنا معنا اليوم، لانكم قد عرفتم كيف اقمنا في ارض مصر وكيف اجتزنا في وسط الامم الذين مررتم بهم، ورأيتم ارجاسهم واصنامهم التي عندهم من خشب وحجر وفضة وذهب، لئلا يكون فيكم رجل او امرأة او عشيرة او سبط قلبه اليوم منصرف عن الرب الهنا لكي يذهب ليعبد آلهة تلك الامم، لئلا يكون فيكم اصل يثمر علقما وافسنتينا، فيكون متى سمع كلام هذه اللعنة يتبرك في قلبه قائلا يكون لي سلام، اني باصرار قلبي اسلك لافناء الريان مع العطشان. لا يشاء الرب ان يرفق به، بل يدخن حينئذ غضب الرب وغيرته على ذلك الرجل، فتحل عليه كل اللعنات المكتوبة في هذا الكتاب، ويمحو الرب اسمه من تحت السماء، ويفرزه الرب للشر من جميع اسباط اسرائيل حسب جميع لعنات العهد المكتوبة في كتاب الشريعة هذا. فيقول الجيل الاخير بنوكم الذين يقومون بعدكم، والاجنبي الذي يأتي من ارض بعيدة حين يرون ضربات تلك الارض وامراضها التي يمرضها بها الرب، كبريت وملح كل ارضها، حريق لا تزرع ولا تنبت ولا يطلع فيها عشب ما، كانقلاب سدوم وعمورة وأدمة وصبويين التي قلبها الرب بغضبه وسخطه. ويقول جميع الأمم لماذا فعل الرب هكذا بهذه الأرض، لماذا حمو هذا الغضب العظيم؟ فيقولون لأنهم تركوا عهد الرب إله آبائهم الذي قطعه معهم حين اخرجهم من ارض مصر، وذهبوا وعبدوا آلهة اخرى وسجدوا لها، آلهة لم يعرفوها ولا قسمت لهم، فاشتعل غضب الرب على تلك الارض حتى جلب عليها كل اللعنات المكتوبة في هذا السفر، واستأصلهم الرب من ارضهم بغضب وسخط وغيظ عظيم، والقاهم الى ارض اخرى كما في هذا اليوم. السرائر للرب الهنا والمعلنات لنا ولبنينا الى الابد، لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة. الاصحاح 30. ومتى اتت عليك كل هذه الامور، البركة واللعنة اللتان جعلتهما قدامك،
فان رددت في قلبك بين جميع الامم الذين طردك الرب الهك اليهم، ورجعت الى الرب الهك وسمعت لصوته حسب كل ما انا اوصيك به اليوم، انت وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك، يرد الرب الهك سبيك ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك اليهم الرب الهك. ان يكن قد بددك الى اقصاء السماوات فمن هناك يجمعك الرب الهك ومن هناك ياخذك، وياتي بك الرب الهك الى الارض التي امتلكها اباؤك فتمتلكها، ويحسن اليك ويكثرك اكثر من ابائك، ويختن الرب الهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا، ويجعل الرب الهك كل هذه اللعنات على اعدائك وعلى مبغضيك الذين طردوك. واما انت فتعود تسمع لصوت الرب وتعمل بجميع وصاياه التي انا اوصيك بها اليوم، فيزيدك الرب الهك خيرا في كل عمل يدك، في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة ارضك، لان الرب يرجع ليفرح لك بالخير كما فرح لابائك اذا سمعت لصوت الرب الهك لتحفظ وصاياه وفرائضه المكتوبة في سفر الشريعة هذا، اذا رجعت الى الرب الهك بكل قلبك وبكل نفسك. ان هذه الوصية التي اوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لاجلنا الى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا اياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لاجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا اياها لنعمل بها، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها. انظر، قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر. بما اني اوصيتك اليوم ان تحب الرب الهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه واحكامه لكي تحيا وتنمو ويباركك الرب الهك في الارض التي انت داخل اليها لكي تمتلكها، فان انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة اخرى وعبدتها، فاني انبئكم اليوم انكم لا محالة تهلكون. لا تطيل الايام على الارض التي انت عابر الاردن لكي تدخلها وتمتلكها. اشهد عليكم اليوم السماء والارض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا انت ونسلك، اذ تحب الرب الهك وتسمع لصوته وتلتصق به، لانه هو حياتك والذي يطيل ايامك لكي تسكن على الارض التي حلف الرب لابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب ان يعطيهم اياها. الاصحاح 31. فذهب موسى وكلم بهذه الكلمات جميع اسرائيل وقال لهم: انا اليوم ابن 120 سنة، لا استطيع الخروج والدخول بعد، والرب قد قال لي لا تعبر هذا الاردن. الرب الهك هو عابر قدامك، هو يبيد هؤلاء الامم من قدامك فترثهم. يشوع عابر قدامك كما قال الرب، ويفعل الرب بهم كما فعل بسيحون وعوج ملكي الاموريين اللذين اهلكهما وبأرضهم. فمتى دفعهم الرب امامكم تفعلون بهم حسب كل الوصايا التي اوصيتكم بها. تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لان الرب الهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك،
فدعا موسى يشوع وقال له امام اعين جميع اسرائيل: تشدد وتشجع، لانك انت

تدخل مع هذا الشعب الارض التي اقسم الرب لابائهم ان يعطيهم اياها، وانت تقسمها لهم. والرب سائر امامك، هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ اسرائيل. وامرهم موسى قائلا: في نهاية السبع السنين في ميعاد سنة الابراء في عيد المظال، حينما يجيء جميع اسرائيل لكي يظهروا امام الرب الهك في المكان الذي يختاره، تقرأ هذه التوراة امام كل اسرائيل في مسامعه. اجمع الشعب، الرجال والنساء والاطفال والغريب الذي في ابوابك، لكي يسمعوا ويتعلموا ان يتقوا الرب الهكم ويحرصوا ان يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة. واولادهم الذين لم يعرفوا يسمعون ويتعلمون ان يتقوا الرب الهكم كل الايام التي تحيون فيها على الارض التي انتم عابرون الاردن اليها لكي تمتلكوها. وقال الرب لموسى: هوذا ايامك قد قربت لكي تموت، ادعو يشوع وقف في خيمة الاجتماع لكي اوصيه. فانطلق موسى ويشوع ووقفا في خيمة الاجتماع، فتراءى الرب في الخيمة في عمود سحاب، ووقف عمود السحاب على باب الخيمة. وقال الرب لموسى: ها انت ترقد مع ابائك، فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الاجنبيين في الارض التي هو داخل اليها فيما بينهم، ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معه، فيشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم، واتركه واحجب وجهي عنه، فيكون مأكلة وتصيبه شرور كثيرة وشدائد، حتى يقول في ذلك اليوم: اما لان الهي ليس في وسطي اصابتني هذه الشرور، وانا احجب وجهي في ذلك اليوم لأجل جميع الشر الذي عمله إذ التفت إلى آلهة أخرى. فالآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد، وعلم بني إسرائيل إياه، ضعه في أفواههم، لكي يكون لي هذا النشيد شاهدا على بني إسرائيل، لأني أدخلهم الأرض التي أقسمت لآبائهم الفائضة لبنا وعسلا، فيأكلون ويشبعون ويسمنون، ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى ويعبدونها ويزدرون بي وينكثون عهدي. فمتى أصابته شرور كثيرة وشدائد، يجاوب هذا النشيد أمامه شاهدا، لأنه لا ينسى من أفواه نسله: إني عرفت فكره الذي يفكر به اليوم قبل ان ادخله الى الارض كما اقسمت. فكتب موسى هذا النشيد في ذلك اليوم وعلم بني اسرائيل اياه. واوصى يشوع بن نون وقال: تشدد وتشجع، لانك انت تدخل ببني اسرائيل الارض التي اقسمت لهم عنها، وانا اكون معك. فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب الى تمامها، امر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب الهكم، ليكون هناك شاهدا عليكم، لاني انا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة، هوذا وانا بعد حي معكم اليوم، قد صرتم تقاومون الرب، فكم بالحري بعد موتي. اجمعوا الي كل شيوخ اصباطكم وعرفاءكم لانطق في مسامعهم بهذه الكلمات، واشهد عليهم السماء والارض، لاني عارف انكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي اوصيتكم به،
ويصيبكم الشر في آخر الأيام.

الأيام، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه.

0: وتتعاقب الأجيال وتمر القرون عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واختلفت التحديات التي واجهتها الكنيسة باختلاف الزمان.
1: وكما تميزت القرون الأربعة الأولى بأبطال الإيمان وأبطال الرهبنة والشهداء، هكذا أيضا قرننا العشرين امتلأ بأبطال الإيمان.
0: الأنبا أبرقام حبيب الفقراء وراعي الأيتام،
1: البابا كيرلس رجل الصلاة والمعجزات والشفافية الروحية،
0: أبونا بيشوي كامل الإنجيل المعاش والخدمة البادلة رغم الألم،
1: أبونا ميخائيل إبراهيم البساطة والخدمة الروحانية والتواضع،
0: أبونا أندراوس الصموئيلي النسك والوداعة والبصيرة الروحية،
1: الأرشدياكون حبيب جرجس الإيجابية في الخدمة فكان نورا في جيله.
0: نسألك يا سيدنا اجعلنا مستحقين نصيبهم وميراثهم، ونعم علينا كل حين أن نسلك خلف أثارهم ونكون متشبهين بجهادهم. احرس قطيعك واجعل هذه الكرمة تكثر، هذه التي غرستها يمينك.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

شو هيسنين انا الليل يا الليل يا قنفران بيوتنا مبشيرين بابن ومائث وبنوت نوت تسبحت الساعه التاسعه من النهار المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا امين سبح الرب تسبيحا جديدا سبح الرب يا كل الارض سبح الرب وباركوا اسمه بشروا من يوم الى يوم بخلاصه حدثوا في الامم بمجده وبين جميع الشعوب بعجائبه لان الرب عظيم هو ومسبح جدا مهوب على كل الالهه لان كل الهه الامم شياطين اما الرب فصنع السماوات جلال البهاء قدامه الطهر والجمال العظيم في قدسه قدموا للرب يا جميع ابوات الامم قدموا للرب مجدا وكرامه قدموا للرب مجدا لاسمه احملوا الذبائح وادخلوا دياره اسجدوا للرب في دياره المقدسه فلتتزلزل الارض كلها من امام وجهه قولوا بين الامم ان الرب قد ملك على خشبه وايضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع يدين الشعوب الاستقامه فلتفرح السماوات وتبتهج الارض ليعج البحر وكل ملئه تفرح البقاع وكل ما فيها حينئذ يبتهج كل شجر الغاب امام وجه الرب لانه ياتي ليدين الارض.

الرب قد ملك فلتتهلل الأرض لتفرح الجزائر الكثيرة، سحاب وضباب حوله، العدل والقضاء قوام كرسيه، النار تسبق فتسلك أمامه، وبلهيب تحرق أعداءه الذين حوله، أضاءت بروقه المسكونة، نظرت الأرض فتزلزلت، ذابت الجبال مثل الشمع، من قدام وجه الرب، من قدام وجه سيد الأرض كلها، أخبرت السماوات بعدله، عاينت جميع الشعوب مجده، يخزى جميع الساجدين لمصنوعات الأيادي المفتخرين بأصنامهم، اسجدوا لله يا جميع ملائكته. سمعت صهيون ففرحت، وتهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العالي على كل الأرض، ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة يا محب الرب بغض الشر. إن الرب يحفظ نفوس أبرار وينجيهم من أيدي الخطاة، نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيم القلوب، افرحوا

سبحوا الرب تسبيحا جديدا، لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. أحيت له يمينه وذراعه القدوسة. أعلن الرب خلاصه وكشف قدام الأمم عدله. ذكر رحمة ليعقوب وحقه لبيت إسرائيل. نظرت أقاصي الأرض جميعها خلاص إلهنا. هللوا للرب يا كل الأرض.

سبوق القرن. هللوا أمام الرب الملك، ليعج البحر وكل ملئه، المسكون وكل الساكنين فيها، تصفق جميع الأنهار.

الشيروبيم فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في صهيون ومتعال على كل الشعوب. فليعترفوا لاسمه العظيم لأنه مرهوب وقدوس. كرامة الملك أن يحب العدل، أنت هيأت الاستقامة، أنت أجريت القضاء والعدل في يعقوب. ارفع الرب إلهنا، اسجدوا لموضع قدميه فإنه قدوس. موسى وهارون في كهنته، وصموئيل في

كلمهم، لأنهم حفظوا شهاداته والأوامر التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، صرت لهم يا الله غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا، اسجدوا في جبله المقدس، فإن

باب الفرح، ادخلوا أمامه بالتهليل، اعلموا أن الرب هو إلهنا، هو صنعنا وليس نحن، نحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديوره بالتسابيح، اعترفوا له وباركوا اسمه، فإن الرب صالح هو وإلى الأبد رحمته.

رحمة وحكما أسبحك يا رب وأترنم لك وأتفاهم في طريق بلا عيب. متى تأتي إلي؟ لقد كنت أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام عيني أمرا يخالف الناموس. صانع المعصية أبغضته، لم يلصق بي قلب معوج، وعندما يلاني الشرير عني لم أكن أعلم. والذي يختاب قريبه سرا كنت أطارده، المستكبر بعينيه والمنتفخ القلب لم أكن أآكله. عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك في الطريق بالعيب هذا كان يخدمني. المتكبر لم يسكن في وسط بيتي، المتكلم بالظلم لم يستقم أمام عيني. في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة الأرض.

اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك. عصاك ويرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط أعدائك. معك الرئاسة في يوم قوتك في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد.

لها مفحوصتان: الشكر عظيم البهاء لعمله وعدله دائم إلى أبد الأبد، ذكر جميع عجائبه رحيم.

قوة أعمالي ليعطيهم ميراث الأمم. أعمال يديه حق وعدل، كل وصاياه صادقة ثابتة إلى دهر الدهور، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل خلاصا لشعبه، أمر بعهده إلى الأبد. اسمه قدوس ومرهوب، رأس الحكمة مخافة الرب، والفهم الصالح لكل من يعمل به، وتسبحة

طوبى للرجل الخائف الرب ويهوى وصاياه جدا، يقوى نسله على الأرض، جيل المستقيمين يبارك، مجد وغنى في بيته وبره يدوم إلى الأبد، نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، رحيم الرب الله ورؤوف وبار، صالح هو الرجل الذي يترأف ويقرد ويدبر أقواله بالحق، لأنه لا يتزعزع

طاعة المساكين بره يدوم إلى دهر الدهور، يرتفع قرنه بالمجد الخاطي يبصر فيغتاظ، ويصر بأسنانه ويذوب شهوة الخاطئ.

سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها باركوا اسم الرب. الرب عال على كل الأمم وفوق السماوات مجده، من مثل الرب إلهنا ساكن.

لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني. ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي. الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم. الذي يحفظ الأطفال هو الرب، تواضعت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي، خلص نفسي من الموت.

فلك أذبح ذبيحة التسبيح وباسم الرب أدعو وفي للرب نزوري في ديار بيت الرب قدام كل شعبه في

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوك البشير بركاته علينا أمين.
1: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد إلى مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هاهنا في موضع قفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50 50، ففعلوا

0: أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة، والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة.

لس المصلوب معك للدخول إلى الفردوس، لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضول، بل قدس نفسي واضئ فهمي واجعلني شريكا نعمة أسرارك المحيا، كيما إذا زقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا لبهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح.

لأجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح، قتلت الموت موتك، أزهرت الأيام بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، أزهر محبتك للبشر أيها الصالح. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي مخلص الشعب متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر، لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل.

لما أبصر للصرا عيسى الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة. لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء.

0: عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله الجوال كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين.
2: يا الله الآب، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم، انقل عقولنا من الاهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلاتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما ليك بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين الحقيقيين لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصافي القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا كل قوة المعاند وجميع جنوده الردية كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه الموحي، واقبلنا إليك يا سيد يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع بيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعزة والسلطان والسجود إلى الأبد، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، أمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

كتيب رحلة العبور بالدم للقمص بشوي كامل. الجزء الثاني، البصخة في

0: أولاً، العبور في حياتنا اليومية. حياة المسيحي هي حياة مغسولة بقوة الدم، قادرة على عبور الخطية وإغراء العالم وضيقاته في كل لحظة. من هنا نتذكر شرط ربنا لمن يريد أن يكون مسيحياً أو تلميذاً، أن ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، مرقس 8:34. فربنا لا يقصد أن يحملنا عبء الصليب، بل يريد أن يعطينا قوة العبور والغلبة. لذلك فنحن نحمل الصليب كما يحمل الجندي سلاحه، ولا يفارق حياتنا أبداً ما دمنا أحياء على هذه الأرض في الجسد، وما دام يوجد لنا عدو شرير، وما دام يوجد عالم بإغراءاته وضيقاته نعيش بينه. والأمر الآخر أن كل حركة عبور بالصليب هي اختبار روحي للمسيحي، ومجموع عبوراتنا على ضعفات الآخرين وشهوات العالم وحروب الشيطان هي في حصيلتها تكون شخصيتنا المسيحية وتنقلنا من مجد إلى مجد. فالبصخة بهذا المعنى هي اختبار يومي، نأتي في نهاية اليوم ونحاسب أنفسنا كم مرة عبرنا بالصليب الذي لا يفارق حياتنا على خطية الغضب وخطية الإدانة، وكم مرة عبرنا شهوة العين ومحبة العالم، وكم مرة عبرنا من الكراهية للمحبة. أليست هذه حصيلة اختبارات عظيمة نقدمها للمسيح في نهاية يومنا كثمرة لبركة الصليب وعمله في حياتنا طول اليوم؟ لأن الغلبة والنصرة والعبور في حياتنا هي رصيد ذخر لحسابنا بواسطة الدم الذي به غلب المسيح وعبر الموت. والمعمودية هي أول اختبار لنا في العبور، فبعد أن غلب المسيح بالصليب وعبر الموت إلى الحياة، أعطى الإنسان أن يولد من الماء والروح ولادة أبدية غير قابلة للموت. فبالمعمودية صار مكان الشيطان مداسا تحت أقدام الصليب، وبالمعمودية عبرنا من العبودية إلى بنوة أبناء الله، وبالمعمودية جحدنا الشيطان وصرنا هيكل للروح القدس، وصار لنا نصيب أن نرتل ترنيمة الغلبة والخلاص على شاطئ البحر البلوري مع الغالبين. رؤية 15:2-3. دموع التوبة هي معمودية مستمرة في حياتنا. كل مرة نتوب نعبر الإثم بقوة الدم، والتوبة المستمرة في حياتنا تنقلنا من مجد إلى مجد، بها نعبر من كورة الخنازير إلى حضن الآب. والقداس الإلهي هو حالة بصخة عبور لكل نفس تائبة تشرب من الدم الإلهي فتعبر الإثم وتغسل ثيابها وتبيضها. وهنا ينادي الكاهن بصوت قوي: كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي. عبور من الموت إلى الحياة. فكل تناول من دم المسيح هو حركة عبور مستمر من الموت إلى الحياة، وانتقال من مجد إلى مجد. أخيرا، البصخة هي سلوك في جدة الحياة. فمعلمنا بولس الرسول ينبه ذهننا أن عبورنا المعمودية بدم المسيح يستدعي منا سلوكا جادا ونحن حاملين الصليب، غير ناسين أن عدونا يريد أن يفقدنا مكاسبنا العظيمة التي نلناها بالعبور. ويقول الرسول: فدفنا معه بالمعمودية حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك في جدة الحياة. رمية 6:4. فكما أن الصخرة المسيح تابعتهم بعد العبور مؤكدة أن دم المسيح جنب الصخرة لم يفارقهم طول سلوكهم في البرية، كذلك صليبنا نحمله ونشرب من جنبه الإلهي ونسلك في ظله. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. غلاطية 2:20. فالمسيحي الذي قد رسم أمام عينيه يسوع المسيح مصلوبا، غلاطية 3:1، يسلك في النصرة الدائمة، لأن المهلك يرى علامة الصليب ويهرب، والفكر الذي نضح عليه دم المسيح صار فكر المسيح. فيليبي 2:5. لا تشوشه أفكار المهلك، إنه يرى الدم ويعبر، والمشاعر والعواطف التي امتزجت بالدم هي مشاعر تعيش العبور فوق شهوات وأهواء العالم الصاخبة، لأن ليس للمهلك رئيس هذا العالم يوحنا 12:31 أن يقترب منها. هي عواطف مقدسة تحب كل ما هو مقدس، تحب ولا تكره. القلب المدشن بالدم هو عرش للمسيح، كما أن الصليب هو عرشه. الرب قد ملك على خشبة، مزمور 95. هو قلب لا يملك عليه غير صاحب العرش. إنه ليس قلبا فارغا يراه المهلك فيذهب ويحضر 7 أرواح أشر منه ليسكن فيه، بل يراه المهلك فيفزع منه كفزعه من دم المسيح، لأن المسيح متربع عليه وحده. هذا القلب يسلك سلوك المسيح في جدة الحياة، فحيث يكون الكنز هناك يكون القلب، لوقا 12:34. ومن هذا القلب يخرج كل ما يمجد المسيح. أما القلب الغير مدشن بدم المسيح فيخرج منه يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، مزمور 12:3، ويجعل صاحبه يسلك سلوك المهلك المتربع على عرش قلبه. والأعضاء التي يسري في شرايينها دم المسيح هي أعضاء المسيح، تعمل عمل المسيح، تبني ولا تهدم، تحب ولا تكره، وديعة وهادئة، لا تستخدم إلا في عمل الخير فقط. خلاصة الأمر أن السلوك في جدة الحياة هو منظر إنسان خرج من المعمودية عابرا على الشر، ناكرا نفسه وحاملا صليبه كل يوم، وتابعا المسيح بجد ونشاط، لا يهدأ حتى يصل إلى كنعان، مرنما مع الرسول طول طريقه في كل لحظة. مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، غلاطية 2:20. مفتخرا بنصرته قائلا: حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم، غلاطية 6:14. عابرا فوق أهواء وشهوات جسده قائلا بسعادة: الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، غلاطية 5:24. وهذا يسلك طول غربة العالم تحت ظل صليب المسيح إلى أن يعبر الإثم، مزمور 57:1. الأعشاب المرة هي مرارة الجهاد الروحي في حياتنا للدخول من الباب الضيق حاملين الصليب، ولكنها لذيذة في فم النفوس التي ذاقت حلاوة العبور والنصرة ومحبة الصليب. فجهادنا بحب ولذة في الصلاة هو أعشاب مرة، وسهرنا بلذة في قراءة الإنجيل هو أعشاب مرة، وتنفيذ الوصية بفرح محبة في الملك المسيح هو أعشاب مرة، ومحبة الأعداء والصلاة إلى المسيئين إلينا هي أعشاب مرة، وكل ترك وتسامح من أجل المسيح في هذا العالم هو أعشاب مرة، وكل احتقار لأباطيل هذا العالم هو أعشاب مرة، وحمل صليب التجارب والاضطهاد والضيقات هو أعشاب مرة. هذه هي الأعشاب المرة التي نجتهد ونبحث عنها، لأن فيها حياتنا، كقول ربنا: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق لأنه يؤدي إلى الحياة، لوقا 12:34. إنه طريق نمونا الروحي والطريق الوحيد لتنقية النفس والروح والجسد والإبقاء على ثيابنا مغسولة بيضاء كيوم خروجنا من المعمودية إلى أن نلاقيه على السحاب ونكون معه في كل حين، تسالونيكي 4:17.
1: الأحقاء المشدودة
0: وتأكلون بعجلة هو فصح الرب، وتأكلونه مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة، وتأكلونه وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم، خروج 12:11. أعمال الله يجب أن تعمل بنشاط وبفرح، لأن دافعها الحب للذي أحبنا للموت، فمن أجل حبه نحب بقوة ونترك بشجاعة وفرح وندوس على هذا العالم بسهولة، ونصلي بحب ونشاط ونصوم باجتهاد كشركة حب مع آلام حبه على الصليب وعطشه، ونعطي بسخاء. شعارنا دائما محبة المسيح. العمل السريع نأكله بعجلة، العمل بقوة ونأكله مشويا بالنار، العمل بنشاط ونأكله وأحذيتكم في أرجلكم، العبور المستمر ونأكله وعصينا في أيدينا. إنه فصح للرب، إنه عبورنا المستمر طول اليوم ونحن حاملين الصليب في تبعية المسيح. ثانيا، بسخة أسبوع الآلام. الجمعة العظيمة 14 نيسان، خروف الفصح الذي ذبح في 14 نيسان، خروج 12، بواسطة دمه عبر الملاك المهلك عن بيوت أولاد الله، كان يستمد قوته من ذبيحة الصليب الذي نعيد له كل عام يوم الجمعة العظيمة. في هذا اليوم الوحيد سفك دم ربنا نيابة عن البشرية كلها، حيث داس المهلك بدم صليبه وعبر بالبشرية من الموت إلى القيامة، حيث ذهب وكرز للجالسين في الجحيم وعبر بهم إلى الفردوس، وعبر بالبشرية لتعيش حياتها الأبدية في يوم الرب الأبدي، وعبر بأولاده إلى حضن الآب، وأعطى الآب لأولاده روحه القدوس. كانت هذه البصخة هي شهوة ربنا، شهوة اشتهيت أن أأكل معكم هذا الفصح، لوقا 22:15. كانت هذه البصخة هي هدف ربنا من مجيئه للعالم. الآن أتت الساعة، يوحنا 17:1. كانت هذه البصخة هي قمة مجد ربنا عندما عبر بالبشرية إلى القيامة. الآن أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان، يوحنا 17:31. كانت هذه البصخة هي شهوة كل الأجيال الراقدين قبل الأحياء، فكان يتحدث مع موسى وإيليا على جبل التجلي عنها، لوقا 9:30. الأعشاب المرة، وفي طعامي سقوني مرارة، أشبعني مرائر وأرواني أفسنتينا، مراثي أرمية 3:15. جرش بالحصى أسناني، كبسني بالرماد، مراثي أرمية 3:16. لقد كانت الآلام هي طريق الخلاص والمجد، وهكذا كان الصليب هو الأعشاب المرة التي شوي عليها ربنا حتى أسلم الروح وعبر بنا إلى فجر القيامة. الصوم الأربعيني، ورتبت الكنيسة لأولادها الصوم الأربعيني نظير الأعشاب المرة، لأنه لا يمكن لأحد من جماعة الرب أن ينال بركات الفصح والعبور دون أن يكون ذاق أعشابه المرة في طول الصوم الأربعيني. فالذين حملوا صليبهم وعصيهم في أيديهم وصاروا رحلة الصوم المقدس خلف ربنا يسوع المسيح وأحذيتهم في أرجلهم حتى ختام الصوم، هؤلاء لهم نصيب في البصخة وبركات فصح يوم الجمعة العظيمة وفي الدم المسفوك. هؤلاء يؤهلون للعبور مع السيد المسيح الصائم معنا، ويقولون يوم الجمعة العظيمة الذي سرنا معه في الصوم، عبر بنا اليوم بالدم بقوة صليبه وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. والذين جاعوا وعطشوا في الصوم وفمهم مر هم الذين ذاقوا الأعشاب المرة، ويؤهلون اليوم للأكل من ذبيحة ربنا عنهم. والذين فتحوا أزرعهم في جهاد الصلاة على مثال الصليب طول الصوم الأربعيني باجتهاد ونشاط وأحقائهم مشدودة، هؤلاء هم المستحقون لمشاركة الفاتح زراعيه في أيقونة الصلبوت طول يوم الجمعة ليحتضنهم ويعبر بهم إلى بهجة ومجد قيامته. فالصوم الأربعيني هو هدية ربنا الذي صام عنا، وهدية الكنيسة لأولادها ليجاهدوا ويخلصوا من كل عبودية مرة، عبودية الحقد والغضب، عبودية محبة العالم وشهواته، عبودية الكسل في الصلاة وفي حفظ وصية الإنجيل. إن الصوم الكبير هو أعظم فرحة لأولاد الكنيسة ليعبروا على ضعفات النفس، خاصة الأشياء الصعبة جدا والمستعصية علينا، لأن ربنا الصائم معنا سيعبر اليوم بالصليب بأولاده عن كل ضعف ويريهم بهجة وقوة قيامته المقدسة. فبصخة أسبوع الآلام

0: وعاد الشيطان يحاول تفتيت جسد الكنيسة القبطية، فضرب المؤمنين بكل عثرات الاضطهاد، فهيج عليها الحكام مدعيا أن المسيحيين هم سبب اللعنة والكوارث.
1: وعاشت الكنيسة أياما عصيبة بذلت فيها دماء أبنائها الشهداء الذين صاروا إلى الموت بكل فرح وسرور، مفضلين الموت مع المسيح كربح عن الحياة في إنكاره.
0: هذه الدماء التي حفظت لنا الكنيسة حتى اليوم، دماء شهداء إسن وأخميم الذين وجهوا للعالم رسالة أن من يعيش في الرب يكون قادرا على أن يدوس على العالم ويقف على قمته بقوة المسيح.
1: فكما تشبهوا بك أنت يا رئيس الحياة، هكذا نحن أيضا اجعلنا مستحقين أن نكون متشبهين بهم في العمل والإيمان، ممجدين اسمك القدوس ومفتخرين بصليبك كل حين.

يدر ربنا حياته، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله.

باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة أنتم نور العالم للقمص تدرس يعقوب، ألقيت عشية السبت 25 أكتوبر سنة 2003.

يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا هذا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح صار ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. خم بخريستوس يسوس بنشور.

0: السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل آلامه المخلص المحيا الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطايا غفرت من أمسكتم على أمسكت أنت الآن ينسج من قبل رسل الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنة وفي الكنيسة المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض واربطوا وحلوا كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم مجد في المقدس ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك الشيء بعلم غير عن جدع قلب الكل بالفعل صغر النفس أنت العارف بضعف البشر كصالح محب للبشر اللهم إن أملنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا وحال كل شعبك
1: أمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. في إنجيل معلمنا مرقس الرسول سمعناه النهاردة الأصحاح الرابع، يكلمنا معلمنا مرقس الرسول عن السيد المسيح، إنه في المساء

طلب منهم أن يعبر إلى العبر، فيقول: فتركوا الجمع وأخذوه معهم في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى، فحدث ريح عظيم فكانت الأمواج تضرب السفينة حتى كادت تمتلئ السفينة، وكان هو نائما في المؤخر في وسط على وسادة، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما تبالي أننا نهلك؟

اتعودنا في الكتاب المقدس انه يكشف لنا عن شخصية السيد المسيح، ويكشف لنا عن عمل الله الخلاصي، ويقدم لنا صورة حية عن محبة الله الفائقة للإنسان. ولكن ما نقدرش نعزل عمل الله عن حياة الكنيسة. يعني زي ما الكتاب المقدس مشغول جدا بأن يكشف عن شخص الله محب البشر، أيضا يقدم لنا صورة حية عن إيه هي الكنيسة بكوني أنا عضو في هذه الكنيسة. أول ملاحظة في الحديث اللي حصل النهاردة إنه في المساء الدنيا ظلمة، وفي نهاية اليوم قال لهم تيجوا بينا نعدي نعبر إلى البر، والمساء دايما يشير إلى آخر الأزمنة أو ملء الأزمنة، اللي يقول عنه إنه في ملء الزمان جاء كلمة الله مولودا من امرأة. وكأنه المنظر بتاع السيد المسيح وهو في السفينة يشير إلى مجيء كلمة الله المتجسد لكي يقدم الخلاص للعالم، أو لكي يقيم كنيسته المرتبطة به. أولا جه في وسط الظلام، ثانيا طلب منهم أن يعبروا إلى العبر، ثالثا أنه كان في داخل السفينة، ورابعا ترك الرياح والأمواج تهيج على السفينة. أول حاجة أنه جه في المساء. أحيانا الواحد يبص كده للدنيا يلاقيها ظلمة، يقول لك ياه ما فيش حاجة عدلة في الدنيا، كل حاجة قدامي سودة. معلمنا بولس الرسول يكلمنا ان احنا عايشين في جيل ملتوي، في جيل ملتوي. الظلمة غيمت على العالم. بتذكر دايما العبارة اللي يقولها احد الاباء القديسين، يقول كل ما الدنيا تظلم كل ما الكواكب تزداد بهاء. يعني لو نزلنا كده دلوقتي وقفنا بصينا على السماء نقول ياه ايه جمال السماء دي، لو جينا الظهر نبص ما نشوفش اي كوكب من الكواكب. وكل ما الدنيا تظلم كل ما نور الكواكب يزداد بهاء قدامنا. وقيل عن السيد المسيح انه اشرق بنوره على الجالسين في الظلمه. ما نتوقعش لغاية آخر نسمة من نسمات عمرنا إن الظلمة تتشال من العالم. لو تشال الظلمة من العالم لا نتلألأ ككواكب منيرة في وسط السماء. كل ما الدنيا تتلخبط حواليك في أي جو من الأجواء، تأكد إن غنى نعمة ربنا الفائقة تحول هذه الظلمة لحساب مجدك الداخلي وبهائك العظيم. ما جاش السيد المسيح عشان يبدد الظلمة من العالم، لكن جه السيد المسيح لكي يشرق بنوره في أولاده، فكل واحد يضيء في وسط الظلمة. وإلا ما كانش يقول أنتم نور العالم. لو العالم منور طب فايدتنا ايه؟ لكن انتم نور العالم، يعني العالم فيه ظلام وانتم تبقوا نور هذا الظلام تشرقوا فيه. احيانا بنتخيل ان العالم في يوم من الايام يبسمة، او نتخيل ان الظروف اللي حوالينا تبقى كويسة، او نتخيل
ان احنا نعيش بلا تجارب. كل ما تشتد الضيقات والتجارب من كل الجوانب، كل ما يتلألأ بهاء مجد المسيح في داخلنا. أيوب شهد عنه الله نفسه أنه ليس إنسان مثله على الأرض. إيه شهادة أكثر من كده؟ ده مرة في عتابه مع أيوب قال له تعالى نتفهم مع بعض أيوب، تفتكر أنا بجيب لك التجارب دي لإيه غير إن أنا بحب أبرز أو أظهر برك؟ يعني أنا سمحت بكل الضيقة دي لا لشيء إلا لأني عايز أمجدك وأظهر برك في وسط العالم. إذن أحبائي، كل ما تشتد الضيقة، كل ما الدنيا تظلم، نقول المسيح جه في وسط الظلمة لكي يشرق بنوره على العالم. ومسيحنا اللي جه في آخر الأيام هو يأتي أيضا في حياتي لكي يشرق في داخلي على حياة الآخرين. جه في وسط في المساء زي ما بيقول، وكان المساء ليعبر إلى العبر. قدامه هدف واضح إنه مهما على البحيرة يعدوا عشان يدخلوا العبر. ما ظنش في إنسان يوضب نفسه يعيش في سفينة ويقول أنا أقعد جوه السفينة في المحيط مش مهم أوصل فين، طالع من أنهي قارة وأوصل لأنهي قارة. لكن أي واحد بياخد مركب حتى ولو قعدت شهور لكن عينيه متركزة حيوصل إلى أنهي ميناء. احنا احبائي غرباء ونزلاء على الارض، لكن عينينا متركزه على العبر بتاعنا. في اغلب الاشفيه وبالاخص لما يكون واحد مفلوج يقول له احمل سريرك واذهب الى ايه، الى بيتك. ونسمع عن احد المفلوجين لما حمل السرير يقول وذهب الى بيته. ولاد ربنا لن يستريح قلبهم إلى أن يعبروا من هذا العالم، من وسط طيارات العالم وأمواج البحر، ونقول له عايزين نستقر يا رب في أحضانك. وصدقوني الأيام طالت ولا أثرت، هتنتهي بسرعة ونلاقي نفسنا في حضن الله. والأيام مقصرة وشريرة زي ما بيقول الرسول، لكن جمال الأيام إنها أنطرة أو جسر للعبور من وسط هذا العالم لكي نوجد في أحضان الله. قلنا إن قام بالرحلة دي في المساء وخلى عينيهم متركزة على العبر، وبعدين يقول عبارة جميلة، وأخذوه معهم في السفينة. يا رب أنت محتاج لسفينة؟ قال لا، نرى كده في العهد القديم يقول الماشي على المياه، ونسمع في العهد الجديد أن يجي لهم وهو على المية ويقول لهم أنا هو لا تخاف. وحتى لما بطرس تشكك قال له إن كنت أنت هو مرني فاتي إليك، قال له تعال. مش محتاج يركب السفينة، لكن احنا محتاجين ان يدخل معنا في السفينة. يقول وأخذوه معهم فين؟ في السفينة. ايه هي السفينة؟ السفينة زي ما بيقول القديس هيبوليتوس الروماني هي الكنيسة. كنيسة اللي طول عمرها عايشة في وسط البحر والأمواج تخبط فيها لكن ما تقدرش تدخل جواها، بالأخص لما يبقى المسيح في داخلها. يقول له أما يهمك أننا نهلك؟ معقول تهلكوا وأنا جواكم؟ طول ما احنا أحبائي جوا كنيسة المسيح في حرب،
في أمواج، في هياج، لكن في وعد إلهي: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. اليومين دول كنت قاعد أقرأ في سفر أيوب، هو بيتكلم عن حياة الإنسان إنما تجربة، وبعدين تعليقات أغلب الآباء زي القديس أغسطينوس والقديس يوحنا ذهبي الفم، يقول: قولوا لي مين إنسان في الدنيا من أيام سقوط آدم لغاية النهاردة لم يخطئ ما عدا كلمة الله المتجسد. ممكن أضبط لساني، لكن مين يقدر يضبط عينيا؟ ممكن أدي عطاء، لكن مين يدي الحب في الداخل؟ ممكن أحمل عاطفة في داخلي، لكن مين يقدس هذه العاطفة؟ طول ما احنا في الجسد لا نأتمن أنفسنا. من كان قائما فليحذر لئلا يسقط. لا تقولي كبير في السن، ولا تقولي خبراتي حلوة، ولا تقولي قضيت شبابي طاهر ونقي، ولا تقولي أنا إنسان بخدم في الكنيسة. طول ما احنا في الجسد، على رأي القديس أغسطينوس وهو رجل مختبر، يقول: طول ما انت في الجسد ما فيش تأكيد كامل، إنما التأكيد الوحيد في وعود الله اللي تديك نقاوة القلب والفكر والحياة الداخلية. فالسفينة بالنسبة لنا هي الكنيسة، أنا جوا الكنيسة، وعدو الخير هيخبط، ممكن يخبط في عينيا، ممكن يخبط في فكري، ممكن يخبط في خدمتي، ممكن يخبط في أعماق قلبي، وطرقه كتير. قديس مقاريوس لما سمع بوق فاستغرب، طلع قال: ايه ده، مين اللي بيضرب بوق في وسط البرية واحنا في حرب؟ فظهر ليه الشيطان وقال له: هي حرب يا راهب. قال له: حرب؟ حرب مع مين؟ قال له: مع الكل، ده احنا رهبان سيبنا العالم وجينا. ما فيش، لا تقول لي راهب، ولا تقول لي شيخ، ولا تقول لي انسان كهف، طول ما انت في الجسد لن اقف عن الحرب. قال له: طب وايه كل الادويه دي، الازايز اللي حطيتها حوالين جسمك؟ قال له: كل انسان، كل راهب، كل علماني، كل راجل كبير، كل ست، كل طفل، كل شيخ، اعرف ايه الحته الايه اللي انا اضربه فيها. يضرب الكاهن بكبرياء، يضرب الشاب بشهوات، يضرب الغني بمحبة المال، يضرب إنسان بالكرامة، كل واحد يعرف إزاي يلقط. ولكن مع ده كله نحن نحمل سلاح الله الذي لا يهزم. يعني ما دمنا في داخل السفينة يهيج البحر ويبذل الشيطان كل طاقاته ويعمل بكل ما في وسعه، ولكن اللي معنا أقوى من الذي علينا، زي ما قال أليش عن النبي لجهزي. جهزي قال له: هنروح فين؟ ده احنا اتنين عزل في وسط الجبل، جيش ضخم، جيش ضخم بتاع أرام جاي من

0: سوريا من دمشق عشان يقبض علينا. قال له انت خايف من الجيش؟ قال له قال افتح يا ربي عن عيني الغلام يشوف الجيش الثاني. فبص لي مركبات وخيل نارية نازلة من السماء تحوط بالجبل. ايه ده؟ ما تخافوش. يهيج العالم زي ما يهيج ويهيج إبليس زي ما يهيج، ولكن الذي في داخلنا أعظم وأقوى من الذي يحاربنا. يقول القديس هيبوليتوس عن الكنيسة، يقول الكنيسة دائما في وسط بحر هايج، ولكن قائد السفينة هو السيد المسيح، وهي تحمل روح النصرة والغلبة حتى على الموت نفسه. أين غلبتك يا هاوية؟ أين شوكتك يا موت؟ يا أحبائي، احنا مدعوين نتمتع بالحضرة الإلهية في داخل الكنيسة، سواء كنت ببيتي، سواء كنت نعسان، سواء كنت داخل الكنيسة، سواء كنت في إكليل، سواء كنت في جنازة، في كل الأوضاع لا يفارقني صورة إلهي قائد المركب بتاعتي. هو ربان السفينة اللي بيحرك السفينة وعارف كل المخاطر، وخريطة البحر مكشوفة قدامه، يعرف إزاي يعبر بي من العالم إلى الحياة النهائية أو الأبدية. آباؤنا أحبائي كان يشغلهم كثير ويعشقوا التأمل في الله، وأيضا كانوا يحبوا كثير يفكروا في الموقع بتاعهم. إيه موقعهم؟ مكانهم فين بالنسبة لربنا؟ فنلاقي واحد زي العلامة ترتليان في القرن الثاني كلمنا عن الكنيسة، وأيضا قديس أغسطينوس يقول الكنيسة هي فلك نوح، في حالة صيد، في فيضان مستمر، وفي ألوف ألوف من الناس بتغرق، حتى الحيوانات، حتى الطيور، حتى الزرع، حتى البيوت، لدرجة المياه وصلت إلى فوق قمم الجبال. ولكن في واحد قاعد هو ومراته وعياله ونساء بنيه قاعدين فرحانين جوه الفلك، نوح وزوجته وأولاده ونساء بنيه. الدنيا تهيج والطوفان يشتغل، ولكن الكنيسة هي الفلك، فلك نوح اللي فيه الله بنفسه هو اللي يلتزم يحافظ على نوح وأسرته. ويقول وأغلق الرب على إيه؟ على نوح، يعني ما ائتمنش لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروبا ولا كروبا، لكن هو بنفسه حب يطمن إن الفلك مقفول وآخر باب يقفله بنفسه علشان يحصل اللي يحصل، نقطة مية من الطوفان ما تدخلش جوه الفلك. ما نخافش أحبائي من العالم، ما نخافش من الخطية، ما نخافش من الفيضان المستمر، ما نخافش من الموت. مش ممكن نهلك وهو في داخل الفلك معانا وهو الحافظ لهذا الفلك. الكنيسة أحبائي يقول عنها في القرن الثاني القديس إيرينيوس، يقدمها بصورة جميلة مفرحة، يقول إن الكنيسة الجنينة بتاعت العالم. وفي سفر نشيد الأناشيد يكلمنا عن الكنيسة الجنينة المفرحة اللي تفرح قلب ربنا نفسه. تقول ايه النفس البشرية؟ تقول استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب. الشمال دايما يجيب هواء سائع، والريح اللي جاية من الجنوب من ناحية خط الاستواء تجيب الريح الايه السخن. يقول الدنيا تسقع الدنيا تحرر ما تفرقش، هبي على جنتي فتقطر أطيابها ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. أحيانا الإنسان في وسط العالم يسقع ويقول تبرد محبة الكثيرين، يبتدي يسقع كده من الجو الصعب اللي عايش فيه، يقول مين بيحبني؟ مين بيهتم بيا؟ مين مشغول بيا؟ يا ان الطفل الصغير ويا ان الشاب ويا ان الفتاه الصغيره ويا ان السيده، والكل يصرخ فين الحب؟ تهب ريح الشمال وقول تعالي يا ريح الجنوب، ريح التجارب والضيقات والآلام. فريح الشمال ريح البرود، برود العالم من ناحيتنا. العالم يقول لك مش طايق الكنيسة، مش طايق أولاد الله، دول يقول زي ما بيقول عنهم معلمنا بولس الرسول إن يسرنا منظرا للناس والملائكة، مش منظر حلو، منظر زبالة. ويقول داود النبي أقامني من المزبلة. فبنقف أحيانا نبص للعالم، العالم واقف ضدنا، والناحية التانية نلاقي ريح من الجنوب، أفكار شهوات تجارب من كل ناحية. لا ريح الشمال تقتل الزرع اللي جوايا، ولا ريح الجنوب تفسد الثمر اللي في داخلي. ما فينا لما تبقى موجة صقيع الفواكه والخضروات تبوظ، ولو موجة حر شديدة برضو تضيع. لا البرد شديد ولا الحر شديد يفقدني بهجة عمل الروح القدس فيا. يقول هبي على جنتي فتقطر أطيابها، كلها مليانة طيب. ليأتي حبيبي مش إلى جنتي، إلى جنته، مش شغلتي، ده شغل عمل روحه القدوس الناري فيا. فالجنة الموجودة دي عمل الله في داخلي ليأكل ثمره النفيس. قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي. المر اللي دقتيه ده مري أنا، والصليب اللي شلتيه ده صليبي أنا، والتعب اللي تعبتيه ده تعبي أنا، وكل عرق بتعرقيه بعتبره نازل من جسمي أنا. فيقول قطفت مري مع طيبي، كل ثمر حلو، كل كلمة جميلة، كل روح وداعة، كل تصرف حسن، كل هذه الأعمال هي أعمالي فيك. أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. فرحان يا رب، الآه طيب عايز إيه من الجنة بتاعتك، من الكنيسة الحلوة بتاعتك، من النفس اللي انت قدستها وسط المر؟ قال أدعو كل الأحباء في السماء وعلى الأرض، كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء، تعالوا افرحوا معايا لكي تختبروا الحياة أو تختبروا جمال الجنة بتاع ربنا بنفسه لكي يحفظها من كل فيضان. هي الجنة الممتعة اللي تهب عليها رياح الشمال لكي تقتلها وتقتل كل ثمارها وتفسده، وتهب أيضا روح رياح الجنوب الحارة لكي تبددها، ومع هذا تتحول إلى جنة مفرحة لله بل وجنة للعالم. وجنة أيضا للعالم. القديس إغريغوريوس النيسي أو أسقف نيسس يكلمنا عن تشبيه رابع موجود في الكتاب المقدس عن الكنيسة، فيسميها العروس السماوية. العروس السماوية، مش ممكن إنسانة قبل إكليلها بساعات يشغلها إنسان آخر غير العريس بتاعها. وإحنا يقول لنا يوحنا الحبيب إنها الساعة الأخيرة، يوم الزفة وصل، ساعة الزفة وصلت، والأيام قربت تخلص، وعريسنا على الأبواب واقف وينتظر كل نفس لكي تكون العروس المقدسة البتول اللي لا يشغلها أحد ولا يشغلها شيء غير عريسها السماوي. من هنا أحبائي لما نبص للكنيسة بهذه الصورة الجميلة نتذكر العبارة اللي قالها القديس كبريانوس: لا خلاص خارج الكنيسة، لا خلاص خارج الكنيسة. ويقول عبارة جميلة جدا: من يستطيع أن يقتني الله أبا له إن لم يقتني الكنيسة أما له؟ إن ما كنتش هقبل كنيستي أم ليا ما أقدرش أقبل ربنا أب لي، لأن الكنيسة هي عروس المسيح، ولأنها جسد المسيح الرأس. فإذا عزلت نفسي عن كنيستي بعزل نفسي عن مسيحي. كنيسة مفرحة ومطمئنة وتدي رجاء للإنسان مهما كانت خطاياه، مهما كانت غلطاتنا، مهما كانت ضعفاتنا، مهما كانت ظروفنا، لأنه كنيسة لم يخدعنا المسيح فيها، لكن أكد لنا أنها كنيسة في وسط أمواج مضطربة، وكنيسة هيج الطوفان عليها، وكنيسة الرياح تهب عليها من كل جانب، ولكن ما دام الله في وسطها فلن تتزعزع. الله في وسطها فلن تتزعزع.
1: ايه موقفي انا من الكنيسة؟ الكنيسة زي ما بيقول ذهبي الفم هي الحياة في المسيح يسوع. امبارح واحد قال لي عبارة لطيفة يعني تأثرت بها جدا، بيكلمني عن إنسانة تقية مريضة بمرض خطير، قال لي أتذكر يعني فلانة دي وأنا عيل صغير، ولما كنت أدخل الأوضة عندها أشوفها وهي واقفة تصلي، تلبس الإشارب وتقف بخشوع وتعمل مطانيتها كأنها جوه الهيكل، يعني واقفة كده مطانيات خشوع ركوع قدام ربنا، حاطة إشارب على رأسها مفيش حد بيشوفها، لكن واقفة قدام ربنا كما زي ما بنقول حتى في الصلاة بتاعتنا بنقول كما إيه كأننا في السماء. السماء بالنسبة لينا في كل مكان، في أوضتي الخاصة وأنا في مخدعي نايم وأنا قاعد أقرأ إنجيلي وأنا في شغلي بتعامل مع الناس في مخافة الرب، وأنا في الكنيسة أيضا. مش عايز أكرر الكلام اللي قلته يوم الجمعة في القداس، لكن مجرد ألمح لي: يا ترى لو دخل المسيح في إكليل من أكللنا يرضى يقعد فيه؟ مش عارف، يعني لو دخل كده السيد المسيح وقال أروح أشوف العريس والعروس عشان أباركهم زي ما دخل في عرس قانا الجليل ويشوف اللبس بتاع الناس اللي قاعده.

يرضى يدخل ويستقر كده ويفرح ويمد ايديه ويبارك العروسين؟ ما ظنش. ولو طلع بعد الكليل وعدى وراح شاف الحفلات اللي بتتعمل، يا ترى يستريح قلبه ويقول ده البيت الجديد، الكنيسة الجديدة اللي أنا أسستها، كنيسة جديدة أسكن فيها إلى الأبد؟ ما ظنش. قليلون جدا اللي يعرفوا إزاي يقتنوا بركة ربنا في أكللهم، في حفلاتهم، في كل الظروف سواء الحلوة أو الوحشة بتاعته. نفسنا أحبائي نسأل نفسنا السؤال ده في كل حياتنا، لو كان المسيح مكاني أعمل إيه؟ يعمل إيه؟ بلاش أتكلم على الأكاليل، هحكي لكم عن حاجة بتحصل في الخارج. كان في إنسانة تشتغل في السيتي، أظن في لوس أنجلوس أو حاجة زي كده، وبعدين جات قالت لنا زميلتها جوزها توفى وهيروح يحضروا الجنازة. بس قبل ما تمشي وهي عارفة جوزها توفى، قالت ما حدش يجيب ورد في الكنيسة. ما ليه؟ قالت العنوان ده عنوان مؤسسة بتخدم ناس غلابة، اللي عايز يودي المؤسسة دي مبلغ ثمن الورد، وهم هيجيبوا لي لستة بأسماء الناس أقدم كلمة شكر لأنهم قدموا عمل حلو لربنا. إيه رأيكم فيها؟ آلاف من الجناهات بتدفع في شوية ورد، بعد ما بيخلصوا الفراشين ما بيعرفوش يودوهم فين، وبقي في سباق خطير سواء في الجنازات أو في الأكاليل. ومش حالة واحدة، يعني عايز أقول يظهر دي حاجة منتشرة بين عدد كبير من الغربيين، يقول لك الفلوس اللي بتدفع في المجاملات اللي ملهاش قيمة، زي ما بنكتب في الجرايد وتلاقي الإعلام بألف جنيه وألفين وخمس تلاف دلوقتي، وأحيانا ياخد له ربع صفحة. طب ما في مئات وألوف من الناس غلابة، ما بنقولكش دي الكنيسة، الكنيسة هي الناس الغلابة. روح دور على البيوت كده ودي. امبارح كنت قاعد مع انسان يعني فقال لي قصة عجيبة قوي. في واحد كده مش عايز اقول كل وصفه عشان محدش يعرفه، كاهن مسك شخص كده قال له بص، قال له لما تحب تدي عشورك ما تديهاش لأي كاهن. قال له ماله اديها فين؟ قال له تحطها في صندوق الكنيسة. قال له عارف الولد فلان ده العبيط؟ قال له اه. قال له روح ادي له العشور بتاعتك. قال له كل العشور؟ قال له اه. قال لي طبعا انا ما فهمتش الكلام ده، ومرت الايام وبعدين مشيت مع الولد العبيط ده، لقيته بيعمل ايه؟ بيقول لي يقف كده اقول له النهارده انا عايز كذا، ياخد مبلغ كبير ويركب معاه العربيه. يقول لي مرة راح دير من الأديورة أخذ 160 فرخة وركب عربية دخل في الزقايق وبالطريقة العبط وزع على الفقراء وياخدها بالعبط. وبعدين يقول له يعرف مثلا في مدارس، يروح مشتري وهو مش متعلم ما يعرفش يقرأ ولا يكتب، يشتري قلمة وأساتيك مساطر، ويروح كده في الحتت زي الحضرة الإبلية دي الإبلية، ويمر في الزقايق والنزهة لوحده، وكل بيت يقول لهم دي هدية الايه بداية السنة. قلت يا ربي ده امبارح لما سمعت قلت ده هيسبقنا كلنا في السماء. انسان شكله من بره عبيط لكن قلبه واكله على اخواته التعبانين. ويقول لك مرة كده وهو ما تشوف لبسه المتبهدل وعبط وغيره، وياخد كل بيت يديهم ظرف فيه فلوس، وعارف ده عايز ايه ودي عايزة ايه والبيت ده ناقصه ايه. احنا بيبقى الواحد فينا بيعمل
يمكن حفلة عيد ميلاد تكلفه 5-6 آلاف ولا 3 آلاف ولا 1000 جنيه، وجاره ولا ابن عمه يمكن عيان مش لاقي روشته الدكتور ما يفكرش يروح يديها له، او مش لاقي دواء ما نفكرش نودي له الدواء. فين الكنيسة؟ الكنيسة اللي في قلبك، كنيسة الحية اللي قلبك واكلك على خلاص نفسك وعلى خلاص الآخرين وعلى محبة الآخرين. نفسي كلنا كشعب كل واحد تبقى عينيه على ولاد عمه ولاد خالته جيرانه قرايبه معارفه، تبتدي يشوف مين الناس الغلابة التعبانين، الناس اللي ما بيقدروش يمدوا ايديهم ويطلبوا. برضو حكى لي واحد الاسبوع ده، قال لي في ليا قرايب تعبانين جدا وعارف ان انا عارف انهم تعبانين ومش عارف اعمل حاجه، واستحاله يرضوا يقبلوا. فيقول لي الساعه 4 الفجر رحت دخلت رميت الظرف من تحت الباب كده، كام شهر اعمل نفس الحكايه، ارمي ظرف فيه فلوس تحت الباب بتاع البيت. صور جميله مفرحه. كنيسة حياة، الحياة في المسيح. نفسنا نعيش مقدسين، كل كلمة كل تصرف في كل وضع تحت كل الظروف، لا تفارقنا صورة السماء ولا يفارقنا حب الله الفائق. نفسي أحبائي كلنا وأنا أولكم نبتدي من النهاردة بداية جديدة ونقول يا رب ماذا تريد أن أعمل. يبقى أنا القلب المحب، يعني واقفين في الكنيسة نفسنا نبطل الكلام في الكنيسة، في خشوع في مطانيات. صدقوني لو كنا شعب خاشع قدام ربنا حتما ربنا يستجيب لصلواتنا. يعني قد ايه تعبت الأسبوع اللي فات، دخلت لقيت ناس حتى لما تطفي وتولع جوه الكنيسة، قلت يا ربي جمال الكنيسة شوية نور يولعوا يطفوا ولا المسيح نور العالم؟ من امتى الكنيسة تبقى زي الملهى تتملي انوار وورود وكلام زي كده؟ ده في ملبورن كان في احتفال حضروا 100 كنيسة وعدد الموجودين كان 600 واحد، كلهم مندوبين عن كنائس العالم كله من جنوب افريقيا لأمريكا لأستراليا لكندا لأوروبا كل آسيا من كل بقاع العالم. وحضرنا في الكاتدرائية الضخمة في ملبورن، قد المروسية يمكن 1.5 مرة ولا حاجة. وبعدين بصيت لإيد من الموكب بقى المندوبين داخلين، المصورتية صوروا لغاية فين؟ لغاية ما دخلنا باب الكنيسة، ممنوع واحد يدخل يصور جوه الكنيسة. وده على مستوى ايه؟ اللي هينزل الورد كونسل اوف تشيرشز، يعني مجلس كنائس عالمي. قاموا شوية اكروبات بسيطة، فنيافة الانبا انطونيوس موريس راح قابل رئيس الاسقفة وقال له ايه رأيك في الاكروبات اللي اتعملت دي؟ قال له لو انا كنت عارف ان مجلس كنائس العالمي هيعمل اكروبات جوه الكنيسة رغم انها حاجات بسيطة كده وصغيرة كنتش دخلتكم الكنيسة ابدا. الكنيسة ده بيت ربنا. مش عارف انا بقف كده مسؤول لما يبقى اكليل ولا خطوبة وعشرة اتناشر مصورتية بيصوروا. احنا وصلنا الى مستوى فين مخافة ربنا؟ فين اللي احنا واقفين كما في السماء؟ فين الوقفة الخاشعة المنسحقة امام الله؟ فين القلوب اللي بتصلي من اجل العريس ومن اجل العروسة، من اجل الخطيب والخطيبة، وايضا في الجنازات من اجل الراقدين؟ هل اللي بيشغلنا الشكليات البرانية ولا بيشغلنا خلاص احبائنا ايا كان الظروف بتاعتهم؟ ربنا يدينا أحبائي من أجل محبته العميقة، يدينا روح البركة والنعمة لكي نهتم بخلاص نفوسنا في الداخل، لكي يسكب حبه ومخافته الربانية في داخلنا،
لكي نعيش كما في السماء تحت كل الظروف لإلهنا كل مجد وكرامة.

0: ويختار الرب قداسة البابا شنودة الثالث ليكون خليفة لماري ماركوس على كرسي الإسكندرية.
1: وبدأت الكنيسة مرحلة جديدة في تاريخها، وازدهرت حركة التعليم في الكنيسة بدءا بمدارس الأحد، مرورا بالمعاهد الدينية والكلية الإدريكية وخدمة بلاد المهجر. وتنتشر الأديرة القبطية في أنحاء العالم، وتكثر اللقاءات المسكونية.
0: وسوف تبقى الكنيسة صامدة قوية على مر الأزمان، تبث نورها وتعليمها في كل مكان. فقد شهد لها المسيح قائلا: إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها.

شجرة عيلتنا عالية.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

شو يسنين أنا الليلو يا الليلو يا خن فران من فيوت نمي بشير ينم بابن وما ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين سبحوا الرب يا جميل.

اعترف للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب.

مذبحي، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى ماذا تزاد بإزاء اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجلك

وليهم ومثل عيني الأمى إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا.

لبت لعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

يقول إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن

0: سوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية.

أسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتا في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي لئلا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم.

0: ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبة عيد الرسل اكلمكم في موضوع هو صياد الناس. الرسل اختارهم السيد المسيح وقال لهم لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم. اختارهم بينما ليس لكل واحد فيهم مواهب ترشحه لهذا الامر، بل على العكس قال الكتاب انه اختار جهال العالم ليخذي بهم الحكماء، واختار ضعفاء العالم ليخذي بهم الاقوياء. اختار ناس مشغولين بامور الدنيا، اختار متى اللي كان قاعد في مكان الجباية وكان راجل عشار، ما كانش فيه في نظر الناس فضيلة تؤهله ان يبقى الرسول، العشارين كانوا مكروهين. واختار بولس فيما بعد وهو نفسه قال انا الذي لست مستحقا ان ادعى رسولا لان اضطهدت كنيسة الله. واختار توما وهو انسان شكاك. واختار يوحنا الحبيب واخاه يعقوب ابن زبدي، وكانوا ناس صيادين وبسطة وكانوا عنفاء لدرجة كانوا مسمينهم بوانرجس يعني ابناء الرعد. واختار بطرس واخوه اندراوس وكانوا صيادين جهلة برضو، وحتى في الصيد لما اختارهم كانوا فاشلين ساعتها وقالوا سهرنا الليل كله.

ولم نصبر شيئا، سهرنا الليل كله ولم نصبر شيئا. اختار كل هؤلاء وما كان واحد فيهم يفكر في تكريس نفسه لخدمة ربنا، ما كانش فيه. كانوا منشغلين بأمور الدنيا، ومع ذلك قال لهم هلم ورائي لبطرس وأندراوس فأجعلكما صيادي الناس. فصاروا وراء المجهول وهم لا يعلمون إلى أين يذهبون، ما يعرفوش. المسيح ما كانش ليه بيت، ما كانش ليه مكان إقامة، لم يكن له أين يسند رأسه، فمشي وراه وهم مش عارفين يروحوا فين. وكان بيمشي من بلد لبلد، من قرية لقرية، زي ما قال الكتاب يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت. فلهم عارفين له بيت يقيم فيه، ولا عارفين له بلد، ولا عارفين له وظيفة في المجتمع، ما كانش ليه وظيفة في المجتمع. كانوا بيدعوه معلم، لكن لم يكن من طوائف المعلمين المشهورين في ذلك الحين، لا من الكتبة ولا من الفريسيين ولا من الصدوقيين ولا من حد، ولا من مش من حد خالص. وكان ملهوش وضع مالي، ملهوش وضع مالي. ولما خرج وراه ما قالولوش هيكون وضعنا المالي ايه، زي ما دلوقتي بنيجي نرسم قسيس يقول هيبقى وضعي ايه واصرف ايه ومرتبي ايه وعلواتي ايه الى اخره. ده قال لهم انتوا كمان ما يكونش لكم وضع، لا يكون لكم ذهب ولا فضة ولا نحاس في مناطقكم. نحاس ده زي المليم بتاع زمان يعني. وقال لهم لما تمشوا وتروحوا تبشروا تقعدوا في بيوت الناس، اي بيت دخلتموه قولوا سلام لاهل هذا البيت. ومع ذلك قالوا له تركنا كل شيء وتبعناك. وبدأوا من الصفر او من تحت الصفر، زي مثلا ناري مرقس الرسول لما جه مصر ما كانش ليه ولا كنيسة في مصر ولا ليه اي قسيس في مصر ولا ليه شعب مسيحي في مصر، ده جاي كده على باب الله، لا يوجد شيء معاه، بيشتغل من الصفر. وهكذا كل الرسل في كل بلد ذهبوا اليه لم يكن لهم كنائس ولا شعب ولا مالية ولا أوقاف ولا حجاب، وبدأوا من الصفر. قال لهم أجعلكم صياد الناس بهذا الشكل. وحتى ما كانش ليهم مواهب كلام، عشان كده بيقول المزمور الذين لا قول لهم ولا كلام ولا إلى أقطار المسكونة بلغت أقوال. فنشد حاجة هؤلاء أجمل حاجة فيهم إن السيد المسيح دعاهم وقال لهم أجعلكم، تعالوا ورائي أجعلكم صياد الناس. فمشي وراءه، ليس وراءه فقط من جهة المكان، إنما وراءه أيضا من جهة المبادئ، من جهة المنهج.
من جهة الاسلوب، اسلوب الخدمة، من جهة الروحيات. تعالوا ورائي في هذا الجو، في السيرة، في العمل، زي ما بيقول القديس يوحنا: كما سلك ذاك ينبغي أن يسلك هذا أيضا. قال لهم: أجعلكم صيادي الناس. وهنا في كلمة أجعلكم كلمة لطيفة، يعني لا الناس سيجعلونكم في هذه الخدمة ولا أنتم ستجعلون أنفسكم، إنما أنا الذي سأجعلكم صيادي الناس. صياد الناس يعني ربح النفوس لله وللملكوت. سأجعلكم أوامر، يعني المسيح قال لهم أجعلكم صياد الناس. إزاي؟ يجعلهم أواني، هو يعمل فيهم، هو المعلم ويتكلم من أفواهكم، زي ما قال لهم: لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم، في يوحنا 10:20. هو الراعي، زي ما قال: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل ذات انفراد ويرعى الناس بواسطتهم. انتوا هتبقوا مجرد اواني، هذه الاواني تعمل فيها روحي، يعمل فيها روحي، وتعمل فيها نعمتي، وتعمل فيها قوتي، وانا معكم كل الايام، وانا العامل فيكم والعامل بكم والعامل معكم. انا هاخدكم كده صورة، وانا اللي بشتغل جواه، وهم قبلوا يبقى كده، واي خادم ناجح لازم يبقى كده. يعني الخادم اللي يفتكر ان بذكائه وبقدرته هو اللي هيخدم الكنيسة يبقى بيعتمد على زراع بشري. قال لهم: انا اللي هعمل فيكم وانا اللي هعمل لكم، انا اللي هجعلكم صيادين للناس. انا اللي هجعلكم ايه؟ صيادين للناس. انا ساصيد الناس بكم. خد بالكم الكلام، انا الذي ساصيد الناس بكم، انا هعلمكم الصيد. وفعلا كان بيعلمهم الصيد، لأول مرة قال لهم ترموا الشباك في الأعماق، ومرة تانية قال له ترموا على يمين السفينة. طب ايه بقى؟ قال لهم: انا اللي خلق البحر، وانا عارف السمك اللي فيه موجود فين. انا اللي خلق البحر واللي خلق السمك، وعارف السمك ده موجود فين، وهرشدكوا على المكان اللي موجود فيه السمك، وارشد السمك على المكان اللي يروح لكم فيه، وتتقابلوا انتوا والسمك وتصيدوا، واسمكوا انتوا اللي صدتوا، وانا اللي عمل لكم كل الشغلانة. انا ارشده الى شباككم واجعله يدخل فيه. ده من الناحية المادية، ومن الناحية الروحية، من الناحية الروحية ربنا عارف الجو وعارف الناس، وهو اللي هيدي الرسل الكلمة التي يقولونها، ويدي الناس الاذن التي يسمعون بها، ويديهم الرغبة في التنفيذ، ويبقى يجعلهم صيادي. طب ده حاجه سهله للي عايز يمشي في السكات، لكن اللي يقول له: لا يا رب ما تفشل، انت بس تدعوني ومعاك راجل، انا اللي هجيب لك الناس، وانا اللي هخلق.

يقول له طب خلينا ما نشوف شطر على عمل حاجة. علشان كده السيد المسيح قال من اراد ان يطيعني فلينكر ذاته، يخلي ذاته من هذا الاعتماد على الذات عشان ربنا يشتغل فيه. اجعلكم صياد الناس. الصياد لازم يحط الطعم للسمكة، وانتم علشان تصيدوا الناس لازم تدوهم الطعم اللي يجذبهم. الطعم ده يكون كلمة طيبة، يكون عظة عميقة، يكون تعليم نافع، يكون آية مؤثرة، يكون قصة مؤثرة، يكون شيء يقرب الى الله. يديهم الطعم. السمكة تيجي كده من غير حاجة. على الاقل ان لم يكن لكم ما تقدمونه لهؤلاء الناس من كلام الحكمة والمعرفة والعلم، قدموا لهم قدوة عملية طيبة يتعلمون منها. يعني انت الكلام ده مش بس للرسل ولأي واحد، انت في بيتك تقدر تجذب جارك لربنا بالقدوة الطيبة اللي موجود عندك، تجذب صديقك لربنا بالقدوة الطيبة اللي موجود عندك، تجذب اولادك عيلتك اهل بيتك بالقدوة الطيبة اللي بتقدمها. هو كله كلام؟ لا مش كلامك.

لازم تكون صياد ماهر تجذب الناس. اذا كنت صياد ماهر تجذب الناس، كل من يقابلك تقدم له رسالة طيبة. أمال ربنا أرسل هذا الإنسان إلى طريقة عشان عشان تقول له سلمات طيبون أشهالك؟ لا، عشان تقدم له رسالة طيبة يستفيد بيها، كلمة منفعة. وشفنا الحاجات دي في مناسبات عديدة، في لبس والخص الحبشة ماشي في السكة، لقى الخص الحبشة ده في المركبة بيقرأ سفر أشعياء، قال له ايه اللي بتقراه، فهمه مش فهمه؟ وانتهى الامر بانه جذب ربنا وعمده في ذلك اليوم. ماري جرجس والملكة، لما قبض على ماري جرجس ودوه القصر أرادوا يعني يلطفوه عشان يرجع عن إيمانه، وكانت موجودة الملكة في القصر، استطاع أن يقنعها فآمنت واستشهدت على يد زوجها ديوقلديانوس الذي قتله. القديسة فيرينا في سويسرا اللي كانت راحت مع الكتيبة الطيبية، لكن وهي موجودة هناك استطاعت أن تقدم خدمة جليلة واعتبرت من أبطال الإيمان اللي أدخلوا الإيمان إلى سويسرا، ويقال إنهم بنوا عليها على اسمها حتى الآن حوالي 70 كنيسة. فيرينا قديسة مصرية. أثناسيوس الرسولي حتى في المنفى حينما كان ينفى إلى بلاد الغرب

كانت فرصة لي يقدم رسالة لأهل الغرب زي إنسان نافع، منفعته تكون في كل مكان يحل فيه. على رأي المثل الرجل النبيه منين ما ترميه تلاقيه له منفعته. مش ضروري ان واحد يعين رسميا لاداء خدمه معينه. بولس وسجان فيليبي، ده بولس كان مسجون هو وزميله سيل، ولكنه استطاع ان يقدم كلمه الله لسجان فيليبي وان يخلص نفسه. ماري مرقص بالنسبه لاميانوس، اول واحد قبله لما كانت جزمته عايزه تتصلح، لقى كلمه من فمه جذبه الى الايمان وصار اول مؤمن في مصر، جذبه القديس ماري مرقص. مش ضروري ان صياد الناس يكون انسان له خدمه رسميه محدده كخادم في التربية، كأسيس، كأسقف، كواعظ، لا لا لا. الخادم صياد للناس، كيف يستطيع أن يصيد أي واحد يقبله؟ يجذبه إلى ربنا، يجذبه إلى ربنا. حتى لو كان زميل في كلية، حتى لو كان جار في الشارع، حتى لو كان زميل في الشغل، كل ده بطعم معين يقدمه الصياد. الصياد ايضا يحتاج في عمله الى الصبر، يعني ما فيش صياد اول ما يرمي الشبكة يلاقيها اتملت سمك، او يرمي الصنارة يلاقيها اتملت سمك، لا. ده بيصبر، يفضل قاعد فين وفين لغاية لما يلاقيها تقلب تبتدي شد. فدايما من صفات الصياد ان يكون صبورا، لا يكون ملولا، لا يدركه الملل ولا الضيق ولا يطلب السرعة في الاستجابة، لا ابدا. يكون صابر زي مثلا الزارع ما بيرمي البذرة ويصبر فين لما تطلع وتخضر. فإذا كنت أنت خادم عشان تكون صياد للناس لازم يكون عندك صبر، تصبر على التلميذ، على التلميذ المناكف في فصلك، تصبر على الشاب المنحرف لغاية ما يهتدي، تصبر على الإنسان المقيد بعادة معينة. يعني مثلا واحد يلاقي إنسان بيشرب سجاير يكلمه كلمتين، كم يوم يلاقيه بيشرب سجاير يقول له مفيش فايدة فيه الجدع ده. لا يا أخي، أنت فكرك العادة دي يعني الواحد يبطلها كده في لمح البصر؟ تاخد وقت على بال ما يجيب نتيجة. لابد للصياد الناس ان يكون عنده صبر وطول بال لغاية ما النصيحة الطيبة اللي بيقولها تأتي بنتيجة ولو بعد حين. السيد المسيح صبر على اهل السامرة، ده تلاميذه مرة قالوا له أتشاء أن تنزل النار من السماء كما فعل إيليا وتحرق هذه المدينة؟ قال لهم لستما تعلمان ما يروح أنتم. استنوا نصبر عليهم لغاية لما جه الوقت. وآمنت مدينة السامرة بالصبر، بطول البال الذي يجب أن يتصل به
صياد النفوس. ربنا صبر على أريانوس اللي كان والي مصر أيام الرومان وكان بشع في اضطهاداته، يعني لما كان يعذبوا أي قديس ويلاقوا ما فيش في فايدة فيه يبعتوه لأريانوس والي أنصنة علشان

لغاية لما تابت وصارت من السواح. صبر على أوغسطينوس لغاية لما تاب وصار من أبطال الإيمان ومن أعمدة الروحانية في العالم. صبر على الدولة الرومانية في كل اضطهاداتها للمسيحية لغاية لما الدولة الرومانية أعلنت مرسوم ميلان سنة 313 بالحرية الدينية، والإمبراطور قسطنطين صار مسيحيا واتعمد في آخر حياته. أيضا الناس اللي بيشتغلوا في الصيد لازم يكون عندهم حكمة لكسب النفوس. الحكم تلقي الشباك في الأعماق. الحكمة اللي بيقول عليها الكتاب رابح النفوس حكيم. الحكمة التي بها لا تحمل الناس فوق قدرتهم. يعني مش واحد لسه دخل في حياة التوبة يثقل عليه بواجبات روحية ما يقدرش عليها. ده الرسول قال سقيتكم لبدا لا طعاما لأنكم لا تحتملون، والأباء الرسل قالوا لا نثقل على الأمم الداخلين حديثا إلى الإيمان، يكفيهم أنهم يمتنعوا عن الأصنام وعن الزنا والمخنوق والدم. الحكمة النازلة من فوق. ولذلك لما رسموا الشمامسة السبعة قالوا من شروطهم يكونون مملوئين من الروح القدس والحكمة، مع ان اللي مملوء من الروح القدس طبيعي بيكون مملوء من الحكمة، لكن زودوا حكاية الحكمة بالذات لانها مهمة في صيد النفوس. الرسل كانوا فعلا صيادين للناس، كان لهم تأثيرهم القوي. اول ما خدوا الروح القدس بعظة واحدة جابوا 3000 تعمدوا، بعد حكاية شفاء الاعرج بقوا 5000، بعدين جماهير من رجال والنساء، بعدين مدن، بعدين اقاليم، بعدين في 30 سنة الى اقطار المسكونة بلغت اصواتهم. كان لهم تأثير قوي، كانوا صيادين مهرة للناس. المسيح قال لهم تكونون لي شهودا، فشهدوا لقيامته وشهدوا للاهوته ولتعالينا وشهدوا لمجيئه الثاني. شهدوا بكل مجاهرة وبلا مانع بكافة الطرق، وكانوا يكسبون على كل حال قوما كما قال بولس الرسول: كنت لليهود كيهودي لكي اربح اليهودي، كنت لليوناني كيوناني لكي اربح اليوناني، كنت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لكي اربح الذين بلا ناموس، كنت لكل احد كل شيء لكي اربح على كل حال قوما. رجل صياد ماهر بيعرف الاسلوب الحكيم اللي يتخاطب به مع كل احد، يعرف ايه المفتاح الذي يفتح به كل قلب، ومفتاح ده غير ده. وكانوا صيادين مهرة واحتملوا كل اضطهاد وكل تعب من اجل انهم يوصلوا كلمة الله للناس، بالسجون، بالجلدات، بالتعذيب. ماتوا شهداء بالمجاهرة

قالوا لا نستطيع ان احنا ما نتكلمش، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. بشروا بالايمان في كل مكان، وكانوا مستعدين في كل حين لإجابة كل من يسألهم عن سر الرجاء الذي فيه. وأيضا صادوا الناس بالقدوة الحسنة الصالحة التي قال عنها يوحنا الرسول: لهذا أولاد الله ظاهرون. وأيضا بمعجزاتهم وبقوة تأثيرهم. بولس الرسول يكلم في لكس الوالي، فارتعد في لكس الوالي لما تكلم بولس عن التوبة والدينونة والتعفف، مع انه كان اسير. كلم الملك اغريباس فقال له: بخليل تقنعني عن عصير مسيحي. هذه هي الشهادة التي شهدوا بها. وانت، هل انت صياد للناس؟ هل انت بتشهد لربنا؟ هل بتشهد لربنا في بيتك وسط اصحابك؟ هل تقدر تقول: اما انا وبيتي فنعبد الرب؟ هل تقدر تقول: ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب؟ هل تستطيع تقول مع المسيح: الذين اعطيتني حفظتهم في اسمك وعرفتهم كلامك؟ على الاقل ان ما كنتش صياد ماهر، فاوعى تضيع اللي معاك. زي الصياد اللي قالوا له: يا صياد صد اشي، قال لهم: حتى اللي في الشبكه مشي. فربنا يكون معاكم وتكونوا صيادين معروفين.

0: ليه الوردة مفتحة؟
1: عشان فرحان.
0: وليه الوردة فرحانة؟
1: عشان شبعانة.
0: ومين اداها أكلها؟
1: غصنها.
0: ومين بيغذي غصنها؟
1: أصلها.
0: جبنا الحكاية من أصلها، رأس الكنيسة المسيح، والكنيسة دي أمنا، إحنا منها مزروعين في جسمها، بتمدنا بأكلنا جسد ودم ربنا،
1: وهو ده اللي شبعنا.
0: تمام، هو سر فرحنا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

شوي سنين انا الليلو يا الليلو يا خن فرالي مي فيوت نمي بشيرين بابن ما اسوا بنوتنو تامين تسبحت النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا امين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي، فليتكل

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

ذكرك المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر، فيتعلى البالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي. في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

فرد الأحياء إن ستلات البطي فإني قد تزللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إله.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

رتلوا لإلهنا بالقيثارة، الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطري، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسرب

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته.

0: رصاص يوسوس مفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

ألم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: يا العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي إني أخطأت إليك، يا رب التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام لك يا سالك بيت القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين، والدتي الاله ام المسيح، اسعدي صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. آيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك يا العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين آياتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي.

ومجدك أيتها العذراء القديسة وارثة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده.

0: تأنس رسول بعلنا على عهد بولاس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس بممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في

ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نحال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك. أشفى

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك.

كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، وعن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب.

0: نسأل الله الأبدع بسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب يا أمتنا.
1: اطلبوا عن أبانا وأخواتنا الذين ركضوا فتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ أبانا بكسوس وأخواتنا الشمامسة، أبانا الرهبان أبانا العلمانيين عن نياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ويا

تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أولهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النايم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبس

جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه كل واحدة باسمها، يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس، ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات، أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا معك.

0: تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك انت يا رب لا بين ومتزايد بركة، واسم القدوس مملوء مجد الابد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكان عليك، لان عين الكل تترجاك لن تستطيع تعمل. اسمعنا يا الله مخلصنا لك يا اقطار الارض كلها، وانت يا رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل والابد امين. مبارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك انت يا رب فهمني حقوقك، مبارك انت يا رب أنا. يا رب رحمتك دائما للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشي، لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة بنورك يا رب نعاين النور. فلتأت رحمتك الذين يعرفونك كروب، لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن الروح القدس الكائن منذ البدء الآن للأبد أمين. جيد والاعتراف الرب وترتيل اسمك يرى علي أن أخبى دوات وحق في كل ليلة. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت من عزر، قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت للسرب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت قدوس الآن وكل أوان دارد وكل أمين. يا سروس قدوس ارحمنا، يا سروس قدوس ارحمنا، يا سروس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلت. يا رب افتقد مرضى شعبك الشيوم الاسم القدوس، أبانا أخوتنا الذين رقدوا يا رب نحن فصل. يا من وبر خطايا يا رب ارحمنا الذي بر خطايا يا رب إنك تلبطنا إليه، لأن لك المجد عز تقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم. يا أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا اليوم، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بمسيح يسوع ربنا. كن بخريستوس إيسوس بين شوي سامين الليل وياشيريني تنتي ورثو وابتين ومتهوتو ين برسنوس نسي ونفين تيموس نوتس موفين بخريستوس
1: إني ونتيني بروسكيم شعب شيمي تفكين النوفين عليفور
0: شيري سي تسميسي ناني بوين انطايف مي بخريستوس بن نوتي تي برسنوس سوى
1: نتيوم شي سيريكون فنالسي كتفكين النوفين عليفور
0: تي برسنوس مريم تي سو تقوس سوى تي بروستاتي سي تنوتين تي بنجنوس انتي تي مترومي
1: هرمز لفين أريكون هرم بخريستوس في طرفه

حقيقة أم بإلهين واحد الله إله بضابط خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح الله الوحيد المولود من إله قبل كل الدهور نور من نور الآحد من الآحد مولود غير مكلوم سوى لا يكن جوهر الذي كان كل شيء هذا لازم يجينا إحنا البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس لأن الصلب على الأرض تتألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بس كنا نزل الله نمجده مع الآب والابن النطفي الأنبياء الكنيسة وحده مقدس.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكر الذين سبقوا فرقدوا يا رب، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاء

وأما الفريسي لما رأى تعجب أنه لم يغتسل أولا قبل الهلاك، فقال له الرب: أنتم الآن أيها الفريسون تنقون خارج صنعة الداخل أيضا، بلعتم عندكم صدقة نعناع وزأب وكل بقلين، وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله، وكان يجب أن تفعلوا هذه أولا ولا تتركوا تلك الأخر. حيات في الأسواق. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، فإنكم مثل الكبور. يا أيها المعلم، عندما تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. أما هو فقال: وأنتم أيضا أيها الناموسيون، ويل لكم، لأنكم تحملون الناس أحمالا عصرا وأنتم لا تمسون الأحمال بأحد أصابعكم. ويل لكم، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وأباكم قتلوهم، فأنتم إن تشهدون تسرون بأعمال أبائكم لأنهم هم قتلوهم، وأنتم تبنون قبورهم. ومن أجل هذا أيضا قالت حكمة الله: إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون.

0: بيسي.
1: تتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد الابد امين.
2: إيريني باسي
1: أيها
2: السيد الرب يسوع المسيح الإبن الوحيد كلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايان روح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتموه عليهم سكت أن يغفروا الخطايا على الأرض واربطوا حلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك بعلم أو بغير علم بالقول أو بالفعل أو بالفكر أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر أملنا غفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك املانا من خوفك قومنا إرادتك الصالحة المقدسة لأنك أنت إلهنا وينبغي لك السجود.

0: به خریستوس بنوتی
1: امین سشوبی
0: ایها المسیح الهنا یا ملک السلام اعطینا سلامك قرر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا لان لك الملك والقوه والمجد والعزه الى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماء
2: نحن مذنبين اليه ولا تدخلنا

0: تجربة إليك نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلى المجد فليمضي بسلام. سلام الرب مع جميعكم.

ازيكم؟ كل سنة طيبين. ازيكم؟ مين حضر الأسبوع اللي فات؟ حضرت؟ فاكر الاجتماع كان اسمه ايه؟ مين حضر الأسبوع اللي فات؟ ساندرا حضرت الأسبوع اللي فات؟ محدش فاكر؟ طيب الأسبوع اللي فات ما كانش عندنا اجتماع شباب لو فاكرين، علشان حضرنا مع بعض عشية ايه؟ عيد النيروز. قاعدين في ليلة عيد النيروز بعد العشية يروحوا كده، كانش عندهم سهرة زينا. ليه كل سنة بنحتفل بعيد النيروز؟ هي مش راس سنة واحد واحد ولا ليه؟ تفتكروا ليه؟ ليه بنحتفل بعيد نيروز؟ الجد قعد يفكر، لقى الولد الصغير كان عامل جو روحي حلو كده ومولع شمع، فخد الشمع قال له علشان كده احنا بنحتفل بعيد النيروز لحد دلوقتي. آبائنا الشهداء والقديسين دول كانوا شعلة نار، كان فيهم إيمان وحب شديد. تمام، نرنم مع بعض أول ترنيمة كده كليلة السنة ونكمل كلامنا.

يبقى عرفنا الاسبوع اللي فات الاجتماع كان اسمه ايه؟ جمعة اول يوم في السنة. لو حد فاكر انجيل القداس، حد حضره وكان مركز؟ الملكوت. ايوه، ايه الملكوت بقى؟ الكنز واللؤلؤة والشبكة، اللي هو متى 13 من اول 44. يعني يا ريت لما نروح نبقى نقرا كده جزء لطيف خالص. ده الكنيسة قريته يوم الجمعة، اللؤلؤة والشبكة. في حاجة مشتركة في الثلاث أمثال، حد يعرفها؟ حاجة مشتركة في المضى وباع، اتكررت ثلاث مرات. الكنيسة في أول يوم في رأس السنة بتقول لنا المثل ده وتتكرر ثلاث مرات. طب إنسان وجد إيه وباع إيه؟ أبائنا الشهداء وجدوا إيه وباعوا إيه؟ الشهيد العظيم ماري جرجس والشهيد العظيم ماري مينا عمل ايه؟ ضحى بايه؟ حياته، سفك دمه. يبقى مضى وباع ايه؟ حياته على الارض علشان يكسب حياته. طب وجد ايه؟ ايه اللي خلاه يعمل ده؟ وجد ربنا، وجد المسيح، حس انه محبوب قوي قوي قوي، فعينه تترفع فوق كده والحياه والدنيا تصغر قدامه. رخيصه مش عايزها، انا عايز اركز ايه فوق. في قول حلو قوي للقديس اثناسيوس بيقول: ان كنا نعيش في المسيح فلن نخاف الموت، لان الموت لم يعد نهايه بل صار عبورا الى الحياه. فكنيستنا غنيه وحلوه وتقول لنا ركزوا وانظروا الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بايه؟ بايمانهم. تعالوا ناخد الترنيمه التانيه، دوبي دوبي فينا، ونكمل كلامنا.

0: حد فاكر احنا قلنا اسم اجتماع النهاردة ايه؟ التأشيرة. التأشيرة. طب خدنا كروت واحنا داخلين؟ في حد ما خدش؟ دي مهمة قوي علشان نبدأ كلامنا النهاردة. طيب التأشيرة زي ما انتوا شايفين النهاردة قدامنا كده، تأشيرة لثلاث دول. تأشيرة نرفع كروت اديهم على طول، اللي ما خدش اديته عشان الناس رفع ايديها بس. سوري كده. هو داخل او موجودين في الصوره اللي قدامنا، كندا وامريكا وفرنسا. فاجتماعنا بما انه اسمه التاشيره، معانا ثلاث مارتينا عن كندا، سوني ساندرا عن امريكا، فهيساعدونا. عايزين نركز نعمل ايه علشان نسافر للثلاث دول دول. نسألهم مين هيبدأ.
1: هو الأول في حد عايز يهاجر بلد من البلاد دي؟ في حد نفسه ماشي، حد تاني نفسه يسافر بلد من البلاد دي أو بلد تاني؟ يعني حد عايز يروح فرنسا أو بلد تاني عامة؟ أنا بلدي فرنسا. ماشي احنا حد عايز يقول لي ليه مثلا عايز يسافر فرنسا؟ أنت نفسك تسافر فرنسا؟
2: بس أسافر أمريكا أحسن.
1: أمريكا. طب خلاص، حد عايز يسافر فرنسا؟ ماشي. عامة فرنسا بلد جميلة جدا، بلد معروفة بفرص العمل كتير قوي، موجودة في كذا يعني في كذا مجال بالذات الهندسة وكده. فانت اي حد مهندس او اي حد نفسه ليه علاقة بالطيران والحاجات دي يروح فرنسا، حاجة حلوة جدا قوي ليه.
3: طيب حد نفسه يهاجر كندا، يسافر كندا، يشوف معالم كندا؟
0: طب كان في سؤال، رسوم التقديم بس لتسوني فرنسا، رسوم التقديم هنقول.
3: نفسك تروحي كندا ليه؟ قولي لي نفسك تروحي كندا ليه؟ عجبك مثلا عايزة تفسحي ولا عايزة تروحي شغل ولا كلية؟ كله؟ ماشي. طيب احنا عندنا فرص عمل

0: في كندا انه كويسه علشان هناك هيشتغل في المجال بتاعه وهيعرف انه يطور الكارير. حاجه كمان انه بره في كندا في الجامعات او كده لو حد عايز يروح جامعه هناك بيهتموا قوي ان هم يهيئوا الشباب علشان يدخلوا جوه مجال العمل، وعلشان لما ييجوا بقى ان هم يتخرجوا ما يتصدموش بالحياه بره عامه، فهم بيعرفوا يهيئوهم للموضوع ده كويس. حاجة كمان هنا برضو في مصر في جامعات زي الجامعة الكندية مثلا ممكن تكون عاملة تعاقد مع كندا، فانت لو بتفكر او انت لو بتفكري تسافروا كندا فممكن يكون اسهل ان انت تدخلي الجامعة الكندية هنا عشان بيبقى في انترنشيبس وحاجات كتيرة لما تروحوا كندا.
1: حد فينا بيفكر امريكا؟ حد فينا بيفكر يروح امريكا؟
2: يعني كلغه سهله جدا ان انت تتعلم هناك وتتعامل هناك، وامريكا يعني مشهوره بانها اقوى اقتصاد في العالم وفرصها كتير وبتهتم بالانسان يعني.
1: طيب حد تاني عايز يروح امريكا يا جماعه؟ قول لنا ليه. قولي من عندك حتى ليه عايزه تروحي امريكا؟ طيب عامه امريكا هي فيها فرص عمل كتير جدا وبتهتم بحاجات كتير زي الهندسه التكنولوجيا العلوم، وهناك هما بيهتموا اكتر بالكفاءه وبكل شخص كفاءته ايه وقدرته ايه، مش اي حاجه وخلاص. فهناك فرص العمل شويتين هما بيهتموا بكفاءة الفرد أكتر من هو معاه إيه يعني.
3: ماشي. طب كده حد اقتنع ببلد من بلد تانية أكتر؟ علشان يعني شكل محدش متحمس خالص إنه يسافر أي بلد. فرنسا بقى معروفة بحتة المستوى المعيشة وإن هي مليانة خدمات اجتماعية حلوة، إن هو في هناك تساعدني. ففرنسا عشان هي كمان تبع الاتحاد الاوروبي وكده فانا ممكن اخد كذا حاجه تساعدني اكتر. ففرنسا معروفه قوي بالموضوع ده واي بلد اوروبيه يعني، فعشان كده انا حاسه
4: كندا.
0: طيب عارفين الهيلث كارد؟ فبالكارت ده انا ممكن اديه للدكتور وساعتها ما ادفعش للدكتور. بس طب ايه الفكره؟ انه الهيلث كارد ده تبع الضرايب وتبعت للهيلث كارد ده، وانه الموضوع يمشي بسرعه علشان هو مش هيدفع في ساعتها زي ما احنا بنعمل هنا. فالموضوع ده حلو في كندا. وعندهم حاجه برضو انا عاملين حسابهم انه مش طول اليوم الناس هتشتغل ومش طول اليوم الناس طاقتهم هتستنفذ في الشغل، لكن انه المديرين بيكونوا عاملين حسابهم انه لا يسيبوا لهم مجال انه يكتشفوا نفسهم.
4: كده كلنا نروح كندا. كلنا نروح كندا.
0: انا معظم الاماكن بتبقى يعني ممكن ننزل فيها كعيله، او معظم الاكتيفيتيز ممكن نعملها كعيله.
1: طيب مش طيب امريكا عامه هي قوه الشراء فيها قوي بتغطي كل الاحتياجات عامه. ده لو حد بقى بيزهق من قعده البيت وبيحب يفرك وبتاع فهيلاقي حاجات كتير قوي هناك يعملها يعني.
4: طيب يعني جنب الحاجات الحلوه اللي احنا قلناها دي ممكن هنا في مصر ولا؟
3: ايوه ده بقى اللي انا هقوله بقى دلوقتي. هي فعلا انا عشان اسافر اي بلد من اول بس اكيد انا برضو ما كنتش بحبه وانا في المدرسه، فهو بيبقى ده عامل صعب قوي لان انا عشان اسافر اي بلد فبحتاج اتعلم قوي اللغه بتاعتها، وفي نفس الوقت زي ما انا قلت ان احنا هندفع ضرايب وباخد قدامها حاجه كويسه، بس هي الضرايب دي عاليه قوي. في نفس الوقت مصاريف المعيشه هناك، فرنسا معروفه بفكره ان انا في اضرابات كتيره وفي احتجاجات وفي ناس كتيره بتضرب عن الشغل، فانا ممكن عايزه اروح مكان الاقي فاضطر اقدم تضحيات كتيره زي فلوس زي لغه اتعلمها زي ثقافه شعب مختلفه عن ثقافتنا، فكل دي تضحيات كبيره يعني ثقافات مش شبه مصر قوي يعني هي ثقافه مختلفه، فانا علشان اتاقلم ممكن اخسر حاجات من مبادئي ممكن اخسر حاجات كثيره من حياتي.
0: بعد كده هقول لكم حاجات
4: تانية. دي كندا صح؟
0: كندا.
4: فكرين.
0: قلت حاجه حلوه اخيرا. بصوا في كندا برضو هي اكتر حاجه بتميز كندا انه هي مجتمع ليا بسهوله. ماشي يا بنت، هلاقي مجتمع ليا بسهوله وهلاقي ثقافتي بسهوله، وفي نفس الوقت وانا قاعده في المجتمع ده هروح شفا. فكندا برضو مستوى المعيشه او ان انا لو عايزه اشتري بيت هناك او حاجه الموضوع بيبقى مكلف شويه، فالحياه هناك برضو مكلفه شويه. وحاجه

0: كمان يا جماعة البرد، البرد كورس، لا لا لا البرد لا. فمقارنة حاجات بتتلغي، في خروجات بتتلغي، في شغل بيتلغي علشان انه في برد وفي سنو دلوقتي، فالحياة هتتلغي. حاجة كمان انه المسافات هناك بعيدة قوي، فاحنا لما نروح لازم نبقى عاملين حسابنا انه هيبقى في وسيلة مواصلات او لازم نشتري عربية هناك علشان نعرف نتنقل. وانه الهجرة برضو لكندا مش سهلة، وانه بيبقى محتاجين اوراق، وانه محتاجين سكيلز، ومحتاجين يعني رحلة طويلة، مش انه خلاص انا عايز اهاجر فهاجر بكرة، لا بيبقى في يعني ستابس كتير علشان انا اعرف اهاجر.
1: اول حاجة احنا لازم نكون عارفينها قبل ما نروح امريكا.
2: طب هو انت اتكلمتي عن الثقافات واللغات تمام؟ اسمها امريكا.
1: اول حاجه لازم نعمل حسابها التامين الصحي. لو انا مش عامل تامين صحي فهدفع تكاليف كتير قوي عشان تغطي مصاريف علاجي لو بعد الشهر تعبت هناك. تاني حاجه الضرايب، طبعا غير الضرايب والمبيعات هناك في قوانين الفيزا ممكن تقعد سيه هناك. المواصلات في معظم المدن يعتبر يعني منعدمه شويتين، فلازم ابقى اتحرك دايما بعربيه معايا عشان خاطر اعرف اتحرك هناك واتنقل بسهوله. الحياه هناك شويه مش زي البلاد العربيه قوي. لسه لحد دلوقتي الانجليش.
2: طب والثقافات والعادات مختلفه عن مصر ولا قريبه؟
1: هو اكيد في اختلاف من بلد للتاني، بيبقى في اختلاف ثقافات، يا هتقبلها وهعرف اتعيش معايا. بس في نفس الوقت
2: اتكلمنا عن فرنسا وعن امريكا وعن كندا، وكل مندوب بلد بيقول شايف ان الاجتماعي يسافر هناك ولا امريكا ولا كندا فرنسا. طب اللي بوها الناحيه التانية كده فيها حاجه تانية مهمه، في تاشيره معانا كلنا

0: دي.
1: حد عارف ايه التأشيرة اللي ورا اللي معانا دي؟ نقلب الكارت. قدس أبونا بيتر نبيل كان كنيسة أنبتاكلا هيكلمنا بقى عن التأشيرة اللي معانا كلنا.

0: لا لا زي الفل، تعيش. أشكرك.
1: ازيكم؟ عاملين ايه؟ مركزين؟ طب انتوا مش بعيد ولا انتوا كده متأقلمين؟ طيب حاولوا بقى تركزوا معايا. بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان الى الابد امين. طلب مني موضوع صعب قوي، بس في نفس الوقت انا عندي افكار كتير قوي للموضوع ده، وعندي يعني كلام كتير ممكن نتناقش فيه، واتبعت لي مع الموضوع حبة أسئلة محتاجين نتناقش فيها. فأنا أحاول على قد ما أقدر أني يعني أمس الموضوع بصورة مباشرة، وبعد كده أتمنى أن يكون في ما بيننا حوار. أتمنى. خلاص؟ بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن للأبد أمين. تكلمتوا عن التأشيرات صح؟ وزي تسافروا دول وحاجات، المفروض ان اخر تأشيرة تاخدوها للسماء. فالمفروض موضوعنا النهاردة عن ايه؟ عن السماء. هسأل سؤال وتجاوب عليه. مين في اللي قاعد قدامي هيدخل السماء؟ اللي هيدخل السماء يرفع ايده. طيب اللي ما رفعش ايده؟ طب مين مش عارف انه هيدخل السماء؟ ممكن ادخل وممكن ما ادخلش. أقلية. طب حلو. طب مين مش هيدخل خالص على الإطلاق؟ أكيد ما حدش هيرفع إيده. سؤال صعب ولا سهل؟ على فكرة مجرد إن إحنا اختلفنا على السؤال ده معناه إن في مفاهيم كتير عن السماء مش واضحة في عينينا أو في أذهاننا. يعني أي إنسان مسيحي لا يملك إن هو يختار أي اختيار غير إن هو داخل السماء. هي السماء مش أوبشن إن أنت تقعد تفكر انا هدخل ولا لا. انت الحياة اللي انت عايشها دي ملهاش غير هدف وحيد، لازم تكون انت وانتي وانتوا بتعيشوا في هذه الحياة عارفين انتوا رايحين فين. اللي بيمشي في هذه الحياة بدون هدف واضح الدنيا بتتوه منه. فمحور كلامي كله عن السماء، هي السماء دي بالنسبة لنا ايه؟ وهندخلها ولا مش هندخلها؟ وهل الناس اللي قالت انا مش عارفة هدخل ولا لا دي ليها سند كتابي للي بتقوله؟ وهل الناس اللي قالت انا هدخل بنعمة ربنا ده ليه سند كتابي؟ احيانا بنبص على حالتنا الروحية دلوقتي، فلما بتسأل السؤال ده واحس ان انا غير مستعد فاقول انا مش عارف انا هدخل السماء ولا لا. بس في اجابة حتى لو انت مش عارف هتدخل السماء ولا لا، ان انت وانت قاعد دلوقتي تاخد قرار ان انت تتوب حالا، وهتطلع مختلف عما دخلت، وبنعمة ربنا انا هدخل السماء. انا ليه بقول الكلام ده؟ حد ينفع يخيروه تحب تموت رميا بالرصاص او بالشن؟ ايه رايكم؟ يعني لو خيرتكم حد هيموت تحب تموت بانه طريقه، انتوا ايه رايكم؟ هترد عليا تقولوا ايه؟ كده كده هموت. فالاختيارين ايه؟ خسرانين. اي اختيار هتختاره غير السما انت خسران. باللوجيك والمنطق انا ما ينفعش اختار اي اختيار خسران. فأنا اختياري دايما لازم يكون حسب إرادة الله. في آية جميلة بتبين لنا هدف الله من خلقة الإنسان. حد يعرف ربنا خلق الإنسان ليه؟ يلا عشان انتوا بس قاعدين في أماكن متفرقة فأنا هتعب، مش كلكم في حتة واحدة، فاسألكوا أحسن بدل ما أنا أروح واجي. ها إيه رأيكم؟ ربنا خلقنا ليه؟ إيه هدف خلقة الإنسان؟ عشان نعرف نعيش الحياة دي إزاي؟ خلقنا علشان بنحبه، عشان هو بيحبنا. ماشي اكيد هو بيحبنا فخلقنا. طب خلقنا ليه بقى؟ هنعمل ايه؟ ما هو بيحبنا ماشي. احنا كانسان مخلوق على يد الله، انا اتخلقت ليه؟ هتمتع بايه؟ هعيش ايه؟ هعمل ايه في حياتي؟ ها طبعا باصون قال صح، بس عايزين اجابه اعمق. اتفضل. أعيش مع ربنا. إيه تاني؟ طب حد عنده آية كتابية؟ طيب بص، في آية لازم تحفظوها النهاردة. صم في جامعة 3:11.

تقول ايه؟ وصنع الكل حسنا في وقته ووضع الأبدية في قلوبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان عمل الله من البداية إلى النهاية. تاني ولا حفظتوها؟ وصنع كل شيء حسنا في وقته وجعل الأبدية في قلوبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان عمل الله من البداية إلى النهاية. يعني الإنسان مخلوق بهدف وحيد أوحد، إنه يحيى حياة أبدية، يشترك مع الله في حياة مستمرة اللي هي حياة السماء، ودي طبعا ليها مواصفات. لكن أنا لو معرفتش أنا مخلوق ليه، دي هتخلي عندي مشكلة كبيرة، إن أنا هحيا في هذه الحياة بطريقة لا ترضي الله. دايما بحب أقول مثل بسيط شوية أقوله لكم. طيب عندنا بنوتة، البنوتة دي لسه متجوزة، هي زغنططة يعني، تعرفش تعمل أي حاجة في البيت، سابت الحنفية مفتوحة ونزلت، رجعت لقيت البيت غرقان إيه؟ مية. أول ما روحت قفلت الحنفية، طبعا مش بسأل في الحتة دي، بس هي فكرت أنا هلم المية اللي في الأرض دي كلها إزاي؟ إيه رأيكم هتعمل إيه؟ ها؟ إيه ده صعب الموضوع ده؟ يبقى المثل اللي أنا بقوله صحيح لو محدش عارف. راحت هي جايبة مكنسة بالكهرباء وقال تعمل ايه؟ اشفط الميه بسرعه بدل ما اتعب نفسي. ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ ايه البنات؟ هتتكهرب، المكنسه ذات نفسها يحصل لها ايه؟ هتبوظ. حد عنده راي تاني؟ طب ليه هتبوظ؟ عشان انا للاسف مش سامع، عشان الميه دخلت فيها. طب وهي اي ميه هتدخل في مكنسه بالكهرباء هتبوظها؟ ده الطبيعي يعني. طيب ماشي، ليه؟ لان المكنسه دي اتصممت ان هي تشفط الاتربه، لكن ما تصممتش ان هي تشفط الميه، فلما دخلها الميه ايه؟ باظت. المثل ده واضح؟ هفهمكم انا بقوله ليه. الانسان برضو مخلوق على الارض علشان خاطر يحيا حياه ابديه، يفعل كل شيء يؤدي به إلى الحياة الأبدية. الإنسان هنا على الأرض لو استخدم نفسه في أي شيء هو مش مخلوق عشانه، زي المكنسة اللي مش مصممة إن هي تشفط المية، الإنسان ده هيبوظ أو هيفسد زي ما المكنسة دي باظت وفسدت. علشان كده أنت محتاج على الأرض تعرف هدف وجودك، تعرف تمشي إزاي، تمشيش عكس ما ربنا كان مصمم الإنسان ده، الرؤية اللي اتخلق بيها الإنسان. عشان كده كل إنسان ما يبعد عن ربنا ويبعد عن عينه اللي ماشية أو بص عن السماء، يبدأ الإنسان ينحرف في سقطات كتير. طيب تاني نقطة في السؤال الأولاني، السؤال الأولاني اللي اتبعت لي كان بيقول هل عندنا إحساس إن إحنا لينا وطن اسمه السماء؟ هل إحنا عندنا إحساس إن لينا وطن اسمه السماء كلنا ننتمي إليه، ولا ما عندناش الإحساس ده؟ السماء مش في أذهاننا. أول نقطة عرفناها إن إحنا أساسا مخلوقين للسماء. رقم اتنين، لازم نحيا أو نعيش على الأرض حياة تؤدي بينا إن إحنا ندخل فين؟ السماء، وإلا مش هنوصل لها، الإنسان ده هيفسد مش هيدخل السماء. تالت نقطة ونقطة مهمة جدا وهي شغلة بالي بقالها مدة كبيرة، يعني إن السماء ده ميراثنا. هو يعني إيه السماء أو يعني إيه حياة أبدية؟ ما هي الأبدية؟ ها إيه رأيكم إيه هي الأبدية؟ صعبة؟ الأبدية إيه؟ أن يعرفوك أنك أنت وحدك هو الإله الحقيقي، إنك تعرف الله هي الأبدية، الأبدية هي بيسوع المسيح، الأبدية هي حياة الله اللي هتعيشها معاه وتكمل بقيت، مش هقول بقى العمر، الى ما لا نهايه. الحياه الابديه هي حياه الله اللي هتعيشها معاه، تشترك مع الله في هذه الحياه الايه؟ الابديه. هي دي الحياه الابديه. هورث الحياه الابديه دي ازاي؟ احيانا احنا ما بنفهمش ايه هي الابديه، لان احنا بنتعامل مع ربنا بمفاهيم مغلوطه في حياتنا واحنا عايشين في الحياه الروحيه. خليني اقول لكم الكلام ده، لان احنا كلنا في مرحلة الشباب ساعات عندنا أفكار مغلوطة ومش أخدين بالنا منها. أول نقطة، أنا بحيا مع ربنا حياة الإبن ولا حياة العبد؟ يعني أنا في صلواتي بصلي كإبن لله
ولا كعبد لله؟

الله، هل أنا في محبتي وأعمال الرحمة اللي بعملها بعملها كابن ولا كعبد؟ أنا في خدمتي كابن ولا عبد؟ أنا في قانوني الروحي كابن ولا عبد؟ حد يقدر يفرق ما بين الممارسات دي والممارسات دي؟ محدش يقدر يفرق؟ محدش يقدر يشترك معايا؟ بعرفش اتكلم لوحدي صدقوني، هتلاقوني سبت المايك ومشيت. طيب هبدا افتح لكم المدارك. عندنا ثلاث مراحل للحياه الروحيه، سموا كده، في مرحله اسمها مرحله العبد، ومرحله اسمها مرحله الاجير، ومرحله اسمها مرحله الابن. هقول كم معلومه لكل مرحله، وكل واحد فينا يشوف هو واقف فين، وحسب ما انت شايف انت واقف فين هتحدد انت شايف السماء ان ده بيتك وده موطنك، ولا انت بعيد عنها. ودي بتبان في التنشئة والتربية اللي احنا بنترباها في بيوتنا وجوه الكنيسة. احيانا نكون قاعدين في الكنيسة لان احنا بنخاف من ربنا. مش كتير سمعنا يعني ناس كبيرة تقول لنا اقعد كويس لحسن ربنا يزعل منك، صح؟ اوعى تجري في الكنيسة لحسن ربنا هيعمل فيك ويسوي فيك. حد سمع اللفظ ده؟ طيب هل احنا بنعمل كل ممارسة خوفا من ربنا ولا محبة لربنا؟ عارفين القديس أنطونيوس، أنبا أنطونيوس، أنبا أنطونيوس جه مرة كده كان قاعد مع تلاميذه وقال لهم قول صعب قوي، قال لهم يا أبنائي أنا لا أخاف الله. فكل واحد بص للتاني، أنبا أنطونيوس بجلالة قدره بيقول يا أبنائي أنا لا أخاف الله، فكلهم اترعبوا من الكلمة. فأحد التلاميذ قالوا له كلامك ده صعب جدا، مش قادرين نستوعبه، ازاي ما بتخافش ربنا؟ قال لهم كده، أنا لا أخافه لأني أحبه، والمحبة تطرح الخوف إلى إيه؟ إلى خارج. ركزوا في النقطة دي، النقطة دي مهمة. أنا لو عندي، أغلبكم شباب

كل الناس بتضحك عليه، كل الناس مش هتمد ايديها وتنظف له هدومه، لكن انا كأب او انا كابن، الولد ده اللي اتبهدل انا هعمل معاه ايه؟ هنزل وهاخده في حضني بشكله ده المكعبل وانظف له هدومه واقول له ايه؟ ما تخافش، انت ابني، انت اخويا، انا بحبك، مش مشكلة ان هدومك اتوسخت، ما تخافش ان هدومك اتوسخت، بس يلا ننظفها، قوم. احيانا بنعيش مع ربنا في حياتنا الروحية بمنطلق العبد، انا خايف من ربنا، انا خايف لان هدومي الجديدة دي توسخت، انا خايف لاني وقعت في خطية، مع ان دي مش نظرة ربنا. هو احنا تربينا ان ربنا مش هيسألك وقعت ليه، لكن هيسألك ما تبتش ليه. فأحيانا بنتعامل مع ربنا بمفهوم العبودية مش مفهوم البنوة. مفهوم البنوة كله حب، أنا خايف أجرح قلب ربنا فمش هعمل حاجة تزعله، لكن مش أنا خايف من العقاب. آخر نقطة هقولها لكم في الحتة دي هتوضح قوي، كم واحد بيمشي صح لأنه خايف من الموت، كم واحد بيمشي صح لأنه خايف من العقاب، وكم واحد بيمشي صح لان هو بيحب المسيح، كم واحد بيمشي صح لانه عايز يحيا حياه نقيه وفاضله. مين بيمشي في حياته كده ومين بيمشي في حياته كده؟ مين بيبطل غلط لانه خايف من العقاب، خايف يدخل النار؟ ده احنا بنعلم ده في لاولادنا، امشي كويس لحسن تدخل النار. هو ده مرحله من مراحل الحياه الروحيه، بس هي مرحله دنيا خالص. المرحلة الحلوة العالية ان انا ابن، ربنا قال لنا مثلا الابن الضال، ورانا الابن الصغير اللي جرى واتبهدل وراجع وهو كله خطايا وهدومه متوسخة وبالنسبة لليهود دنس ونجس، لكن الاب عمل ايه؟ اخده في حضنه ونظف له هدومه ورجعه لمرتبته الاولى. فاحيانا واحنا ماشيين في حياتنا الروحية بنتعامل مع الله بمنهج العبودية، انا عبد، انت عايز يا رب، عايز الفروض بتاعتك عطيتها لك، خلاص صليت باكر وغروب ونوم ما تطلبش مني حاجة تاني. وفي ناس عايشة طول النهار أو قاعدة طول النهار من حبها لربنا وإن في محبة بينها وبينه وإن هم حاسين إن هم أبناء لربنا، هم بيتكلموا معاه طول النهار. هي الأجبية مش الوسيلة الوحيدة للصلاة، الأجبية هي الوسيلة المساعدة للصلاة. يعني يعلمونا كده إن الأجبية دي للمبتدئين، أنت مش عارف تصلي إزاي؟ فتعالى اقول لك تصلي ازاي. طب خد حبه مزامير هتلمسك وهتطلع مشاعر من جواك، صلي بيها. طب لما تخلص صلاه المزامير هصلي ايه تاني؟ ولا اقول انا كده خلصت؟ فاهمين قصدي؟ فلو انا بعيش حياه العبوديه انا خلاص بدي لك اللي انت عايزه وسيبني في حالي، لو انا بعيش حياه البنوه انا بحبك وعايز اديك اكتر من المطلوب. في حياه في النص كده او مرحله في النص اسمها الاجير، ودي اغلب الناس ممكن يقعوا فيها بسهوله، هي فكره يعني هتديني ايه علشان اعمل ايه؟ انا جاي اصلي عشان عندي امتحان بكره، انا هخدم عشان ربنا يقف معايا في كذا، انا هعمل كذا عشان ربنا يديني كذا، انا مرتبط بالحاجه الحلوه اللي ربنا بيديها لي. ودي مشكله كبيره في رؤيتنا بعد كده لموضوع السماء. اللي بقوله ده افكار عايزه تترتب. ليه عايزه تترتب؟ لان انت لو تربيت ان انت ابن فانت بالتالي هتورث السماء، السماء دي ميراثك، دي بتاعتك، بتاعتك حتى لو انت مش اهل ليها، انت محتاج تأهل نفسك ليها. يعني ايه يا ابونا الكلام ده؟ يعني هي اساسا ملكي، مش انا بسعى عشان اخدها، ده هي ملكي وبتاعتي وانا اللي بارادتي ممكن افرط فيها او لا. حد يقدر يقول لي ايه أو آيات في الكتاب المقدس تشرح اللي أنا بقوله ده، تأكد اللي أنا بقوله ده؟ أرجع تاني عبال ما تفكروا أركز لكم في موضوع البنوة. مش الابن يرث مال أبوه، صح؟ طيب الحياة الأبدية دي ملك الله، لو أنا ابن الله هرث حياة أبدية، لو أنا مش ابن الله بتعامل بأي مبدأ تاني؟ هتعامل بمبدأ العبد، أنا ماليش إن أنا أرث، انا بحاول اجاهد بكل قوتي عشان اخطف السماء، خلاص. فالاسهل انك تبقى ابن، هتاخد مال الابن بما فيهم ميراث السماء. طيب

في سفر الرؤيا عندنا آية جميلة كده، وعندنا آية تانية كانت في لوقا 10. تاخد بتاعت سفر الرؤيا الأول. سفر الرؤيا جت في رؤيا 3 الآية رقم 5 بتقول إيه؟ بتقول من يغلب فذاك سيلبس ثيابا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الإيه؟ من سفر الحياة. طيب تعالوا ناخد الآية دي بشكل مفصل. ما معنى إنه يقول اللي هيغلب؟ يعني هو كان بيكلم في سفر رؤيا 7 كنايس، كل كنيسة كان عندها ضعفة معينة وكانت بدأت تبعد عن المسيح، فبيحسهم تاني إن هم يرجعوا، وبيذكر كل كنيسة بمشكلتها وبيعالج المشكلة دي خلاص. فبعد كده بيقول لهم اللي هيثبت فيكم لن أمحو اسمه من سفر الحياة. المعنى المباشر بتاع الآية دي إن اسمك مكتوب في سفر الحياة، مش هيتكتب. كل إنسان آمن بالمسيح ونزل من جرن المعمودية يحيا الحياة الأبدية من اليوم ده، بس بيعيشوا على الأرض هنا. أنت خلاص أخدت تذكرة الحياة الأبدية، محتاج إنك في اليوم الأخير تسلم التذكرة دي وتدخل، بس الحياة الأبدية أنت تملكها، أنت اسمك مكتوب في سفر الحياة. طيب يعني أنا أملك الحياة الأبدية دلوقتي على الأرض؟ آه تملكها. عارف ليه تملكها؟ لأن أنت ابن وارث للحياة الأبدية. دي أول نقطة. طيب أنا ابن وارث للحياة الأبدية وأملك الحياة الأبدية، حياتك على الأرض إذا كانت مع المسيح أو بعيد عن المسيح هي اللي بتحدد يفضل الاسم مكتوب ولا الاسم إيه؟ يتمسح. دي نظرة الابن للحياة الأبدية وللسماء. نظرة العبد مش كده. لو تحيا جوه الكنيسة بمفهوم العبد مش كده. أنت بتعيش طول عمرك تجاهد وأنت حاسس إن السماء مش بتاعتك. طبعا كلنا هنجاهد عشان نوصل للسماء، مفيش حاجة سهلة. لكن الإنسان اللي بيحيا بمنظور العبد هو بالنسبة له السماء مش بتاعته، هو بيجري عشان يوصل لها. لكن ربنا أراد إنه يدينا حياة أبدية، جئت ليكون لكم حياة ويكون لكم إيه؟ أفضل. ده بيقول لك كده في قصة اللي قلت لكم عليها بتاعت لوقا 10، لما التلاميذ راحوا قالوا له يا رب ده حتى الشياطين تقضى علينا إيه؟ باسمك. قال لهم لا تفرحوا بهذا، طب نفرح بإيه؟ أن أسماءكم كتبت في ملكوت السماوات. ما قال لهمش هتتكتب من أجل الأعمال الحلوة بتاعتكم، قال لهم أسماءكم كتبت. افرحوا أن هي كتبت من ساعة إيمانكم وأسماءكم إيه؟ كتبت. افهموا المفهوم ده الله يخليكم. السماء بتاعتكم، لما أجي أقول مين هيدخل السماء لازم تكون بكل ثقة عارف أنك هتدخل، بس شوف حياتك دلوقتي عاملة إزاي. لو فيها مشكلة ما اجري بسرعة وجاهد الجهاد اللي يطرد عنك كل شيء يبعدك عن السماء. ليه؟ لأن ده ميراثك اللي أنت لو بعدت عن المسيح هتفقده، لكن هو بتاعك. هتقرب من المسيح هتاخده، لأن أنت ابن للمسيح. السماء مش بعيدة خلاص. دي أول نقطة لازم نكون فاهمينها، لأن عندنا كتير ساعات يكون أفكار يعني شوية كده مش عايزة تتظبط، مشوهة شوية عن ربنا. زي ما قلت لكم احنا في ممارسات كتير بنعملها ويمكن نكون احنا بنعملها الهدف خالص غير ان احنا بنحب المسيح. في ناس بتتسابق في الحياة الروحية، لو هو غيرة للحسنة كويس، لكن لو انا بعمل شيء عشان اكون زي فلان وفقط وبقى تقل جوايا، الموضوع ده مش هيقربنا للسماء. ممكن اديكم مثال يوضح ولا انتوا مش عايزين ندخل على النقطة اللي بعديها؟ هقول لكم مثلا عندنا اتنين، الاتنين دولت بيحضروا القداس والاتنين كويسين حياتهم الروحية حلو، بس واحد انسان كائن ليلي ما بيعرفش ان هو يصحى بدري لان هو بينام متأخر، واحد الساعة البيولوجية بتاعته مظبوطة. فانا كأب كاهن قاعد الصبح في القداس بلاقي واحد دايما قبل ما ندخل الكنيسة الساعة 6 الا ربع يكون هو موجود في الكنيسة، والشخص ده ما بيعملش اي مجهود انه يصحى بدري، هو اساسا متظبط على كده، لو ما صحاش بدري عشان يجي القداس هيصحى بدري في حياته العامة. وشخص تاني بيجاهد مع نفسه ويصارع انه هو يصحى عشان يحضر القداس من اوله وما بيعرفش وبيجي متأخر شوية. انا هبص له ازاي؟ اللي جه بدري حلو واللي جه متأخر وحش؟ ده لو انا ببص بنظرة الناس
هقيم كده، ده جاي بدري على

طول وملتزم، وده جاي متأخر على طول ومش ملتزم. طب في عيون الله ايه؟ اللي بيجاهد وبيشتغل على نفسه ده في عين الله له أجر أضعف مضاعف، يعني أضعاف عن اللي بالطبيعة بينزل ويروح القداس ما عندوش مشاكل. أنا بالنسبة لي ما بعملش مجهود عشان أوصل لربنا، لكن واحد غيري بيعمل إيه؟ بيعمل مجهود عشان يكون موجود في الوقت ده. فعيون الله غير عيوننا، زي بالظبط ربنا لما نظر للمرأة الخاطية اللي في بيت سمعان، الناس كلها قالت دي خاطية، لكن هو بالنسبة له كان في رأي تاني. علشان كده لازم وإحنا عايشين مع ربنا نكون عارفين ان ساعات في طريقنا بيبقى فيه افكار متكونة احنا محتاجين نقيسها على الكتاب المقدس، نعرف ربنا بيشوفها ازاي. خلاص، السؤال الثاني، هل انا عايش على الارض هنا فقط علشان خاطر اهتم بما هو للارض، ولا ممكن وانا بهتم فيما للارض ابص للسماء؟ ايه رأيكم؟ حد يعني يفتح نفسي كده ويقول اي حاجة؟ حد عايز يقول حاجة؟ سؤال تاني، هل وانا عايش هنا على الارض انا بعيش للارض بس، ولا ممكن وانا عايش على الارض اهتم بما للسماء؟ حد عنده رأي تاني؟ حد شايف صعوبة ان وانا عايش على الارض اهتم بحاجة غير الارض؟ انا هقول لكم فكرة، الفكرة دي حاولوا ان انتوا تعيشوها. اولا، وانت عايش على الارض ما ينفعش انك تعيش للارض بس، لكن انت لازم تعيش وتعيش للسماء وانت على الارض، ولازم تهتم وانت على الارض ازاي تدخل السماء، لان فهمنا ان ده يعني حياتنا الابديه. ركزوا في نقطه مهمه، انا قلت الانبا انطونيوس من شويه، انبا انطونيوس هل ليه ولاد ارضيين بالجسد؟ هل هو اتجوز يعني وجاب نسل؟ ولا ما حد عارف قصه الانبا انطونيوس؟ اكيد عارفينها كلكم. انبا انطونيوس ده ابو الرهبان، مفيش اساسا جواز يعني. خلاص، طب الانبا انطونيوس ما كانش ليه ولاد بالجسد. حضرتكم عارفين قصة الأنبا أنطونيوس؟ عارفين عندنا حد اسمه الأنبا أنطونيوس أب الرهبنة؟ أكيد. أثر في العالم كله؟ أكيد، ده أبو الرهبنة في العالم كله، كلنا عارفين ولغاية دلوقتي عارفين قصته. السؤال الثاني، هل حد عارف اسم أبو الأنبا أنطونيوس إيه؟ ها، إيه رأيكم؟ حد فيكم يعرفه؟ هو مش راجل وحش بس إحنا نعرفه؟ لا. الانسان اللي بيعيش على الارض وبيهتم بالسماء، اوعوا تتخيلوا الانسان ده يفقد اشياء كتير. الانسان اللي بيعيش بالروحيات السليمه على الارض حتى لو عايش بيها لوحده، الانسان ده على فكره بيكسب كتير، ما بيخسرش. احنا نفتكر الانبا انطونيوس لكن ما نفتكرش بابا ومامته، نفتكر الانبا انطونيوس هو ملهوش اولاد جسديين، نفتكر الانبا انطونيوس هو باع كل املاكه، ما عندوش حاجة، إنسان فقير عاش فقير ومات فقير، مع إنه كان أغنى أغنياء في أيامه بابا يعني. يبقى أنت لازم تكون عارف إن حياتك على الأرض وإنت عايشها لازم تعيشها وإنت باصص على السماء. طب يا أبونا، ما أنا لازم أهتم بحياتي على الأرض، ما أنا لازم أكون فلوس، ما أنا لازم أعيش مرتاح، ما أنا لازم أدخل كليات كويسة. حلو، ما بقولكش اهمل ده، بس حط مبدأ في حياتك. اي انسان فاشل في حياته الروحية صعب يكون في حياته الاجتماعية انسان ملتزم 100%. اللي بيعرف يعمل مجهود في حياته الاجتماعية اكيد بيعرف يعمل مجهود في حياته الروحية، ومش لازم يكون مجهود بقياسنا احنا، ممكن يكون انسان مهندس او دكتور او محاسب او اي حاجة وشغال بامانة على الارض ويحيى على الارض بامانة، ويكون بيدي ربنا اللي عارف يديه، بيدي ربنا من صلواته، بيدي ربنا من وقته، لكن ممكن ما بيخدمش خدمة كنسية، ممكن ما بيحضرش اجتماعات كنسية، بيحضر قداساته، بيقدر ان هو يساعد غيره، عند ربنا مقبول 100%، بس احنا مش شايفينه. اوعى تقيس حد ان هو كويس او وحش بنظرتك انت، سيبها لربنا. لكن المقياس اللي نقيس بعض بيه انت حياتك على الارض عامله ازاي، سلوكك عامل ازاي، المسيحيين بيقيسوهم ازاي. عارفين بمناسبه ان احنا طالعين من عيد النيروز وعيد الشهداء، كان في اعتراضات كتير تقدم للمسيحيين. يعني زمان في القرون الاولى كانوا بيتهموا المسيحيين باتهامات كتير، ان هم اكلي لحوم البشر، عشان بنقول ان احنا بناكل

جسد ودم ربنا في الافخارستيه، هم مش فاهمين، كانوا يتهموا المسيحيه باشياء كتير، ان هم متمردين على الدوله، وان هم في صلواتهم بيطفوا الانوار وبيمارسوا ممارسات غير شرعيه والكلام ده كله. فلما كانوا الناس اللي بتدافع عن الايمان في الوقت ده بيتكلموا ويدافعوا عن الكنيسه، كانوا يجوا يتكلموا، اول حاجه بيقولوا ان الكنيسه تحيا حياه فيها نقاوه، ازاي تعمل اللي انتوا بتقولوا عليه؟ ازاي الايمان اللي بيقول لك من نظر لامراه ليشتهيها في قلبه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، ازاي يكون عندي الايمان ده في الكتاب المقدس وانت بتقول ان هم بيمارسوا ممارسات غير اخلاقيه في الكنيسه؟ فبيبداوا يدافعوا بالمنطق والعقل. بص، حياه الانسان المسيحي عامله ازاي هتعرف سلوكه جوه الكنيسه عامل ازاي. بصوا كانوا بيتكلموا مع الوثنيين ازاي. ما ينفعش انا اكون بره حياتي مستهدر واقول ان انا ايماني ايه قوي، لكن الانسان اللي حياته الاجتماعيه على الارض حياه جاده ومنتظمه، اعرف ان في حياته الروحيه الانسان ده برضه مثمر. لو حد فيكم جرب يروح الدير، اذا كان شاب او فتاه، سمعت كلمه كده بوداني من احد الولاد اللي ترددوا، ابونا هناك قال له يا ابن حبيبي انت جاي الدير عندك شقه؟ قال له عم بيها ايه، انا عايز ادخل الدير. قال له طب دراستك ايه، كنت متفوق في دراستك؟ قال له انا مش حاضر الموضوع ده في دماغي، انا عايز اخد الدير، ادخل الدير. قال له طب انت عندك اخوات تانيين عشان احنا ما بناخدش وحيد؟ قال له اه عندي اخ ولد. قال له طب انت عملت له حاجه قبل ما تمشي؟ قال له لا، ما هو يهتم بنفسه، انا عايز ادخل الدير. قال له حبيبي في الدير احنا ما بناخدش الفشله. قال له يعني ايه؟ قال له يعني لما تبقى ناجح بره اقدر اخدك جوه. ارجع واهتم باخوك، انت مش انت المفروض كنت هتعيش في العالم؟ حضر نفسك، جيب شقتك، سيبها لاخوك وتعالى لي، خليك ناجح، اثبت لي ان انت انسان جدي. ما انت لو انت على الارض او في حياتك الاجتماعيه مش مثمر، عمرك مع ربنا ما هتكون مثمر. فالسؤال اللي اتسال علينا دلوقتي، هل انا معنى ان انا عايش على الارض اهتم بالارض بس؟ لا، ما ينفعش. طب هل حياه الارض هي مقياس؟ اه مقياس. جديتك في حياه الارض معناها ان انت جد مع ربنا، استهتارك في حياتك على الارض وانك تمرر اي حاجه وانك تعيش في حياه سامحوني كلها خطيه وفي حياه مستهتره وما بتبصش ربنا وما بتقدمش اي مجهود، نفس الفكره هتبقى في حياتك الروحيه. يبقى السؤال ده نرد عليه ازاي؟ هل انا اعيش للارض بس؟ لا، لازم عينك على السماء. طب اعيش واطنش الارض؟ لا، انت لو مش جدي على الارض عمرك ما هتكون ايه؟ انسان جدي ومجاهد فين؟ في السماء. حياتك على الارض لازم يكون فيها امانه عشان دخلك السماء. السؤال الثالث، يعني ايه كلمه اكون غريب ونزيل؟ دايما نسمع كده في الانجيل او في صلواتنا الليتورجيه ان احنا غرباء ونزلاء في الارض. يعني ايه كلمه غريب ونزيل؟ كلمه سهله، كلها مربوطه بالايه اللي ذكرناها في الاول وبمفهوم السماء. ايه رايكم؟ انتوا كنتوا بتتكلموا على التاشيرات صح؟ ممكن اقول لكم ايه ونتامل فيها مع بعض. في ايه كده في كرونسوس الثانيه 25 بتقول ايه؟ نسعى اذ نسعى كسفراء عن المسيح كان الله يعز بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. حد قرا الايه دي قبل كده؟ احنا كمسيحيين خدام جوه الكنيسه او مش خدام، احنا نسعى كسفراء عن المسيح، احنا بنبين للعالم المسيح بافعالنا وكلامنا وتصرفاتنا. خلاص، يروا اعمالكم الصالحه الى اخره. فنسعى كسفراء عن المسيح، نقول للناس تصالحوا مع مين؟ مع المسيح. طيب انا هنا عايز اتامل في فكره السفير اللي انتوا كنتوا من شويه دخلتوا كام سفاره واخدتوا تاشيره. احنا سفراء عن المسيح، طب نعيش على الارض ازاي سفراء؟ ما معنى كلمه سفير؟ وايه مواصفات السفير؟ كل واحد يقول واحده كده من مواصفات السفير. سفير، انتوا هنا ما بصيتش هنا خالص. بيمثل السفاره الدوله اللي هو جاي منها. طب السفاره دي بتبقى على نفس ارض الدوله ولا على ارض دوله تانية؟ يبقى قال التصوني ان السفاره دي على ارض دوله تانية، وان السفير ده بيمثل دولته، دولة بتاعته، لكن في الدولة التانية دي. ايه تاني؟ شباب، في حد

عايز يطلع سفير هنا، قرا عن السفير قبل كده؟ ها ده في كلام كتير قوي عن السفر. يكون يمثل عن رئيس بلده، يعني هو صورة مشرفة لبلده ورئيس بلده. ايه تاني؟ اكيد مش هسمع، قوم شاور لي كده، حد ينقل الكلام، لبق في الكلام، ماشي، يقدر يعبر عن جمال بلده، يشرح عن جمال بلده. ايه تاني؟ دبلوماسي. وايه تاني؟ حد حبوب كده. ايه تاني؟ في حاجات مهمه تاني ما قلتوهاش. يكون عارف عن وطنه كتير عشان يعرف يمثله للناس ويقوله للناس. ايه تاني؟ عايز اقول لكم حاجه فيها نقطه مهمه. هو الكتاب المقدس كل كلمه فيه ليها معنى. طب هسالكم سؤال نشترك مع بعض، هل السفاره دي اللي جوه البلد ينطبق عليها قوانين البلد اللي هي فيها ولا قوانين بلدها؟ ها يعني السفارة بتاعت بلد معينة ينطبق عليها قوانين بلدها هي، هي ملهاش دعوة بالبلد اللي هي فيها. السفارة دي تعتبر جزء من الدولة بتاعته اللي هو ينتمي ليها، حتى لو في أرض غريبة. حتى لو في أرض غريبة. يبقى تعالوا نجمع اللي احنا قلناه تاني ده ونربطه على إن احنا موطننا الأساسي هو السماء، إن احنا مخلوقين للسماء، إن احنا أبناء المسيح ورثنا الملك منه ورثنا السماء منه. لما نقول ان احنا لازم نعبر عن البلد اللي جايين منها، فاحنا وطننا الحقيقي هو السماء. فاكرين الترنيمه اللي بتقول لكن انا مش من هنا، انا ليا وطن تاني؟ عارفين الترنيمه دي بتعبر عن الايه دي. احنا لينا وطن تاني، الوطن التاني ده احنا عايشين على الارض، ننتمي للمكان اللي عايشين فيه وبنحبه، ما بنكسرش قوانينه، لكن لينا قوانين سماويه احنا عايشين بيها. زي السفارة اللي تبقى موجودة جوه أرض معينة لكن ينطبق عليها قوانين بلدها. يعني مثلا إحنا لو عايشين هنا في مصر، هي مصر عشان بلد متدينة بطبعها يعني، فهي بتحرم حاجات كتير غير أخلاقية. لكن لو إحنا كمسيحيين عايشين في أمريكا، خلاص، وفي شاب وشاب عايزين يعيشوا مع بعض بدون زواج، ده مسموح بره ولا لأ؟ ده مسموح عادي، الدولة ما بتعاقبش على ده. لكن لو الشاب ده مسيحي فعلا ويعرف ربنا ويعرف دينه ويعرف انجيله، هيعمل كده ولا لا؟ ايه رايكم؟ مش هيعمل طبعا كده. ليه؟ لان وصيه الكتاب المقدس، روح الله اللي شغال فيه بيقول له لا. انت عايش جوه دوله بتبيح ده، لكن انت مش مسموح ليك ده، لان ده مش وطنك الحقيقي، انت وطنك الحقيقي السماء. فهمتم الفكرة؟ علشان كده المسيح يحيا جوه العالم لكن لا يتأثر بالعالم. أحد المخطوطات اللي يعني كانت موجودة من القرن الثاني الميلادي كانوا يتكلموا عن المسيحي، فشبهوا المسيحي بالمركب اللي في المية. احنا دايما المسيحيين ليهم حبة إشارات كده، يتكلموا عن السمكة، يتكلموا عن المركب، يتكلموا عن الهلب، وكل حاجة ليها إشارات. فكان جاي يوصف ليه المسيحي مضطهد في العالم، الاب اللي كان بيكتب الجواب ده او الرساله دي، فبيقول لهم كده المسيحي ده عامل شبه المركب. المركب ده يمشي ويدخل جوه الموج، خلاص، ويمشي عكس الموج، وفي دفه صغيره بتحركه. لكن المركب دي لو حصل فيها ثقب صغير، ايه اللي يحصل فيها؟ تبدا ان هي تتملى من الميه فتعمل ايه؟ فتغرق، فالطيار يعمل ايه؟ يجرفها. وقال لهم المسيح يعمل شبه السمك اللي تبقى عايشة جوه المية لكن تمشي عكس الطيار. امتى السمكة دي تمشي مع الطيار؟ لما تموت ويبقى الطيار بيحركها. طول ما هي فيها روح وفيها حياة هي تحيا جوه المية، لكن المية ما تجرفهاش معاها، هي تمشي عكس المية. فيقولك كده ان الانسان المسيحي ماشي جوه بحر العالم لكن ماشي عكس تيار الايه؟ العالم. ليه؟ لان وطنه سماوي.

اما ايه مواصفاتها؟ واحد اتنين تلاتة لازم اعيش بيهم على الارض. انا عشان طولت عليكم هقول لكم اخر سؤال خالص. احنا طبعا خلصنا، وصلت فهمة السفارة بتاعتنا. عشان اعيش على الارض واكون غريب ونزيل لازم احيا حياة الترك وحياة البذل. انا انسان متجرد عن اي شيء. انا اخويا ده اتخانق معايا وحصلت مشكلة كبيرة، هتفقدني سلامي؟ لا، انا مش هخسر السمع عشان خصام، هكون مسالما ليه، هشوف ايه اللي يصلح الموضوع ده واعمله. انا عندي مشكلة في ورث، انا ممكن نوصل لخناق ونوصل لمشاكل ونوصل لخصام ونوصل لما ابعد من كده، بس انا ممكن اترك ده وتنازل عنه. ده المسيح الحقيقي. يمكن ايامنا دلوقتي تمسكنا بالارضيات اكتر وسبنا السماويات، لكن امثلة زمان كانت مشهورة وموجودة. يعني نفتكر قصة الانبا بولا لما اتخانق هو واخوه على الورث، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ خلاص لقى جنازة معدية. هو الراجل ده كان ايه؟ ده كان غني وجميل جدا، اخد حاجة معه هو ماشي، قالوا له لا. بعد كده مشى ورا الجنازة مرجعش تاني، معرفوش عنه حاجة، وصار اول السواح. طب فين ميراثك اللي كنت بتخانق عليه؟ مش هو ده اللي هيدخلني السما؟ فانسان اللي عايز شايف السما غالية، الانسان ده هيبيع كل حاجة عشان خاطر السما. هسألكوا سؤال سهل، انتوا بتحبوا الامثلة، ايهما اغلى او ايهما اقيم؟ او انت هتاخد ايه لو انا جيت دلوقتي اعطيتك يعني حتة خشبة من الكرسي وقصادها مليون جنيه، تختار انه الخشبة دي ولا المليون جنيه؟ صعب اوي الاختيار. انا جاي دلوقتي اعرض عليكم عرضين، تختار ايه؟ خشبة ولا مليون جنيه؟ الخشبة مش خشبة الصليب، انا بتكلم على خشبة عادي، كنبة، اي حاجة. مليون جنيه؟ متفقين على ده؟ طيب نفس التشبيه، لو انت في عرض البحر وراكب مركب والمركب اتكسرت، ورحت جاي قلت لك اهو في حتة خشبة لوح خشبة كبير وفي مليون جنيه، تاخد انه؟ هتاخد الخشبة ولا مليون جنيه؟ هتاخد الخشبة. احنا مفاهيمنا بتتغير حسب الموقف اللي احنا فيه، لازم تكون فاهم. عشان كده خلي بالكم، ممكن يكون انسان جبروت وعايش على الارض مبلطج على كل الناس، اول ما يجي في فيروس صغير يدخل جسمه ولا يتعب يقول لك بس انا عايز اصوم واعترف واقرا في الانجيل وانا ظلمت فلان وعايز بقى اعمل ايه، ابص للخشبه. سيبك من مليون جنيه دلوقتي، الموقف اتغير. طب ما لو احنا باصين على السما من الاول هنعيش بتوازن في الحياه، حياتك الاجتماعيه الارضيه وحياتك الايه؟ الروحيه ايضا. اخر سؤال كان خالص بقى، ازاي طب السما دي ممكن تغير اختياراتي دلوقتي؟ احنا مشكلتنا الكبيره ان احنا مش عارفين السما دي شكلها ايه. ممكن اسالكوا حد يوصف لي السما دي شكلها ايه؟ هي حلوه ولا وحشه؟ طب انت لما بتقعد مع حد، لو هم عايزين يسالوا انا ما حد هيرد، اهو المايك معاكم. السما دي شكلها ايه؟ طب احنا هنعرف بعض فوق ولا مش هنعرف بعض؟ طب احنا هناكل ونشرب ولا مش هناكل ونشرب؟ طب احنا هنفتكر حاجات اللي ضايقتنا ولا لا؟ طب احنا هنشوف مين في السماء؟ ده انا عايز اقول لكم احنا عندنا مشكلة التعليم في الكنيسة، ان كتير نتكلم عن كل حاجة وقليل ما بنتكلم عن السماء، فيطلع الناس مش فاهمة يعني ايه السماء، مش مركزة يعني ايه السماء، مش عارفة هي ايه غلاوة السماء وقيمة السماء بالنسبة لنا، مش عايز يسيب اي حاجة في الارض علشان خاطر السماء. لو جيت قلت الواحد عشان خاطر المسيح سامح، زمان كانت تبقى كبيرة، انت قلت له عشان خاطر المسيح خلاص، طول ما قلت اسم المسيح خلاص. دلوقتي لو قلت له عشان خاطر المسيح سامح هيقول انا مش عايز، انسى بقى بتوع الكنيسة دول، انا عايز حل بالعقل. حد يقدر يقول لي ايه هي مواصفات السماء؟ الاسئلة اللي انا سألتها دي حد يقدر يجاوب عليها؟ ها دي صعبة جدا. عارفين انتوا لما يكون واحد فينا رايح يشتري شقة بيقعد او عربية، يقعد يفصص المساحات والاوض، لا دي مش هتنفعني، اصل انا عايز اجيب مكتب هنا، وتحفظ الشقة ايه؟ صم. ده انت هتعيش فيها كام؟ 100 سنة. طيب في حد حاول يفصص الشقة اللي هيعيش فيها الى ما لا نهاية؟ هي مش شقة يعني، بس حد
قدر يفهم مواصفات

0: طيب ايه ده؟ تقصير مني لو انا مش عارف السماء دي شكلها ايه. تقصير مني، عشان كده انا عمري ما هجاهد عشان اوصل للسماء. حد يقدر يقول لي من حضراتكم مواصفات السماء ايه؟ الاسئله انا سالتها اي حاجه هتقولوها صح. حد رفع ايده؟ بتوع السفاره، شكل السماء ايه؟ هفكر. ها اتفضل.
1: زي ما سفر الرؤيا ما شرح، يعني مربعة وذهبية و يعني كخيال.
0: باسون قال لي المواصفات الشكلية اللي جت في سفر الرؤيا، كويس ماشي، بس أنا عايز الأسئلة أنا سألتها. ها
2: حاسة إن ما فيش حد يعرف شكلها قوي، بس عارفين إن مش هيبقى فيها حزن، مش هيبقى فيها جوع، مش ما فيهاش الحاجات بتاعت الأرض.
0: أشكرك. طب ليه ما تعرفيش؟ ما أنت قلت أهو إحنا بنصلي في وشية الراقدين كل يوم، نقول إن هناك ما فيش حزن ولا كآبة ولا تنهد. هل إحنا المواصفات دي كجزء من المواصفات حاطينهم في دماغنا؟ طيب إيه تاني؟ فيها حضور ربنا، تعرف تقول لي إزاي؟ ولا كلام يعني من حتة في الكتاب المقدس؟ ماشي.
3: زي ما ارميا كان بيقول حي هو الرب الذي انا واقف امامه هو في السماء كده خلاص.
0: جميل.
3: حتى لو كان على الارض
0: في السماء هنحس بحضور ربنا. طب هنشوف ربنا وجها لوجه ازاي؟ مش عايز اسال سؤال اصعب بقى بيقطعوا الفيديوهات دي بقى ويقعدوا ينشروها على النت. يعني هل احنا كمسيحيين عارفين احنا هنشوف الاب ولا الابن ولا الروح القدس؟ ولا ازاي فوق الدنيا هتبقى ماشيه؟ حد فكر في اسئله زي دي قبل كده؟ طبعا احنا بنتكلم انه اله واحد غير منفصل، يعني زي الشمس مفيش شعاع بدون شمس ومفيش شمس بدون شعاع. طب حد عارف احنا هناكل ايه فوق؟ مش عارفين. هل في اساسا طبيعه ماديه تاكل وتشرب بالمفهوم الطبيعي بتاعنا؟ طب قولوا لي، انتوا بتقولوا لا، قولوا لي هنعمل ايه؟ لا هناكل، بس هناكل حاجه تانية. ابو مقار، انتوا لازم تقروا بقى للاباء. ابو مقار بقى يتكلم بقى يقول حاجه كده، يقول لك موسى لما طلع الجبل في الاربعين يوم عشان يستلم لوحي الشريعه يقول كده ورانا لمحه للحياه الابديه للسماء. فبيقول لك هو موسى كان يروح لربنا يقول له لو سمحت انا دلوقتي وقت النوم، لو سمحت انا دلوقتي لازم استريح، انا لازم اخد شاور، انا لازم اكل. لا، يقول لك كان يقتات على الله ذاته، كان الروح القدس يغلفه يرفعه فوق كل الضعفات البشرية ديت، يعيش اربعين يوم مع ربنا هو متمتع بالله ذاته، يتغذى عليه هو شخصيا. عارفين دي كانوا سموها الاباء المشاهده او الرؤيه الطوبانيه، انك ترى الله وتتمتع بيه. علشان كده حياه السماء لازم نفرح بيها من دلوقتي. انا هاديكم مثل صعب شويه بس استحملوني. لو جه ربنا قال دلوقتي انا عامل ساعتين اوفر كده فور فري، اي حد هيموت في الساعتين دول هيدخل السماء بعيدا عن سلوكه حلو ولا وحش، انسان كويس ولا خاطي. ايه رايكم في التخيل ده؟ كلنا نفسنا فيه. وبعد كده ربنا جه في الساعتين دول اخد اتنين تلاتة كده وطلع، منهم واحد تقي ومنهم واحد هو عمره ما دخل الكنيسة عايش طول عمره على القهوة، رد فعل الاتنين فوق هيبقوا ايه؟ اقول لكم تخيلي انا، بلاش اسألكم واسمع منكم في الحتة دي. تخيلي انا ان الشخص اللي عايش حياة الله هو عارف طريقه، الشخص اللي بعيد عن الله هيجي يقولك هو انت مين؟ هيقول لربنا كده هو انت مين؟ يقول لك تعالى فوق هتقول قدوس قدوس، تفرح انك شايفني. يقول له انا ما اعرفكش اساسا، انا افرح ازاي ان انا شايفك؟ هيقول له تعالى جرب هتتبسط. يقول له لا نزلني تحت تاني، انا ما تعودتش عليك، انا ما اعرفكش، نزلني مع اصحابي اللي انا قاعد معاهم تحت تاني. يقول له انزل. عارفين ده ازاي؟ لما تجيبوا شخص، بتكلم على الثقافة مش بتكلم على تقييم، أنا مش عنصري يعني. لما تجيبوا شخص عشوائي جدا وتحط

حطه في مكان يعني راقي جدا. يقول لك يا عم المكان ده مش بتاعي، انا عايز امشي، لو قعدت هنا هعمل لكم فضيحه. فالسما لازم نعيشها من هنا. انا عندي اجابات على كل اللي قلته، بس محتاج ساعتين تاني فمشفق عليكم. بس ممكن اقول لكم لمحه كده عن السما صغيره. السما هي فيها الله، السما هي حياه الله، السما هي فيها قمه الرقه وقمه الروعه وقمه الراحه النفسيه. السما فيها الانسان اللي كان عاجز هنا كامل فوق، فيها الانسان غير مبصر هنا مبصر فوق، فيها الانسان اللي عنده اي ايد او اي رجل مقطوعين هو فوق كامل. نيجي ناحيه السما لو فهمناها صح مش هنلوم ربنا لما يحصل حادثه انتقال حد بنحبه او شاب صغير او طفل صغير او طفله صغيره. ليه؟ لان احنا فاهمين مجرد وجود الانسان هنا على الارض، اذا كان الانسان ده تعبان ولا كويس ولا وحش، هي فرصه ذهبيه انه يدخل السما. وعدم وجوده على الارض هو مش هيدخل السما، حتى لو عاش على الارض يوم ولا يومين وموجود في السما انا رايح له، لكن هو مش جاي. مش هلوم ربنا، انت ليه يا رب اخدته، ليه اخدتها بسرعه، انت مش فاهم حاجه. حتى لو الشكل قاسي مش مشكله، بس هيتمتع فوق وهيتنعم، انت مهما عشت هتطلع فوق. فيها قمه الروعه، ان يجي سفر رؤيا يقول لك كده: ويمسح الله كل دمعه من عيونهم. ده اروع المشاعر الانسانيه لما يبقى ابني او بنتي يكون بيبكي ويجي كده اروح مسح له دموعه بايدي واقول له ما تزعلش. تخيل بقى ان انت يكون ربنا وانت داخل السماء يقول لك كل الم كل حزن كل دقيقه كل دمعه نزلتها على الارض من اجلي او من اجل اضطهاد او من اجل اي حاجه عانيت منها انا بمسحها لك بايدي. هي دي السماء اللي فيها الراحه، اللي فيها الفرحه، اللي فيها انك تتغذى على الله، اللي فيها انك تبقى مغلف بروح الله، اللي فيها تشاهد الله وجها لوجه. تحبوا تعرفوا بقى نشوف مين في السماء ولا دي تدوروا عليها؟ انا اقول لكم تدوروا عليها فين، خلاص. ويبقى ده الواجب بتاعكم. في كتاب كاتبه ابونا تدرس، ربنا يديله الصحه ويحفظه كده للكنيسه، كان اسمه رؤيا الله، كتاب صغير هتلاقوه في المكتبه عندكم هنا تحت، وابونا عندكم هنا في الكنيسه ممكن تسالوه. كاتب فيه بالتفصيل على كل ما كتب عن من سنشاهد في السماء. ده محور حياتنا، بس احنا على الارض هنا لو ما اتعلمناش نحب ربنا، لو طلعنا فوق وهو الوحيد اللي قدامنا هنعيش معاه ازاي؟ هنعرف نعيش معاه؟ مش هنعرف نعيش معاه. لازم تتعلم تحب ربنا هنا، لازم تتعلم تكون ابن هنا. كل ما كان ده واضح في عينيك كل ما السماء بقت غاليه في عينيك، كل ما بقت كل حاجه على الارض انت بتستدفئها وعايز تطلع السماء. كل ما كان عمرك قصير او كبير مش فارق معاك، انت دايما مستعد وعايز تطلع السماء، قريب او بعيد مش مهم. السماء جميله، السماء حلوه، بس احنا ما بنتكلمش عليها. السماء هي حياتنا اللي غلت واحده زي الام رفقه، كان المفروض العشيه بتاعتها امبارح، يعني النهارده عيدها. الام رفقه تيجي تقول اذبحوا ولادي قدامي. ممكن اختم بالسؤال ده ولا كفايك وتعبتوا مني؟ اختم بالسؤال ده بس تردوا عليا الله يخليكم. لو انتوا مكان الام رفقه تقولوا اللي بيذبح الولاد موتني انا الاول ولا موت ولادي الاول؟ موت طيب انت اللي بتقولي. في حد عنده راي تاني؟ انا الاول. ليه انا الاول؟ حلو قوي، اشكرك انك قلت الراي ده. في كده عندنا رايين. تسوني قالت انا الاول لان مش هقدر اشوفهم وهما بيموتوا. تسوني قالت هما الاول. حلوة قوي، هي دي نظرة الأم رفقة. بقى احنا ساعات بننخرط في الحاجات الأخلاقية والحاجات الاجتماعية وننسى ان عينينا على السماء. خلي بالكم زمان ما كانش في كنيسة مفتوحة كل يوم واجتماعات ومدارس أحد، كانت الكنيسة تتفتح عشية وقداس وتتقفل طول الأسبوع. الأم هي اللي كانت بتربي والبيت كان بيربي، بس كان يطلع لنا أبانوب، يطلع لنا ست رفقه، يطلع لنا كل الشهداء اللي يقفوا قدام الولاه ولا يفرقه معاهم، موتني موتني مش فارقه انا رايح السما. كانت السما واضحه، لكن دلوقتي مع كل وسائل التعليم دي ساعات السما بتتوه.

0: الام رفقه اختارت اختيار تاني، لا ما انا ممكن ابني يضعف، ما انا ممكن ابني ينكر الايمان، لكن انا عايزه ولادي اطمن عليهم انهم راحوا السماء مهما كان المنظر قاسي، وبعد كده انا اكون وراهم بروح، لو حد ضعف انا هثبته. هو ده البيت اللي كان بيعلم زمان، سامحوني احنا الضعف اللي بقى فينا وعدم معرفتنا عن غلاوه السماء وقيمه السماء خلانا لو ابننا ممكن يتعرض لاضطهاد احنا اللي بايدينا ممكن نقول له انكر، بس خليك عايش، بقت حياه الارض في عينينا اغلى من حياه السماء للاسف. بس ده مش القاعده، ده الاستثناء الوحش. القاعده ان عينينا على السماء، لازم كلنا نعمل الاختبار ده كل يوم، هل احنا مستعدين ندخل السماء باي شكل ما؟ يعني لو دخل علينا واحد مسلح دلوقتي هندور على الباب التاني منين، ولا هنقوم ونصمت ونقول احنا متمسكين بالسماء وبايماننا؟ لينا الاختيار او ليكم الاختيار. ربنا يديكم بركه ونعمه، لالهنا كل مجد وكرامه من الان للابد امين. اخطيت ان انا طولت عليكم.
1: نشكر ابونا جدا جدا حقيقي يعني للكلمه الجميله المفرحه، واعتقد انه زي ما ابونا بيقول موضوع السماء ما هوش كلمه لكنه حياه، اختبار معرفه ربنا والنمو فيه. كلنا عارفين ان حياتنا في السماء دي مش بس لما نسافر ونطلع فوق، ده من دلوقتي لما قال لنا كده ربنا يسوع ها ملكوت الله داخلكم، نعيش ونفرح ونتمتع بالسماء وتبقى عنينا على السماء نفرح بيها. ربنا يدينا نعمة ويعوض أبونا لتعبه دايما يباركنا ويفرحنا بحضوره. تعيش أبونا، ربنا عوضه.
2: المرة الجاية اجتماعنا هيبقى عن الصليب، عايزين كلنا نيجي من بدري علشان التنبيه بتاع كل مرة ان احنا بنيجي في يعني بنيجي متأخر بيبقى في حاجات كتير حلوة فاتتنا. اتكلمنا النهاردة عن التأشيرة، عرفنا ازاي ناخد تأشيرة فرنسا وكندا وامريكا، واهم تأشيرة ايه اللي معانا كلنا، تأشيرة السماء. الشباب اللي جي اول مرة تسوني أناستاسيا رسمي، تسوني كلير أسامة، تفضلوا. أسرة الإنجيل والألحان يوم الثلاث والأربع الساعة 7:30.
1: زي ما شادي بيقول لكم يا شباب نفسنا نيجي من بدري، بلاش نحنا نتأخر كده، ماشي يا بنوب؟ نيجي من بدري من أول الاجتماع كده ومن بعد العشاء على طول. صحيح بجد، يعني دي مثلا للترنيم والافتتاحية كل احنا محتاجينه وبيساعدنا و بيأهلنا كده ان احنا نسمع كلمة ربنا وتخش جوانا وتشتغل فينا، فزين نيجي كده من بدري. يعني الصيف اهو خلص والدوشة بتاعته خلصت، فرصة بقى ان احنا نهدى ونرجع تاني ونبقى متواجدين دايما من بدري. ربنا يحافظ عليكم ويكون معاكم، وفرصة ان احنا برضو الاسبوع ده ممكن نقرأ النبذة اللي ابونا قالنا عليها، بحيث ان احنا نبقى بنحس ان كل اسبوع بنعمل حاجه، بناخد خطوه، بنعرف ربنا، بنفرح بيه اكتر، فنبتدي كده كل اسبوع يبقى لنا خطوه وحاجه بنعملها حلوه تفرحنا بربنا. اتفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل وان دار دور كلها امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. بشوي سنينان أمين الليل ويخلف رام في أذن مشيري نمب بنما سواب نوتي نوت أمين. تسبحت النوم المبارك قدمها المسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو يغفر لنا أخطائنا من مزامير تراتيل بينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع

صوتي لتكن أذناك مزيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة. من أجل اسمك صبرت لك يا رب وصبرت نفسي لناموسك. انتظرت نفسي الرب من محر الصبح إلى الليل، من محر الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب عظيم وخلاص هو يفتح.

يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي أعلى مني. إن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل إسرائيل على الرب.

يا نقصاص يوثيوس من قدوس قدوس قدوس. فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مارل والبشيرة التلميذ تربركات علينا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، هذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعظيات إسرائيل. الروح القدس كان عليه، وكان قد أعلن بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين. أقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه يصنعوا عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه بارك الله قائلا: الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب. نورا تجلى لمجد لشعبك إسرائيل والمجد.

صوتي أم نينان وزن عتيدا أقف أمام الديان العادل مرعوما ومرتعبا من كسر الزنوم لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنا لأن التراب في القبر لا يسبح، ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر، بل إن هذه من رقاد الكسر تضرع إلى المخلص بالتوبة قائلة اللهم ارحم.

لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، أي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح لأن لكرسي حكمك المرغوب أفزع، لمجل زينونتك أخشع ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي متهاون في حياتي، لكن يتقي سورة العشار قارعا صدري قائلا اللهم اغفر لي.

بالإذن لك السريع المعون على عبدك، عدي أمواج الأفكار رضي عني، انهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها سرقت في سبات عميق، فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة ونحن بغير خطية. مبارك أنت يا رب الأبان متزايد بارك واسم قدوس لمجد الأمين. تكن رحمتك علينا يا رب مثل تكالنا عليه، لأن عيوني كل تترجاك لأنك أنت لست تعطيهم طعاما في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أخطاء الأرض كلها، وأنت رب تحفظنا نجينا من هذا الجيل الأبد أمين. بارك أنت يا رب علمني عدلك، بارك أنت يا رب فهمني حقوقك، بارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا تتركها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني خلص نفسي فإني أخطيت إليك، تجأت إلي خلصني وأن أصنع مشيتك، لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة. بنورك يا رب نعين النور، تأتي رحمتك الذين يعرفونك، برك لمستقيم القلوب، لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الأب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين.

0: جيدنا هو الأطراف لرب وترتيل لاسمك يا العالي. وبحقك في كل ليلة نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا أخطائنا الكثيرة. أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: يا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون
0: قدوس قدوس قدوس رب صباوت السماء والارض ملتئم مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله. ولا بضبط كل ايها الثالوث قدوس ارحم ايها الرب الى القواتكم معايا لانه ليس لنا معين شديد قوتنا سواه الا اغفر اصفحنا الله عن سيئات لساننا ورديتنا وساننا وغير رديتنا فعلنا بمعرفه رد فعلنا بغير معرفه خفيه وظهر اغفر لنا يا رب من اجل اسم قدوس رزق يا علي.

ربنا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك ما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي لا تعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا التجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة بين الأبد أمين. يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم كان بالفعل أو بالقول أو جميع الحواس، اصفح واغفر لنا من أجل اسم قدوسك صالح، ونعم علينا اللهم بليلة سالم، وبهذا النوم طاهر من كل آلاء، وارسلين ملائك السلام احرسنا كل شر من كل ضرب من كل تجربة العدو، من نعم ورافات محمد البشر لابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قوله المجد والإكرام والعزة والسجود لي بك مع عمر وقدس مع مساوي لك الآن كل أنت أرض وكل أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا رب، يا ما في كل وقت وفي كل ساعة، في السماء وعلى الأرض، مسجود له ممجد طويل الروح الكثير، الرحمة الجزيلة، التحنن الذي يحب الصديقين على الخطاة الذين ألمنا، الذي لا يشهد مدى الغاطئ بإسلام أرجح الداعي لكل خلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهل حياتنا، ارشدنا العمل بوصايا، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، قنياتنا، شمراتنا، اغفر لينا خطايانا، دينا يا رب من كل حزن راضي، واجعل قلب حوت ملك القديسين كان يكون معسكرا محفوظين ومرشدين، نصر تحدي لمن في مجد غير محسوس غير محدود، انت مبارك الى الابد.

بسم الله والي من الروح القدس الله الواحد امين. ربنا الحبيب يسوع المسيح مخلص نفوسنا الصالح. يا رب بالحقيقة ربي ان كان ذا سروننا امامك هنا، ان كان يا رب في الاوقات وفي الدقائق البسيطة اللي فيها ربي نقف نتراءى امامك ونيجي يا رب نترمي في حضرتك في حضنك، نطرح كل يا رب ضعفاتنا وخطايانا، نطرح كل همومنا ومشاكلنا، ونلاقيك يا رب بتشيل عننا وبتريحنا جدا، فتتعزى يا رب نفوسنا وترتاح جدا نفوسنا ربي فيك في هذه الوقفة أمامك. فكم وكم بالأكثر يا رب يكون يا رب لقائنا وحياتنا معاك في السماء. أدي يا رب وقفتنا قدامك وعلاقتنا بيك هنا على الأرض بتشوقنا أكتر للسماء، وبترفع قلوبنا يا ربي أكتر للسماء، وبتخلينا يا ربي فعلا مشتاقين مشتاقين جدا يا ربي يسوع المسيح إن احنا ربي نتواجد معاك كل حين. يا رب إن كنا ربي فعلا السماء هي إن احنا نكون معاك في كل حين. ادينا نعمة يا رب إن احنا نكون حياتنا وإحنا على الأرض هي حياة في حضورك، هي حياة ربي فيها إحساس بالوجود في حضرتك. في أي شيء نعمله في أي مكان نروحه يا رب في أي وقت شاعرين يا رب إن إحنا في حضرتك فرحانين بتعزيين بسنودين متقويين، ما نشعرش أبدا يا رب إن إحنا لوحدنا ولا إن إحنا ربي ضعف. يمكن يا ربي لما في وقت إلي النبي يقول لك كده بقيت أنا وحدي، أخدته كده يا ربي ورجعته للمكان، المكان اللي كان فيه بيتقابل معاك وبيقعد معاك وفعلا يا ربي شايفك فيه، رجعت لي قوته ورجعت لي يا ربي الإحساس بالسندة وبالقوة. محتاجين ده يا رب، لأن قد إيه يا ربي وجودنا في العالم بيحسسنا إن إحنا ضعفة وإن إحنا لوحدنا وإن إحنا يا ربي ملناش يا ربي رجاء ولا قوة في أي شيء، لكن يا ربي يسوع المسيح نلاقيك دايما فاتح لنا أحضانك وتقول لنا من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، وتظهر لينا يا رب حبك العجيب لينا ورعايتك. يا رب جايين لك يا رب نقول لك نفسنا ندوق السماء وإحنا هنا على الأرض، نفسنا يا ربي فعلا نتشوق للسماء، ترتفع عقولنا وقلوبنا ليك، نتشغل يا رب بالسماء وتبقى هي هدفنا الأساسي والوحيد في كل شيء. من خلالها زي ما ربي بنطلب نختبر الوجود في حضرتك دايما. ساعدنا يا رب ان احنا ما نتوهش وان احنا يا رب ما نبعدش وما نتشتتش عنك، لكن تسندنا ورفعنا ترفعنا وتقوينا بيك يا ربنا الحبيب يسوع المسيح. بالبركة تبارك علينا يا رب، تدينا نعمة

تدينا رب ان كل كلمة بنسمعها بقوتك يا رب نعمل بيها ونعيش بيها تتحول فينا رب الحياة. ترافع علينا وارحمنا لاجل خاطر شفاعة من العذراء، شفاعة الملاك مخيل يوحنا المعمدان، بركة ماري مرقس وماري جرجس، بركة جميع مصاف قديسيك، وبركة ابونا بشوي. اقبلنا امامك، اجعلنا مستحقين نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ياتي يا رب ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا ما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا التجربه لكن نجي من الشرير،

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح الخامس. يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. ليس افتخاركم حسنا؟ ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنات، وليس مطلقا زنات هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. وأما الآن فكتبت إليكم، إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا، لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. الأصحاح السادس. أيتجاسر منكم أحد له دعوى على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم، أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ فبالأولى أمور هذه الحياة. فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة، فأجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة. لتخجيلكم أقول، أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته؟ لكن الأخ يحاكم الأخ، وذلك عند غير المؤمنين. فالآن فيكم عيب مطلقا، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ لكن أنتم تظلمون وتسلبون، وذلك للإخوة. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا، لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك. ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب، والرب للجسد.

آه قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. اهربوا من الزنا، كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. الأصحاح السابع. وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها، فحسن للرجل أن لا يمس امرأته، ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعوا أيضا معا، لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. ولكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا، لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله، الواحد هكذا والآخر هكذا. ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل، إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لأن التزوج أصلح من التحرق. وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب، إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها، والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون. ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، ولكن الله قد دعانا في السلام. لأنه كيف تعلمين أيتها المرأة هل تخلصين الرجل؟ أو كيف تعلم أيها الرجل هل تخلص المرأة؟ غير أنه كما قسم الله لكل واحدة، كما دعا الرب كل واحدة هكذا ليسلك، وهكذا أنا آمر في جميع الكنائس. دعي أحد وهو مختون فلا يصر أغلف، دعي أحد في الغرلة فلا يختتم. ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا، بل حفظ وصايا الله. الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها. دعيت وأنت عبد فلا يهمك، بل وإن استطعت أن تصير حرا فاستعملها بالحري، لأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب. كذلك أيضا الحر المدعو هو عبد للمسيح.
قد اشتريتم بثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. ما دعي كل واحد فيه أيها الإخوة فليلبث في ذلك مع الله. وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ. ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد، وأما أنا فإني أشفق عليكم. فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. فأريد أن تكونوا بلا هم. غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقا، غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدا وروح، وأما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها. هذا أقوله لخيركم، ليس لكي ألقي عليكم وهقا، بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك. ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت وهكذا لزم أن يصير، فليفعل ما يريد، إنه لا يخطئ فليتزوجا. وأما من أقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته، وقد عزم على هذا في قلبه أن يحفظ عذراءه، فحسنا يفعل. إذن من زوج فحسنا يفعل، ومن لا يزوج يفعل أحسن. المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. ولكنها أكثر غبطة إن لبثت هكذا بحسب رأيي. وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. الأصحاح الثامن. وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما، العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف. ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم، وأن ليس إله آخر إلا واحدا، لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض، كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، لكن لنا إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. ولكن ليس العلم في الجميع، بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن، فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد، وإن لم نأكل لا ننقص. ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء.
لأنه إن رآك أحد يا من له علم متكئا في هيكل وثن أفلا يتقوى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله. وهكذا إذ تخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون إلى المسيح. لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعثر أخي.

يسر فريق كورال أسرة الشهيدة العفيفة دميانة بكنيسة الشهيد العظيم ماري الجرجس والأنبا إبراهام بمصر الجديدة. يسره أن يقدم باكورة أعماله شريط تنانين بستان الدم. بستان غريب نبتت زهوره في تربة الحب، الحب الإلهي العجيب. إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا.

هم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في ذراري وجبال ومغائر وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. في الصلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا دوماديوس مطران كرسي الجيزة وتوابع. يسر شركة هاي ليفل للصوتيات والمرئيات أن تقدم قصة حياة القديس العظيم الأنبا كاراس السائح شريك الملائكة.

0: دخل يا مجرم التهوب.
1: في ايه يا غفير الهم؟ مالهم دول؟ جايبهم ليه؟ ايه دي؟ وكمان جايب عمك مجلع؟ اقصى عليك يا ولد. اتفضل يا مجلع افندي، قول لي ايه الحكايه.
2: اصل يا حضره العمدي انا جايه اشكيلك من عمي مجلع افندي.
3: مجلع افندي يا بن عمدي، راجل كويس بتاع ربنا.
1: علشان كده جاي انت ومراتك تشتكوه وعاملين زيطه وزنبليطه؟
3: الوالد من شايل حضره العمدي، انت عارف
1: ماله؟ ده واد جدع وكويس وبيسمع الكلام.
2: واه، ده غير انه موظف على الكنيسه.
1: وانا على طول شايفه قاعد عند مجلع افندي بيسمع منه سير القديسين والشهداء كمان.
3: ومن هنا كانت المشكله مع مجلع افندي.
1: مشكله ايه؟ كف الله الشر. الحق يا عمدي الحق، مأمور المركز ومعمل مجموعه كبيره من الضباط جايين على هنا.
4: هم يا ولا يا مصلح نستقبلهم.
1: وانت يا ابو مخايل خد مراتك وروح دلوقتي، وابقوا تعالوا في العشية نكمل الموضوع اللي احنا كنا فيه.
5: ايه يا عمدة، انت نايم على ودانك ولا ايه؟
1: يا مرحب بالباشا الكبير. الباشا الكبير جو جو. اهلا بسعادة المأمور، اتفضل. كل حاجة تمام والامن كله تمام.
5: خدنا بقى بدوك.
1: معاش يا حضرة المأمور اللي يعملك ده. اتفضل يا حضرة المأمور، ادخل جوه الدوار بعدين نتكلم.
5: نتكلم في ايه بس يا عمدة؟ انا مش قلت لك عاوز المجرم الهارب سرياكوس؟
1: الواد سرياكوس ده زي الجن يا حضرة المأمور. ايوه، دورنا عليه في اماكن كتيرة جو، قلبنا البلد عليه هواطيه برضه مش لاقيينه.
5: يعني ايه يا عمدة؟ عيل زي ده متقدرش عليه انت والغفر بتوعك؟
1: يا حضرة المأمور ده عيل غلبان، بس الظروف هي اللي عملت فيه كده.
5: ظروف ايه دي بس يا عمدة اللي تخليه يعمل كل الجرائم دي؟ انا هديلك فرصة تانية لغاية اخر الاسبوع، لما كنتش هتسلمه انا هتصرف.
1: امرك يا باشا.
5: يلا بينا دلوقتي.
1: والاكل طيب يا حضرة المأمور؟
5: ولا اكل ولا شرب.
1: بس دول خلاص حضروا كل حاجة.
5: خلاص خليهم لفوق، حطوه في العربية.
1: امرك يا حضرة المأمور.

0: يا رب انت عارف، يا رب انت عارف اني ما قصدتش ان اخلي ميخائيل يعمل كده مع ابوه. انت عارف اني كان هدفي الاول ان اعرفهم سير الاباء الرهبان. بس اهدي، مين بيخبط على الباب؟
1: ما تخافش يا مجلع افندي.
0: انت مين؟
1: انا سرياكوس.
0: سرياكوس يا ابني، انت مش هتبطل شاوي؟
1: تعبت يا عم مجلع افندي، تعبت.
0: طبعا لازم تتعب، طول ما انت بعيد عن السيد المسيح له المجد طول عمرك هتعيش تعبان.
1: خلاص يا عم مجلع، نفسي استريح.
0: توب يا ابني عن الشر، توب عن الشر اللي انت عايش بيه، واكيد ربنا هيغفر لك.
1: يغفر لي؟ يغفر لواحد زيي اهانه كتير، سرق ونهب وقتل؟
0: الرب يسوع المسيح بيقول تعالوا الي جميع المتعبين وانا اريحكم.
1: تعالوا الي يا جميع المتعبين وانا اريحكم. طب انا تعبان وعاوز ارتاح.
0: المسيح يا ابني لما لقانا تعبانين بالخطيه والحمل علينا تيجي القوي، نزل من السماء وخد صورة عبد وشال حملنا على الصليب علشان يخلصنا من خطيئتنا، وبكده ادانا فرصة للتوبة.
1: ومعقول ربنا يسامحني على خطيئتي؟
0: السماء يا سرياكوس يا ابني بتفرح بخطي واحد يتوب، أكتر من 99 بار لا يحتاجون للتوبة.
1: وأعمل إيه يا عم مجلع عشان ربنا يسامحني؟
0: اعترف بخطيئتك يا ابني، اعترف وتوب عنها وهو أكيد هيسامحك.
1: أنا تعبت كتير وعاوز أرتاح يا عم مجلع. أنا ماشي، مع السلامة.
0: وأنت رايح فين دلوقتي؟
1: رايح أدور على راحتي.
0: بس أنا خايف عليك قوي يا ابني.
1: ما تخافش يا عم مجلع، من وضع يده على المحراس لا ينظر للوراء. صليلي يا عم مجلع.
0: المسيح يكون معاك يا سرياكوس يا ابني، المسيح يكون معاك.

0: ها يا ابو مخاييل، ما قلتليش مجلع افندي مزعلك ليه؟
1: الا بالحرب، هو ما داش ليه واد يا مصالح؟
0: اهو جاي حضره العمده.
2: انا جيت اهو يا حضره العمده.
0: اهلا يا مجلع افندي، ارتاح. ما تقول ايه مشكلتك؟
3: مخاييل يا حضره العمده، ما انت عارف ان ابني الوحيد.
0: ايوه يا سيدي، انت قلت كده الصبح. خش في الموضوع، ايه الحكايه؟
4: الحكايه يا حضره العمده ان ميخائيل من ساعه ما قعد مع عمي مجلع افندي وسمع حكايه الجديه الانبا قراص السائح وهو مصمم على حياه الرهبان.
0: انت اتجننت يا ولد، جاي تشتكي مجلع افندي علشان ابنك عاوز يترهبن؟ هو انت تقول يا ولد
3: ابني الوحيد يا حضره العمده؟
0: وايه يعني ابنك الوحيد؟ هو هيضيع؟ ده هيعيش عيشه ما فيش احسن منها، وهيكون زي الانبا قراص الا بحظ. هو مين الانبا قراص؟ انا ما سمعتش حكايته قبل كده.
2: الانبا قراص السائح ده يا حضره العمده جديس عظيم.
0: شكله ايه يا مجلع افندي؟
2: هو كان متوسط الجامع وشعر دقنه كله ابيض وكان بركه عظيمه.
0: طيب اقعد يا ولا انت وهو وهي لما نسمع حكاية الرجل البركة ده.
2: اسمعوا بقى الحكاية. كان في راجل بركة اسمه أبونا إموة، كان قاعد في كنيسته وسمع صوت من السماء بيناديه:

0: ناديني، ده أكيد صوت من السماء. تكلم يا رب، فإن عبدك بمهسامة.
1: قم يا ملي واسمع هاتفك من المدينة الجنوبية، أنطقني بالأنبا كراس السائح.
0: الأنبا كراس السائح؟
1: نعم، الأنبا كراس السائح ستقابلك وتأخذ بركتك، لأنه تكرم عندي جدا، لأنه كثيرا ما تعب من أجلك.
0: لكن أنا معرفش الطريق.
1: اذهب وسوف أرشدك، وسلامي يكون معك.
0: معقول أنا هقابل الأنبا كراس السائح؟ ياه، أشكرك يا رب إنك هتخليني مستحق إن أنا أقابل قديس زي ده. ساعدني يا رب، ساعدني. أيوه، أنا هقوم دلوقتي وأمشي في البرية الجوانية، وربنا أكيد هيرشدني. معك يا رب لا أريد شيئا على الأرض. ساعدني يا رب، ساعدني أن أنا أوصل. هؤلاء الذين لم يكن العالم مستحقا لهم، وهم تائهين في البراري والجبال والمغاير، وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح.
2: فضل الأنبا بموع طول الطريق يصلي ويسبح ربنا.
0: ياه، الطريق طويل قوي. يلا هرجع اكمل الصلاة اللي انا كنت بصليها. ايها النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان آتي الى العالم، اتيت الى العالم بمحبتك للبشر، وكل الخليقة تهللت بمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية، وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة، فلنسبحك ونباركك قائلين

0: بقالي 4 أيام ماشي في الصحراء، لكن أشكرك يا رب لأنك معايا. إيه ده؟ مغارة؟ يا ترى دي بتاعت مين؟ معقولة تكون بتاعت الأنبا كراس؟ بس الباب مقفول، يمكن واحد عايش فيها. طيب أحسن حاجة إن أخبط عليه وأشوف. أغابي يا أبي، أغابي يا أبي.
1: أغابي كيف أن تكون من اللون يا أبا بني؟ تهم كنيسة جبل شيهين الذي استحق أن يكفن جسد القديسة الطوباوية إليه ابنة الملك العظيم زينون.
0: همطني يا أبي القديس، حللني.
1: الله يحلك يا أبي، تفضل ادخل قناية الغلبان.
0: أنا ما استحقش يا أبي إن أدخل.
1: المسيح يباركك يا أبي.
0: الحياة في الجبل صعبة جدا يا أبي.
1: الحياة صعبة في الجبل إن نكون لوحدينا يا أبي بني، لكن رب المجد العام يخلي الصحراء سما. أنا عايش مع السيد المسيح هنا في المغارة، بشوف كل لحظة إيد ربنا المندوب وعظامه معايا كتير.
0: قول لي يا أبي القديس، هل يوجد في الجبل قديس تاني يشبهك؟
1: يا أبي الحبيب، في واحد في البرية الجوانية قديس عظيم

0: وعايش هنا ازاي يا ابي؟
1: قصدك باكل ينام؟ شايف الحجر الصغير ده اللي قدام القلاية؟
0: ايوه يا ابي.
1: كل يوم سبت الاقي خبزة واحدة موجودة على الحجر ده.
0: صلي لي يا ابي صلي لي، انا مستحقش ان اقابلك واخد بركتك.
1: ربنا يباركك يا ابي.
0: اسمح لي يا ابي انصرف، لان الرب يسوع المسيح دعاني لزيارة الانبا كراس.
1: لما تقابله قل يصلي من اجلي انا الضعيف.
0: حللني يا ابي.
1: الله يحالك يا ابي.
0: يا صحيح الحياة مع الرب يسوع المسيح مليانة نعمة وبركة. ارشدني يا رب الطريق اللي اسلكه، وخلي عينك عليا طول الطريق.
2: وفضل الأنبا بنوة ماشي في الصحراء لمدة 3 أيام وهو مواظب على الترانيم والصلوات.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحييا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم ارحمنا.

0: اتفرج على الحالة دي لغاية ما وصل للمغارة التانية.
1: بارك علي يا أبي القديس.
2: حسن قدومك إلينا يا قديس الله أنبى بمر الذي استحق أن يكفن جسد القديسة إلاريا ابنة الملك زينون. ادخل بسلام.
1: حللني يا أبي القديس.
2: قوم يا أبي، الرب يسوع المسيح يباركك. اتفضل اقعد.
1: أنا يا أبي سمعت عن قديس عظيم ساكن في البرية يشبهك يا أبي.
2: آه يا ويلي، أنا هقول لك يا أبي، داخل البرية دي عايش قديس عظيم صلواته تبطل الغضب الذي يأتي من السماء. حقا إنه شريك الملائكة.
1: شريك الملائكة؟
2: نعم يا أبي.
1: طيب تسمح لي أسألك يا بونا، قدسك مين؟
2: أبا مود القلاع ده يا أبي يبقى اسم. عايش في البرية بقالي 79 سنة.
1: ياه، ويا ترى عايش هنا ازاي؟
2: أنا باكل من النخل ده اللي بيطرح لي كل سنة.
1: صلي لي يا أبي علشان أقابله.
0: وخرج الأنبا ميموة من قلاة أبونا أبا مود الجلال، وهو حاسس بسلام عجيب، وفضل يمشي يمشي رغم تعبه الشديد، لكنه حاسس بفرح عظيم لأنه اتقابل مع الآباء السواح، ولسان حاله يقول: طوبى للذين يطوفون البراري من أجل الرب فإن أجرهم عظيم.
1: أسرع لي يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب

0: خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك.
1: وفضل الأنبا بينه وماشي في الصحراء رغم تعب الشديد لحد ما وصل لباب جلاية تاني، فخبط عليه.
0: أغابي يا أبي القديس.
2: كويس إن أنت جيت النهاردة يا أنبا بم. يا قديس الله الذي استحق أن يكفن جسد القديسة إلاريا ابنة الملك زينون.
0: إيه ده؟ يا ترى مين الراهب صاحب الوجه المنير ده؟ ولحيته طويلة أوي، ده ما فيهاش ولا شعرة سودة. ده أكيد قديس عظيم. حللني يا أبي القديس.
2: ادخل يا أبي، أنت جيت وجبت الموت معاك، ده أنا منتظرك من زمان.
0: مستنيني؟ أنت مستنيني أنا؟ قدسك عارف إني جاي؟
2: ربنا قال لي إن أنت جاي يا أنبا بمو.
0: قدسك مين يا أبي؟
2: أنا اسمي كراس.
0: وعايش هنا من امتى يا ابي القديس؟
2: من 57 سنة لم ارى فيها وجه انسان، وكنت مستني حضوره بكل فرح واشتياق.
1: وفضل الانبا بيموة مع القديس العظيم الانبا كراس في الجلاية بتاعته، قعدوا مدومين على الصلاة والصوم، وفجأة هاي القديس هاي بحمى شديدي، وكان بيتمهد ويبكي ويقول

0: من عمري كله. إلى أين يا رب أهرب من وجهك؟ ما أرهب تلك الساعة كرحمتك يا رب وليس كخطاياي.
1: معقول اللي أنا شفته ده؟ مين يا ترى صاحب الهيبة العظيمة والنور اللي على وشه؟ ده نور يفوق نور الشمس، وكمان ملابسه بيضة. أنا ما شفت ازاي ويجي مغارة زي دي ليه؟ ده حط الصليب على وش الأنبك الراس. ده مين ده يا ربي؟
0: هو ده رب المجد يسوع المسيح يا أمبابنا، وهي دي عدته معايا كل يوم، يجي يباركني ويتكلم معايا.
1: يا أبي أرجوك اسمح لي، أنا نفسي إن الرب يسوع المسيح يباركني.
0: اطمن يا أمبابن، قبل ما تخرج من المكان ده هتشوف الرب يسوع المسيح في مجدي ويباركك ويتكلم معاك.
1: مالك يا أبي؟ وليه الدموع دي كلها؟ ليه الدموع دي كلها يا أنبكراس؟
0: عمودا عظيما قد سقط في صعيد مصر، الأرض خسر قديس لا يستحق العالم كله أن يكون موطئا لقدماه.
1: مين ده يا أبي؟
0: القديس العظيم إلام بشلول رئيس المتوحدين.
1: وقدسك عرفت إزاي؟
0: شفت روحه صاعدة إلى السماء والملائكة بترتل والأرض كلها حزينة عليه، والرهبان واقفين حواليه يتباركوا منه، وجسده بيشع نور.
2: ومرت الأيام، وفي اليوم السابع من شهر أبيب، وكان الأنبا بن وجاحي عند رجلين الأنبا كراس، ولقى بيبكي بدموع شديده. وكانت المفاجأة إن رب المجد كشف الأنبا كراس لحظة انتقال الأنبا شنودي في نفس وقت نياحته. وفي اليوم الثامن من شهر أبيب اشتد المرض على أبينا الأنبا كراس، وفي منتصف نفس اليوم ظهر له نور شديد ودخل المغارة مخلص العالم، وكان معاه رؤساء الملائكة ميخائيل وغبريال وعدد كبير من الملائكة، وأصوات التسابيح وريحة البخور مالت المكان.
0: يا رب يسوع المسيح بارك الأنبا بم علشان جاني من مكان بعيد.

0: فسمقه قوله وقته ليعلم الجميع أن أنت يا حبيب كراس وكل إنسان يعرف سيرتك ويذكر اسمك على الأرض فيكون معه بسنة واحسبه مع مجمع الشهداء والقديسين وكل إنسان يقدم خمرا أو قربانا أو بخورا أو زيتا أو شمعا إثقالا لإسمك أنا أعوذ بأرضك بملكوت السماء وكل من يشبع بائعا أو يسقي عطشانا أو يكسي عريانا أو يأوي غريبا بإسمك أنا أعوذ بأرضك في ملكوت ومن يكتب سيرتك المقدسة أكتب اسمه في سفر الحياة وكل من يعمل رحمة في إذكارك أعطيه ما لم تراه عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر والآن يا حبيبي كراس أريدك أن تسألني ذلك أصنعها لك قبل أن تخرج
1: نفسي أشوف داود النبي اللي كنت برتل مزامير وهو بيرتل هذا هو اليوم الذي سمعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه

0: واستجاب له رب المجد يسوع المسيح وحضر له داود النبي بكسارته. ولما بدأ داود النبي يعزف صعدت روحه الطاهر واستهتف الملائكة والقديسين وكفن جسده الأنبا بيمو وخرج من المغارة بأمر رب المجد يسوع المسيح اللي قفل باب الجلال ورجع الأنبا بيمو لكنيسته. وبعد 5 أيام جات له رسالة من صعيد مصر تقول إن الأنبا شنود رئيس المتوحدين قد تنيح بسلام في نفس اليوم اللي قال عنه الأنبا كراس.
1: يا مجلع أفندي، دي قصة حلوة قوي. قد إيه الأنبا كراس ده راجل بركة صحيح.
2: فأني غلطان، حقك علي يا عم مجلع أفندي، أنا محبوبة لك يا أخوي.
0: يا ست مخائيل، أنت لازم تفرحي. تفرحي إن ابنك اختار الحياة دي.
1: طبعاً، هو في أحسن من العيشة دي؟ العيشة اللي كلها بركة مع ربنا ومع المسيح.
3: عندك حق يا حارة العمر، إن كان ابننا اختار الحياة في الدير، وربنا يكون معاه ويساعده.

0: قوم يا ولا شوف مين على الباب.
1: دي الولا المجرم سرياك.
0: ايه معقول الكلام ده؟ سرياكوس؟ سرياكوس جاي بردلو.
2: انا خلاص حضرة الامر تبتو جاي اسلم نفسي علشان اخد جزاء شر.
0: جاي تسلم نفسك؟ انت عبيط يا ولا؟ ده اقل حاجة عملوها لك هيعدموك. قوم يلا قوم اضرب يلا بسرعة بدل ما تموت.
2: لا يا حضرة العمر، اللي عارف المسيح ما يخافش ويكون راجل ويدفع الدين اللي عليه، وانا عملت حاجات كتير غلط ولازم ادفع الدين.
0: ربنا يباركك يا سرياكوس يا ابني ويحافظ عليك. انا اتأكدت دلوقتي يا ولدي انك تبت بصحيح، ورغم ان سرياكوس اتحكم عليه بالاعدام الا انه كان سعيد، سعيد لانه اختار الحياه مع السيد المسيح. واما ميخائيل فرح لدير وتمت رسامته راهب باسم كراس على اسم القديس العظيم الان بكراس السابع. الرب ينفعنا ببركه صلواته.

تقل الشهوات وحد

ولم تكن النساء أقل شجاعة من الرجال، بل تبعنا المصلوب حتى الجلجثة وكنا يخدمنكم. وها هي دميانا والعذارى الأربعون الحكيمات أخذنا بيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. من يقدر أن ينطق بمجدك يا عروس؟ افرحي يا مختارة، افرحي في الفردوس أمام المسيح يا ست دميانا.

لأولاد صغار. أحبوا الطفل يسوع ورأوه وعاينوا وذاقوا حسنه وجماله. أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال.

واشتعلت النار الإلهية في القلب وانطلقت في الجسد كله وصاحت النفس تنادي مصدر حياتها وفاديها أخبرني أين أنت؟ تعال فإني مريضة حبا بعدي عنك موت لي وذكرك يحييني يا حياة نفسي قلبي يجري وراءك متى يحين الوقت لرحيلي إلى ملكوتك متى أحظى بمعاينة جمالك يا سعادة قلبي وهكذا رأى العالم منظرا فريدا محيرا إذ أصبح الاستشهاد شهوة وتسابق الكل إلى ساحات العذاب والألم ولسان حالهم يردد مع بولس الرسول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذلك أفضل بالدنيا.

بنعمة ربنا نتكلم شوية النهاردة عن موضوع أشعر إن إحنا بنحتاجه جدا، عن الصلاة الفردية والصلاة الجماعية. هقرأ معاكم جزء صغير من سفر دانيال النبي إصحاح 9، بركاته على جميعنا أمين. اللي معاه كتاب مقدس ممكن إن هو يطلعه. دانيال النبي إصحاح 9 من عدد 3. دانيال 9:3 يقول لنا كده: فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات والصوم والمسح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت: أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه، أخطأنا وآثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك، وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وآباءنا وكل شعب الأرض. لك يا سيد البر، أما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها.

اللذيذ انه بعد ما دانيال صلى الصلاة ديت هنلاقي رد جميل جدا في دانيال 10:12. يقول كده: فقال لي: لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. مجدا للثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس. طبعا يعني في موضوعات كتير عن الصلاة، أنا عارف أن أنتوا بتاخدوها في موضوع اللقاء بتاعكم، لكن النهاردة بنتكلم عن الصلاة الفردية والصلاة الجماعية. أولا، أول حاجة أحب أقول أن الصلاة الفردية ما تلغيش الصلاة الجماعية، ولا الصلاة الجماعية تلغي الصلاة الفردية. الصلاة الفردية لها طعم جميل، والصلاة الجماعية لها أيضا طعم جميل. ما أقدرش أقول أن واحدة تلغي التانية، ولا حد ينحاز لوحدة دون التانية. عشان كده بنقول هما يعني مراحل مكملة لبعض، أو مراحل. أولا نحب نتكلم شوية عن الصلاة الفردية، نتكلم شوية عن الصلاة الجماعية. الصلاة الفردية في الحقيقة هي حالة من الصلة الشخصية بالله، تعبير عن لسان حالي أنا بالذات. فوانا بصلي مزمور ربما أكون محتاج لكلمة تشجيع، ده أنا محتاج لكلمة توبيخ، ده أنا محتاج لكلمة تعزية، ده أنا محتاج لكلمة تفرحني، محتاج لكلمة توبني، محتاج لكلمة تيقظني. فالصلاة الفردية جميل أن أنا أصلي بلسان حالي الشخصي، فبتبقى لها طعم لذيذ جدا. عشان كده كل واحد مننا ممكن يصلي المزمور يدوقه بطعم معين مختلف عن التاني. فممكن واحد فينا يركز على عبارة تشجيع، والتاني يركز على عبارة توبة، والتالت يركز على عبارة فيها قوة. كل واحد ربنا بيديها له. عشان كده الصلاة الفردية بتعبر عن لسان حالي الفردي أنا. فالانفراد بالله بيدي للإنسان إحساس بالخصوصية. جميل معلمنا بولس الرسول لما كان يقول لك: الله الذي أعبده بروحي في الإنجيل أنا. جميل جدا إن أنا يبقى لي مذاقة خاصة بحضور الله في حياتي أنا الخاصة. ده يدي الصلاة الفردية. الصلاة الفردية تعبر عن اشتياق القلب الشخصي. أقدر أقول لكم أن الصلاة الفردية هي الميزان الحقيقي لعلاقة الشخص بالله. فممكن إنسان يصلي بين الناس أو صلاة جماعية، لكن في الحقيقة ديت ما تعتبرش ميزان حقيقي. الميزان الحقيقي للعلاقة السرية الخفية بينك وبين الله التي لا يراها أحد ولا يعرف بها أحد ولا يعرف أعماقها أحد. عشان كده الأباء القديسين يقولوا لنا، يقول لك إيه؟ إن الصلاة في المخدع خير من 1000 صلاة بين الناس. تاني، إن الصلاة في المخدع خير من 1000 صلاة بين الناس. ربما أكون دلوقتي أنا مدفوع إن أنا أصلي معاكم من ألوان الواجب، هنفرح برضو هنتعزم، بس إلى حد ما فيها لوم، لكن بيني وبين ربنا فيش حاجة جبراني إلا اشتياقي. كون إن أنا أطول وأقصر دي حاجة راجعة لحريتي أنا، فكون إن أنا بشعر بلذة في حضرة الله فده المؤشر الحقيقي بتاع علاقة الحب بيني وبين ربنا. هو إيه؟ هو المخدع. عشان كده الصلاة الفردية ديت هي اللي بتدل على الإنسان ده له عشرة خفية مع إلهه ولا لا. في إنسان تكلمه يقول لك: أنا بقف بس مش عارف أقول إيه. أقول لك: للأسف مشاعرك بطيئة ناحية ربنا،
تعرف تتكلم مع كل الناس، تعرف تتكلم إلهك، تعرف تعبر عن حالتك في كل المواقف، لكن تيجي عن حالتك الروحية بتعرفش تعبر. أقول لك لا، تعلم، اعرف ازاي تعبر عن حالتك وعن ضيقك وعن فرحك وعن تعزيتك وعن تجربتك وعن خطيتك، اعرف ازاي تعبر بيها بلسان حالك انت. معلمنا داود النبي كان يقول له ابص لديه ضيقي، انا بتكلم بحط قدامك كل همومي، اقول له انا فرح نفس عبدك. عشان كده الامين والدقيق في علاقته مع الله خصوصا الخفية هي دية اللي نقدر نقول عليها المؤشر لعلاقة شخصية بين الانسان والله. عشان كده جميل جدا ان الانسان يعرف ان الصلاة الفردية دي هي باب الغلبة على حيل العدو، هي مفتاح الانتصار على الاهواء والشهوات الثقيلة، هي دي الصراخ الشخصي. القديس ماري اسحاق يقول لنا قول جميل جدا، يقول لك الذي يظن ان له باب اخر للتوبة غير الصلاة هو مخدوع من الشياطين. الذي يظن أن له باب آخر للتوبة غير الصلاة هو مخدوع من الشياطين. اللي فاكر أنه ممكن يبقى له علاقة مع ربنا بأي طريقة تانية غير الصلاة، ولك ده مخدوع من الشياطين. اللي فاكر أنه ممكن يتوب عن طريق أي أعمال أخرى غير الصلاة، ولك ده مخدوع من الشياطين. إيه اللي ممكن يتوب الإنسان؟ صرخة، سجود، دموع، مراجعة، انسكاب أمام الله. عشان كده أحبائي الصلاة في المخدع ديت لها طعم تاني ومذاق تاني. شفت دانيال النبي لما بكلمك إنه بيقولك إيه؟ بيقولك أنا فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات، صليت إلى الرب إلهي. أنا بكلم إلهي، أنا الله إلهي، أنا بكلمه حاسس إنه سمعني، حاسس إنه موجود، حاسس إنه ناظر إلى طلبتي وإلى تضرعاتي. ده واحد من الأباء القديسين يقول لك كده، حينما تتكلم مع الله ثق أن أذنه قريبة جدا إلى شفتيك. يعني وأنا بتكلم كده أكني بوشوشه، أذنه إيه؟ قريبة جدا إلى شفتيك، يعني هو بيميل علي كده عشان يسمع خفقات قلبي، يسمع كلامي اللي محدش عارفه خالص، يسمع ده، يسمع الأنين، ده يسمع التنهد، ده يسمع بطريقة غير كل الناس. الناس كلها تسمع بالكلام ولازم يبقى الكلام مفسر. مع ربنا لو بتكلم في سرك هو سامع، هو عارف قلوب الجميع، عارف انت واقف ازاي وبأنه حالة. عشان كده الصلاة الفردية أحبائي لها قيمة عالية جدا. اوعى احبائي تكتفوا بحكايه ان انا صليت في الكنيسه ولا حضرت قداس يبقى خلاص. اقول لك لا، ما ينفعش. حصل معايا انا شخصيا موقف في حياتي ما اقدرش انساه، لكن اتعلمت منه وبعلم كل لما تيجي فرصه ان انا ربنا يفكرني بالحكايه دي احب اقولها لكل الناس. ان انا كنت في مره من المرات كنت في الجيش مع 5 غير مسيحيين. احنا يعني كنا في مكان اقامة كده، كنا في مستشفى المعادي في القاهرة، كنا يعني في خدمات طبية يعني. المهم ان انا كنت باخد الاشباء بتاعتي واصلي، فقالوا لي حاجة غريبة هم الخمسة، قالوا لي اول مرة نعرف ان المسيحيين بيصلوا في البيت. احنا اللي نعرفه ان المسيحيين دول بيصلوا فين؟ في الكنيسه. قلت لهم مين قال لكم كده؟ طلعت لهم كتاب الاشبية، قلت له شايف الكتاب ده؟ ده الكتاب ده كله، كل الكتاب ده المسيحيين يصلوا كله كل يوم، كل يوم يقروا الكتاب ده كله، يصلوا الكتاب ده كله. فرته لهم كده، مش سوري يعني كلمتين زي ما بيقولوا يعني مش عارف ايه، يعني يا دوب هي كلها 3 دقايق ولا بتاع. لا، قلت له لا، ده وقفه وقفه وقفه، يعني وقفه محترمه كل الكلام ده. قلت له اه، بس بقى سامحوني، يعني ايه اللي خلاهم ياخدوا الانطباع ده؟ احنا

احنا قليل لما نقف في بيوتنا نصلي، في حين ان المنظر التاني عند اخواتنا التانيين ده شيء طبيعي، شيء طبيعي. الراجل والست والبنت والشاب والولد والطفل شيء طبيعي انه ممكن يصلي في البيت، شيء طبيعي. بالنسبة لنا احنا للأسف ده ممكن يبقى شيء مش طبيعي. ده مما يؤسف ايضا ان اقدر اقول لكم، وقدس ابونا سيرجيوس برضو اكيد برضو معايا، نسمع كتير جدا من ولادنا يقول لك انا بتكسف اصلي في البيت لوحدي، بتكسف اقف اصلي. ليه؟ تخيلوا ان صارت الصلاة الفردية مش من نسيج حياتنا اليومية، مش حاجة طبيعية بتتشاف بابا وماما واخويا واختي فانا كمان بصلي، لكن ده الولد ولا البنت لو حابب يصلي هيتكسف، لان ده يعتبر تصرف غير طبيعي في البيت، وممكن يبقى مسار ايه؟ تريقة ولا مسار سخرية. فيقول لك وانا ناقص اصل انا كمان ايه، انا طبيعي شقي وطبيعي بجيب درجات مش قد كده، وطبيعي لساني بيفلت شوية معهم في البيت، واحيانا مش عارف بتفرج على ايه ولا بعمل ايه، فهم عارفين عني شوية حاجات ايه، حاجات كده كلها وحشة، فازاي بقى يشوفوني بصلي؟ فده تناقض في شخصيتي، فتلاقيه مش حابب حكاية ان يصلي فين في البيت، وكأن دي ايه خطية لو هو صلى. ازاي بقى احبائي؟ الصلاة الفردية دي مهمة جدا. عشان كده اقدر اقول لكم الصلاة الفردية دي ادولها اهتمام، وقف قدام ربنا، خلي بيتك يبقى بيت صلاة بالطهارة بالبركة، خلي بيتك يتسمع فيه أصوات تسبيح، خلي بيتك يبقى منظر الصلاة ده شيء تلقائي، شيء طبيعي. أنا بكلم أباء وأمهات، كنيسة، في ضمير الكنيسة لما تيجي كده تفتح بيت في سر الزيجة، الكنيسة لا تفتح بيت في سر الزيجة ولكنها تفتح كنيسة. كنيسة بتعمل كده بدليل ان تيجي على رب الاسرة تلاقي ابونا يلبسه برنس، البرنس ده انت ما تشوفوش الا على الكاهن، عمركم ما تشوفوا برنس الا على الكهنوت. نيجي للعريس نلبسه برنس، نقول له اصل انت هتبقى كاهن في بيتك، انت تكون قائد لبيتك عشان بيتك يبقى بيت صلاة، انت لبست حلة كهنوتية دلوقتي، مش لانك خدت سر الكهنوت ولكن انت بقيت رب اسرة. في العهد القديم قبل كهنوت هارون كان مين ياخد ولاده يعمل ذبيحة؟ رب الأسرة، أبونا إبراهيم ياخد ولاده يقدم ذبيحة، أبونا إسحاق، أبونا يعقوب، أيوب البار، نوح، كل دول رؤساء الأباء دول تلاقيهم إن هم خدوا زوجاتهم، خدوا أولادهم، وقفوا بيهم يقدموا ذبيحة، وقفوا بيهم يصلوا، هو القائد والمسؤول. أنت مسؤول في بيتك عن العبادة، أنت مسؤول إن بيتك يبقى بيت صلاة. من هنا أقدر أقول لك انه لازم يكون في كل بيت ركن صلاة، لازم يكون في كل بيت مسبح عائلي. جميل جدا ان احنا دلوقتي اعتقد ان كلكم عندكم ابناء على سن زواج او تزوجوا، علموهم ازاي وهم بيهتموا ان هم يعملوا اوضة للسفرة ويجيبوا مش عارف قطعة نيش ومش عارف يحط فيها ايه، قل له اعمل ركن للصلاة، حط فيها ايقونة ربنا يسوع المسيح، حط فيها ايقونة للست العذراء، حط فيها شوية صور صغيرة للقديسين، اعمل انديل، حط كده، اجعل في البيت بتاعك مكان اسمه ركن صلاة، عشان يبقى طول ما احنا معدين رايحين جايين نبقى عارفين الركن ده، لو هجرنا المكان ده ضميرنا يوبخنا، لو عمالين نعدي رايحين جايين والمكان ده موقفناش فيه، هو نفسه المكان كأنه بيقول لنا انتوا فين؟ زي ما يقول لك كده في سفر أرميا، ان طرق صهيون نائحة لعدم الآتين اليها الى العيد، لما حصل سبي فبقت اورشليم ما فيش حد بيروح لها في العيد، ده يوم ايام العيد ده اورشليم دي كانت تضج بالسكان لان كل ابناء اسرائيل يروحوا لاورشليم. لما حصل سبي حصل ايه؟ ما بقاش في اورشليم ولا بقى في ليه؟ يقول لك كده لانه هناك علقنا قيصارتنا، خلاص ما عدناش، بقينا بننظر لأورشليم دي من احنا في بابل، خلاص
عشان كده جميل جدا ان يكون في بيتنا ركن للصلاة. طب اقول لكم كده على شوية حاجات ممكن نعملها في الصلاة الفردية. الصلاة الفردية لازم تكون فيها حاجات اللي ممكن اقدر اقول لك ما تقدرش تعملها في الصلاة الجماعية.

مثلا ايه كلمة لتكن اذناك مصغيتين الى صوت تضرعي؟ نفرض الكلمة دي استوقفتك، اعمل ايه بقى؟ ردد. الاباء القديسين يقول لك ممكن تبقى في كلمة عاملة بالنسبة لك كده زي ايه؟ زي شوكولاتة تتمص او بنبناية تتمص، ما تتقرمش، دي تتمص. تتمص يعني ايه؟ يعني خليها في بقك اكبر وقت تتمتع بحلاوتها. فانت ممكن تبقى في آية تستوقفك، افضل ايه؟ مص فيها، يعني خليها اكبر وقت في بقك تستمتع بحلاوتها، وتلاقي الكلمة دخلت جوه اعماقك بهدوء. رددها مرة، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، لتكن اذنيك مصغيتين الى صوت تضرعي. واسكت شوي. لتكن اذنيك مصغيتين الى صوت تضرعي. وممكن باختلاف النبرة، وممكن برفع اليد، وممكن بالانحناء، هتلاقي ان الصلاة الفردية علمتك حاجات ودوقتك حاجات يستحيل تدوقها في الصلاة الجماعية. عشان كده الصلاة الفردية زي ما بقول لكم تعبر عن الحالة الشخصية، فالإنسان بيدوق حاجة هو بس اللي حاسس بيها. أنا دلوقتي حزين، لنفرض حزين، عندي تجربة مرة، عندي مشكلة في حياتي، أبص ألاقي نفسي مثلا يقول لك إيه؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأنين فيا؟ ترجى الله. أبص ألاقي نفسي إيه؟ نفسي كده اتشددت، نفسي اتشددت، وأقول كده أن الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ناصر حياتي ممن أجزع. ألاقي كده في آيات ربنا بيخاطبني بيها أنا، أنا بلساني، أنا بحالي، أنا بوضعي، أنا. عشان كده من الحاجات الجميلة أن أنت خلي عبارات تستوقفك ما تمرش عليها بسرعة. عشان كده القديسين يقول لك كده، إن وجدت في عبارة عزاء، فيقول لك اعلم أن لك فيها كنزا مخفى. لو لقيت في كلمة عزاء اعلم أن لك فيها إيه؟ كنزا مخفى. طب واحد لقى كنز مخفى يروح معدي برضو ولا بس اقعد بقى خلينا ندور بقى على حكاية الكنز دي؟ فده ليستوقفك. فلو لقيت عبارة استوقفتك في الصلاة اعلم أن لك فيها كنزا مخفى، اعمل ايه بقى؟ استمر في ترددها، استمر في رفعها لله، رفع الطلبة جدا جدا. فديت حاجة لا تتاح لنا في الصلوات الجماعية. طيب حاجة تانية، مشاعر الانسحاق. يعني مثلا لنفرض ان انت وانت بتقول آية كده عايز تروح ايه؟ منحني براسك. لنفرض مثلا آية فيها طلب توبة، فيها طلب رحمة، حبيت تروح قارع على صدرك. الحاجات دي لا ننصح بيها في وسط الجماعة. في وسط الجماعة ردد وبس. إذا كان جوايا مشاعر عايز أقرع صدري، أقرع صدري بضميري، بنبرة صوتي من جوايا كده، بأنين من جوايا. لكن يعني لا يليق ان احنا نبقى كثير الحركات اثناء الصلوات الجماعية. انا المفروض ان انا التزم بايه؟ بنفس روح المجموعة. لكن في البيت اعمل اللي انت عايزه. عشان كده الشخص اللي يبقى كثير الحركات في الصلوات الجماعية ولا يصلي في الصلوات الفردية ولا يتفاعل مع كلمات الصلاة الفردية، اعلم ان هذا لون من الوان الايه؟ الخداع الذاتي. فعشان كده مشاعر الانسحاق، مشاعر التذلل دي تجيبها فين؟ تجيبها في الصلاة الفردية. عشان كده اقدر اقول لك كده، جميل جدا الانسان اللي يصلي بتذلل، اللي يصلي بخشوع، والموضوع ده يعني جميل جدا اثناء الصلاة الفردية. واحد من الاباء القديسين يقول لك كده، ان نعمة الله تقف على الدوام عن بعد، واقفة كده من بعيد، وترقب الانسان اثناء الصلاة، فاذا تحرك في فكر اتضاع او انسحاق فانها في الحال تدنو منه، بل ومعها ربوات معونة. ده ايه؟ في نعمة بترقب، شافت فيه انسحاق في الشخص ده تدنو منه النعمة، مش بس لوحدها.

وإيه؟ ربوات معونة. وكلنا فاكرين في سفر أشعياء وفي المزامير يقول لك إلى هذا أنظر، إلى مين؟ يقول لك إلى المسكين المرتعد من كلامي. فالصلب مسكنة، الصلب تذلل، دي تقدر ان انت تعملها اكتر فين؟ في الصلاة الفردية، انت لوحدك اعمل اللي انت عايزه. عشان كده ربنا في المزامير يقول لك كده معلمنا داود: لان الرب لا يصر بسقي الرجل بل يصر بخائفي والرجينا رحمته. هذه ده اللي ربنا عشان كده التذلل والانسحاق في الصلاة ده اجمل مجال له فين؟ في الصلاة الفردية. ايضا السجود، شخص جات كلمة عايز يسجد، خلص مزمور عايز يسجد، في بداية الصلاة حب يسجد للثالوث القدوس، يسجد للآب، يسجد للابن، يسجد للروح القدس، حب مثلا أثناء كرياليسون يعمل سجدة، حب بعد الإنجيل وهو بيقول والمجد لله دائما حب يسجد لنفرد. أقول لك ده أجمل مجال لكم فين؟ في الصلاة الفردية. لكن صعب جدا ان نكون مثلا بنصلي مع بعض صلاة الغروب ونبص نلاقي واحد الانجيل خلاص راح سجد لنا بعد كده بعد قطعة، تقول له ايه؟ يقول لك مش بنقول زوك سباتري يعني المجد للأف انا هسجد، هيبقى برضو يعني شوية ملفت. لكن في البيت في المخدع اعمل كل اللي انت عايزه. السجود حاجة كمان ممكن انسان بينفعل مع الصلاة لدرجة انه مثلا ممكن صوته يعلى شوي، ممكن ان نبرته تختلف، ممكن من كثرة انفعاله الله يعطي دموع. كل ده اقول لك بمنتهى الحرية اعمله فين؟ اعمله في الصلاة الفردية، اعمله في الصلاة الفردية. لكن اقدر اقول لك ان كل الكلام ده لو تعمله في الصلاة الجماعية وما تعملوش في الصلاة الفردية اقول لك لا، ده لا يليق. جميل جدا ان الانسان ربنا يديله دموع في الصلاة خصوصا بينه وبين الله. القديسين يقولوا لنا كده ان الدموع تطفئ نيران الشهوات. قديس ماري إسحاق يقول لك إن العين الباكية هي جرن دائم لمعمودية التوبة والتجديد بالتوبة، وخلال الدموع يرون باستمرار ملكوت الله. الدموع دي إيه؟ دي انفعال قلبي. جميل جدا إن الإنسان ياخدها في أثناء الصلاة. عشان كده أحبائي الإنسان اللي يجي في وقت الصلاة الفردية وتلاقي الكسل حل عليه والنوم والسرحان، اقول لك لا، محتاجين جهاد في الصلاة الفردية، محتاجين جهاد، لانه في الحياة الصلاة الفردية مهاجمة جدا من العدو ومستهدفة جدا من العدو. ان اردت ان تصلي اعلم ان الف عدو ينتظرك، واعلم ان الف فكرة سوف تأتي عليك اثناء الصلاة. اعرف كده، واعرف ان في موانع كثيرة تنتظرك من انت تصلي، خصوصا ايه؟ خصوصا لوحدك. عشان كده الصلاة الفردية لان بركتها كثيرة فحروبها كثيرة. عشان كده اقدر اقول كده ان الانسان محتاج انه يبقى عنده عزيمة للصلاة. واحد من الاباء يقول لك انا عايزك تقول انا هصلي مهما حصلي، انا ايه؟ هصلي مهما حصلي، لو اتأخرت وتعبت برضه هصلي، لو متضايق وعندي مشاكل في البيت برضه هصلي. اكتر من كده سامحوني في الكلمة، لو لسه مزعقين مع بعض وصوتنا طلع برضه هصلي. واحد يقول لك ماليش وش بقى، ما احنا لسه مزعقين بقى وحالتنا تكسف. يقول لك ما انا بصلي لاني وحش، هو انا بصلي عشان انا قديس؟ هو الله يسمع للابرار؟ الله يسمع للابرار ويسمع للخطاة. ده واحد من القديسين كان يقول له إن كنت تقف مع القديسين فما الحاجة، وإن كنت تقف مع الأطهار هذا ليس بجديد. هو ده حاجة جديدة عليك؟ لا، إن كنت تقف مع القديسين فما الحاجة، وإن كنت تقف مع الأطهار هذا ليس بجديد.
ولكن اظهر مجدك فيا انا، انا المحتاج الى عمل نعمتك، انا انا المحتاج الى عمل نعمتك. عشان كده جميل جدا الانسان مهما كانت ضعفاته فلتكن ضعفاته سببا لصلواته، فلتكن من خطايانا مادة لتضرعنا امام الله. مش شيء يبعدنا، لا، ده شيء يعمل ايه؟ ده شيء يقربنا. واكتر مجال اعبر فيه عن ضعفاتي الشخصية انا اللي لا يعلمها الا الله وانا، هي فين؟ في الصلاة الفردية. في مشكلة بيني وبين حد، مخاصم حد، قلبي مقفول من حد، مغلوب من خطية، مغلوب من عادة رديئة، مأثر في جهاد كل الكلام ده أنا اللي أعرفه أحطه قدام ربنا. بس أحطه قدام ربنا فين؟ في صلاتي الخاصة. عشان كده أقدر أقول كده إن الصلاة الخاصة ديت مهمة جدا. من ضمن الحاجات اللي أقدر أقول إن نحتاجها في صلواتنا الخاصة اللجاجة، المصابرة، ترديد العبارات، أقعد أطلب الطلبة وإن كنت لسه طالب أقعد أطلب وأطلب وأطلب، لجاجة ومصابرة، لأنها تعبر عن الإيمان. فاكرين المثل اللي قاله ربنا يسوع المسيح عن الأرملة اللي قعدت تلح عليه بتاعة القاضي الظالم؟ وفاكرين المثل بتاع صديق نص الليل قال لك لو ما ادالوش من أجل إن هو عايز يديله يديله من أجل لجاجته، يقول لك خليه ياخد الحاجة دي ويمشي. ده بيشبه لنا تشبيهات عشان نفهم احنا كبشر. فبيقول لك ده يعني انا بوصلك لدرجة ان انا لو مش هديتك عشان خاطر انا عايز اديك هديك عشان انت ايه بتتحايل علي. عشان كده يقول لك ان كنت خاليا من فضيلة المصابرة فلا تنتظر ان تحصل على عزاء حقيقي في صلاتك. شوف الكلمة، ان كنت خاليا من فضيلة المصابرة فلا تنتظر أن تحصل على عزاء حقيقي في صلاتك، لأن المصابرة لها أجر أعظم من الصلاة. تاني، المصابرة لها أجر إيه؟ أعظم من الصلاة. ليه؟ لأن أنا لما أقول لك اديني وما تدينيش وأقعد أقول لك اديني وما تدينيش اديني وما تدينيش، أنت أثبتت لي إيمان عالي جدا أعظم من مجرد أن أنت قلت لي اديني. ما هي ما واحد قال اديني وما خدش ومشي، لكن اللي قاعد يقول الدين الدين الدين ده، ده أعلن استحقاق أكتر من اللي قال الديني وما خدش رحمش. فالمصابرة لها أجر أعظم منين؟ أعظم من الصلاة. يقول لك كده، وكل تدبير إن كان صلاة أو صوم أو سهر بدون المصابرة لا يأتي بثمر، ويكون في النهاية تعبك فيه كمثل أنك ابتدأت فقط ولا تكمل. حاجة كمان أخيرة في الصلاة الفردية عشان نقول كلمة صغيرة برضو على الصلاة الجماعية. أقول لكم بعض تدريب للصلاة الفردية. أولا، لما نقف نصلي صلاة فردية في الأول خالص نقف سكتين ولو نص دقيقة، ساكت خالص، ما نقولش ولا حاجة، ساكت بس، أقف ساكت مغمض عيني. أنا بعمل إيه هنا؟ بعمل صفحة جديدة في ذهني، بقلب الصفحة. بعمل ايه هنا؟ بعمل فاصل بين كل الاحداث اللي فاتت والاثقال والكلام والنقاش والشد والجذب، اقف ساكت، وقف معتدل. انا عارف ان ممكن يكون في مننا ناس عندها شوية اتعاب، لكن على قد ما اقدر اقف معتدل. طبعا ربنا ينظر لو الانسان ده مش قادر يقف او عنده اي علة، لكن على قد ما اقدر اقف معتدل. الوقفة نفسها والفاصل ده جميل لتهيئة النفس للصلاة، لاستقبال كلمات الله. ده كده اول خطوة. وقفت ساكت شوية، وقفت معتدل. يقول لك كده، واحد من الاباء القديسين كان لما يقف يصلي، اول لما يقف يلاقي جسده ايه تعبان، فيقول له إيه، بص لاقي ابتدى ايه الجسد ايه يطلب منه ايه ان يقف رجل ورجل. بعد كده يقول له ايه، طب تسند على حاجه.
بعد ما السيد على حاجة يقول له ايه طب اقعد او اسجد بعد كده

كده ايه نام. ما هي بالتدريج كده. فكان يقول لك كان اول لما يقف كده وجسده يعمل كده كان يخاطب جسده، يخاطب جسده يقف كده، عارفين كده اللي يبص لجسمه يقول له ايه، يقول لجسده انك تعبت اليوم كله وعملت امورا كثيرة والان لا تقدر ان تصلي، انت طول اليوم عمال ترمح وجاي دلوقتي تقول لي مش هقدر. فكان يقول لجسده كده قف الآن واعتدل وتعقل، يقول لجسده قف الآن واعتدل، اقف كويس واعتدل وتعقل واعلم أمام من أنت واقف الآن، أنت واقف الآن أمام من له سلطان أن يلقيك في جهنم، فاعتدل وتعقل. شوف تخيل أنت بقى لما واحد يخاطب جسده يقول كده يحصل إيه؟ عارف أنت اللي يقول لك أنت عارف واقف قصاد مين؟ واقف قصاد البيع عدل. واحد ما كانش عارف طلع ده البيع المأمور، طلع ده مش عارف إيه كده، لا ما كانش عارف. فالجسد ده جاهل محتاج وعي. فقال له ايه، اعلم امام من انت واقف الان، انت واقف الان امام من له سلطان ان يلقيك في جهنم، فاعتدل وتعقل. فكان يقف يخلي ايه يحصل له حاله من حالات الايه ملكيه مخافه الله عليه، فيقف كويس كويس. ادي حاجه. طب بعد ما وقفت كويس اعمل ايه بقى؟ جميل جدا ان انا اشرك الجسد في الصلاة. يعني ما صرفع اليد، ده كده واحد وقف على مثال الصليب، دي كده وضع يساعد الانسان على التركيز. ما احنا كثير السرحان، ما انا بحاول اعمل ايه حاجة تقلل لي شكوتي من الصلاة، فارفع ايدي. رفع اليد ده على مثال الصليب، رفع اليد ده فيه لون من الوان التركيز، فيه لون من الوان الانتباه، لون من الوان التضرع. ايه كمان اقول برضو؟ لما يحصل اي عبارة فيها معنى روحي معين ممكن ان انا اشرك جسدي ان يعبر عن المعنى. فلنفرض ان في حاجة مثلا فيها سجود، فرح اخلي جسدي ايه ينحني. لنفرض حاجة مثلا باسمك ارفع يدي، فاروح مثلا عامل ايه ايدي ايه ازود رفعها شوية، افتح شفتي لاخبر فمي بتسبيحك، اروح مثلا اعمل ايه اروح راشم صليب على شفتي. حاجة فيها طلب توبة، اروح مثلا ايه قارع على صدري. حاجة فيها كريا ليسون، اروح رافع ايدي اكتر او ان انا اسجد اكتر. اشرك جسدي بحواسي في توظيف الكلمة والمعنى بحسب ان الجسد يقولها، مع ان النفس بتقولها بالمشاعر، مع ان الشفتين بتنطقها. انا كل ده بعمل ايه؟ بقلل من كمية السرحان اللي ممكن تحصل لي. لان كلنا عارفين انه اول لما اقف اصلي بالذات كل الهموم وكل الافكار الغريبة والامور المؤجلة ربما من سنوات، وخصوصا الامور المقلقة يحضرها العدو اثناء ايه اثناء الصلاة. ما يجيب لناش الكلام ده وانا بتكلم مع صاحبي ومع زميلتي، ما يجيب ليش الكلام ده وانا بتفرج على تلفزيون، ما يجيب ليش الكلام ده وانا باكل. طب اشمعنى جاب لي الكلام ده اثناء الصلاة؟ يقول لك اصل كل الاعمال دي اعمال تافهة، انا ما حاربهاش، ما ضيعش وقتي فيها. انا حارب وقتي فين؟ انا حاربك وانت بتستورد اسلحة، مش حاربك وانت بتجري وبتلعب وبتعوم في البحر. لا، انا حاربك وانت بتجيب اسلحة. الوقت بتاع الصلاة ده انت بتجيب اسلحة تحارب بيه العدو، فهو موجه عليك المدافع بتاعته. لازم نبقى عارفين كده. عشان كده جميل جدا ان انا اقف وانا يعني بهذه المشاعر. جميل جدا ان اي فكرة يسقها علي العدو اثناء الصلاة لا اتفاعل معه، اطرد. جميل جدا ان انا استخدم علامة الصليب، ارشم صليب حتى على ذهني. ممكن كده زي ما تشوفوا ايديا كده اعمل كده صليب على ذهني، اطرد فكرة. جميل جدا ان انا اركز على نقط الضعف بتاعتي في الصلاة واعمل لها طلبة خاصة. جميل ان انا اطلب كتير مغفرة خطاياي. جميل ان انا اطلب كتير الملكوت. جميل ان انا اطلب كتير ان الله يعلن ارادته في حياتي.

جميل ان انا اطلب عن كل الاخرين، كل الاخرين، كل اللي اعرفهم اطلب عنهم. جميل ان انا اطلب عن الكنيسة كلها. جميل ان الانسان وهو واقف بيصلي ده يشعر انه هو واقف قدام هيكل الله، قدام خليقة الله، قدام كل نفس بيطلب عنها. جميل. الصلاة الفردية هي مفتاح دخول السماء، هي قوة التوبة، هي شفاء النفس. عشان كده أقدر أقول لكم أن الشخص اللي له صلاة فردية يقدر يستفيد من الصلاة الجماعية، العكس غير صحيح. الذي ليس له صلاة فردية ربما تكون الصلاة الجماعية عبئا ثقيلا جدا عليه. ناخد فكرة عن الصلاة الجماعية. تقول يا منى بعد ما قلت لنا كل الكلام المهم ده والحلو ده عن الصلاة الفردية خلاص ما فيش داعي بقى للصلاة الجماعية. أقول لك لا، الصلاة الجماعية دي بتخلينا بقى يعني ايه، نعمق الطلبة بأفواهنا جميعا وتشترك الطلبة بقلوبنا كلنا، فيحصل لها يعني مزيد من القوة. صراخنا لما يجتمع معا عن طلب التوبة وطلب مغفرة الخطايا وعن ان ربنا ينعم لينا بغفران خطايانا كلنا مع بعض، دي لها معنى كبير جدا عند ربنا. عشان كده ربنا كان يحب جدا يسمع تسبيح بأفواه شعبه. تلاقي مثلا في العهد القديم في مزامير تتقال وهم رايحين الهيكل اسمها مزامير المصاعد، يقعدوا يغنوا لربنا كلهم بلسان واحد بمزمور واحد عشان ربنا عايز يسمع الطلبة دي من المجموعة كلها. جميل، جميل ان ربنا يسمع طلبة واحدة من أفواه شعبه. العبادة الجماعية تدل عن نمو روح الشركة وروح الحب وعن اتفاق الاشتياق، وكأن كلنا ألسنتنا انضمت لبعضها فبنكلم ربنا بلسان واحد وبكلمة واحدة. وده جمال الكنيسة القبطية. جمال الكنيسة القبطية ان تخلينا كلنا نصلي بصلوات كلنا بنصليها في نفس الوقت، وكأننا كل واحد وهو في بيته بيصلي نفس الكلام اللي بيصليه أخوه في البيت اللي جنب منه، وكأننا حتى في صلواتنا الفردية بنؤدي لون من ألوان الصلاة الجماعية. فتلاقينا كل واحد في بيته عايش تقريبا نفس المشاعر، لأن كلنا هنشترك في ملكوت واحد، وكلنا هنرنم ترنيمة واحدة، وكلنا هنتمتع بحمل واحد، كلنا هنتمتع برؤية عريس واحد. فكلنا متحد الرأي، متفق الأصوات، متحد شهوة القلب. أدي جمال الصلاة الجماعية. فالصلاة الجماعية تدي إحساس لكل إنسان إن هو مش لوحده، تدي إحساس بقوة، لأن لما كل واحد يحس أن صوته الضم لصوت أخوه في طلب طلبة، فشعر بأن الطلبة دي دخلت إلى حضرة الملك. ده جمال الصلاة الجماعية. تخيل أنت كده مثلا، لنفرض مثلا لما واحد يقول نشيد وطني مثلا، لنفرض يقول بلادي بلادي بلادي لك يا حبي مثلا، لنفرض، غير لما تسمعه من 100، غير لما تسمعه من 1000، غير لما تسمعه من 100,000. لما تسمعه من 100,000 كده تحس جسمك ايه، يقشعر كده. اشمعنى يعني؟ طب ما نفس الكلام. اقول لك لا، نفس الكلام فين؟ ده انا لما سمعته من المجموعه حسيت انها بتهز. صلواتنا الجماعيه عايزه تدخل لاعماق حضره الله. مش عايز اقول تهز يعني العرش الالهي، لكن عايز اقول ان صلواتنا الجماعيه دي بتنال قبول من محفل الملائكه ومن العرش الإلهي ومن ربوات القديسين. الصلاة الجماعية

تخيل انت كده لما الكنيسة كلها اثناء ابونا لما بيختار الحمل بيرفع الحمل بيختار حمل هيرفع خطايانا والكنيسة كلها تقول كرياليسون كرياليسون بلسان واحد. عشان كده احبائي خلي بالكم ان الكنيسة بتاعتنا ما تعرفش الفردية في عباداتها الجماعية. يعني ما فيش حاجة اسمها مثلا واحد معلم ولا عريف ولا شماس يقرب لنفسه الميكروفون على الاخر ويعلي صوته على الاخر وكلكم تقفوا ساكتين بتسمعوه. لا، الكنيسة مش كده. الكنيسة اهم حاجة فيها تسمع الكل، واهم حاجة فيها كلنا نكون متفق الاصوات. يقول لك سبحوه باتفاق الاصوات، صوتك مع صوتي مع صوت فلان مع صوت فلان، كلنا بقت لينا طلبة واحدة وحدت قلبنا. عشان كده يقولك وكانوا يواظبون على الصلاة بنفس واحدة، كلهم مع بعض لهم لسان واحد، وكأن اشتياقاتنا ايه؟ واحدة، كلنا عايزين السماء عايزين غفران خطايانا، وكأن هدفنا كله ايه؟ واحد، وكأن طلبتنا كلها ايه؟ واحدة، قلبنا كله ايه؟ واحد. حتى الكنيسة تحرص ان احنا نقف لما نصلي في اتجاه واحد. ليه؟ كلنا واقفين للشرق، ناظرين للفردوس المفقود، متوقعين قدومه من الشرق، نجم المشرق اللي جاء، كلنا بننظر اليه، كلنا بننظر لجنة عدن اللي فقدناها لانها كانت ناحية الشرق، والمسيح لما صلى بالصلاة من ناحية الشرق، والمجيء الثاني هيحصل من ناحية الشرق. فالكنيسة وجدت ان اتجاه، والشمس تشرق من الشرق لان ده النور، فكلنا واقفين ناحية النور، قلبنا مشدود مرفوع للنور وللملكوت وليسوع المصلوب، كلنا واقفين في اتجاه واحد. دي الصلاة الجماعية. عشان كده احبائي اخواتنا البروستانت مثلا يعني ما يؤمنش بالكلام ده. ليه؟ يقول لك انا اقف اصلي في الوقت اللي انا عايزه في الاتجاه اللي انا عايزه بالكلام اللي انا عايزه. نقول له طب ما نقول طلبة كلنا مع بعض. يقول لك لا، كل واحد يصلي. طب ما لما كل واحد يصلي ده لون من الوان التشتت. يقول لك لا، انا عندي موضوع معين. طب خلاص يا سيدي صلي في بيتك، لكن واحنا واقفين مع بعض لا يليق ان كل واحد فينا يقعد كده يتكلم. ما تفرضش مشاعرك عليا انا، لكن احنا نصلي بمشاعر المزامير. في اجمل من مشاعر داود النبي. لو حد عنده اعتراض على داود النبي معلش بقى، ده يبقى كلام تاني. فمن هنا تلاقي ان احنا صلواتنا صلوات جماعية، لان احنا ايقنا ان ما فيش اجمل من كلمات داود النبي المقادة بالروح عشان تعبر عن كل ما بداخلنا. وفعلا ما من احساس يعوزك الا وتجده في المزامير بالذات. عشان كده جميل جدا ان احنا نقف نصلي مع بعض باتفاق الاصوات بالحان جماعية. تخيل انت كده بقى مصرة الله لما يسمع طلبات شعبه. عارف يقولك كده، يقولك أجمل آلة موسيقية الله يحب أن يسمعها هي حنجرة الإنسان. أجمل آلة موسيقية، يقولك تعليات الله في حناجرهم. يقولك إن الله يحب أن يسمع أجمل ألحانه بحناجر شعبه، معزوفة بالروح القدس على حناجر شعبه. الروح القدس بيعزف على الحنجرة بتاعتي وبتاعتك وبيطلع لحن جميل اتفق في أصواته. بقت كلنا كل واحد فينا الروح القدس يعزف على حنجرته، نطلع لحن، اللحن ده باتفاق الأصوات دخل لحضرة الملك المسيح. دي الصلاة الجماعية. الصلاة الجماعية يعني ان احنا نقف نصلي مع بعض بقلب واحد بفكر واحد. الصلاة الجماعية دي تهز الجبال. اللي نقل الجبل المقطم الصلاة الجماعية. الصلاة الجماعية اللي زعزع جدران السجن أثناء كنيسة الرسل الصلاة الجماعية. اللي خرج بطرس الرسول من السجن يقول لك وأما الكنيسة، كنيسة كنيسة اللي هي إيه؟ جماعة المؤمنين، فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجل بطرس. إذن صلواتنا الجماعية ديت لها قيمة عالية جدا عند ربنا. ده ربنا يحب يسمع صوت شعبه جدا. عشان كده اقدر اقول انه

لما الإنسان كده يكون عنده المشاعر دي وهو بيصلي الصلاة الجماعية، يبقى عارف ان هو جزء في كل، ويبقى عارف ان قيمته جاية منين، من الكل، وان كان هو برضو مهم. فالصلاة الجماعية لا تلغي الفرد، والفرد لا يغني عن الجماعة. ده جمال الصلاة الجماعية في الكنيسة. لازم نعرف ان ينبوع البروستانتية هو الفردية، وينبوع الأرثوذكسية هو الشركة. يعني أساس الأفكار البروستانتية جاية من الفردية. يعني مثلا تقول له القديسين مهمين، يقول لك لا أنا مني للمسيح، ده إيه؟ فردية. أنا أقول له لا، طب خلينا كلنا مع بعض، أنا مني للمسيح. تقول له الآية دي القديس يوحنا فم الذهب فسرها كذا، يقول لك أنا ماليش دعوة بيوحنا فم الذهب، أنا زي زيه، هو في روح ربنا أنا في روح ربنا، أنا ما تقوليش يوحنا فم الذهب قال كذا، أنا أقول لك أنا فهمتها إزاي. طب ما من هنا ممكن يبقى عندنا ألف طريقة للآية. قال لك لا معلش بقى. عشان كده أقدر أقول أنه المفروض أن يبقى إحنا عندنا إيه؟ اتفاق، اتفاق في روح العبادة، اتفاق في فهم الآية. لكن أخواتنا البروستانت عنده الفردية في فهم الآية، في التعبير نفسه، في الصلوات. يقول لك ايه الصلوات المحفوظة دي؟ تقول له عشان كلنا نصلي صلوة واحدة. يقول لك وانا ليه اصلي صلوة واحدة؟ انا اصلي وقت ما انا عايز اصلي وبالطريقة اللي انا عايز. اقول له طب ما ممكن ده يبقى في الصلاة الفردية. يقول لك لا. فتلاقيه ما يقبلش حكاية ايه الروح الجماعية، ما يقبلهاش. تقول له في صوم، يقول لك انا صوم وقت ما احس ان انا محتاج اصوم، مش وقت ما كلنا نصوم. الكنيسه تقول لك ايه؟ لا، لما نصوم نصوم كلنا، لما نفطر نفطر كلنا في نفس الميعاد وبنفس الطريقه. لما تيجي الكنيسه تقول لك الصوم ده فيه سمك، يبقى كلنا ناكل فيه سمك. الصوم ده ما فيهوش سمك. ده لدرجه ان لو حتى الصوم ده فيه سمك وانت مش عايز تاكل فيه سمك يحصل ايه؟ ده انت لازم تستاذن الكاهن حتى لو حاجة ايه في سمسرة. تقول له يا ابونا حللني انا في صوم العذراء مش هاكل سمك. يقول لك الله يحلك. ليه؟ اصل انت اختلفت عن المجموعة. فكون ان انت تختلف عن المجموعة دي محتاجة اذن. ولو عندك ظروف ان انت عايز تفطر لان عندك ظروف صحية برضو دي محتاجة ايه؟ اذن. حللني يا ابونا هاخد كوباية لبن، يبقى دي عايزة اذن. يبقى كده او كده محتاجة ايه؟ كده او كده محتاجة ايه؟ محتاجة اذن. ده معناه ايه؟ ان احنا مجموعة، مش عايزين حد يشت عن مجموعة. فلو قلنا ناكل سمك يبقى كلنا ناكل سمك، تيجي انت تقول مش هاكل سمك يبقى تستأذن. لو قلنا ان كلنا هنصوم، يبقى لو انت عايز تاخد كوباية لبن لازم برضو تستأذن. لو مش هتقدر تصوم انقطاع والكنيسة كلها صايمة انقطاع، تستأذن. ليه؟ عشان الكنيسة عايزة تقدم لربنا جماعة مؤمنين واحدة واحدة بنفس الطريقة بنفس الفكر. ده جمال الأرثوذكسية غير البروتستانت. البروتستانت عايز يعبد ربنا بطريقته في الوقت اللي هو عايزه، في الصوم بالطريقة اللي هو عايزها. يعني مثلا يقول لك انا هصوم على الحاجة اللي بحبها. تقول له ايه؟ يقول لك يعني انا مثلا بحب الشوكولاته والفراخ، فانا هصوم على الشوكولاته والفراخ. واحد تاني يقول لك انا كل الاكل الفطاري بكرهه بس بحب الجاتوه، فهصوم عن الجاتوه. فتلاقي واحد صايم على الجاتوه، واحد صايم على الشوكولاته، واحد صايم على الفراخ. الف صوم، الف طريقه. عكس الارثوذكسيه تلاقي ايه؟ هي واحده. لدرجه ان لو انا جيت بيتك في الصوم الكبير مثلا، او انت جيت بيتي، تقريبا هتلاقي بناكل حاجات واحدة تقريبا. وكأننا عاملين ايه؟ هدينا جدران البيوت دي كلها وعملنا مايدة ايه؟ واحدة، اكلنا منها ايه؟ بطريقة واحدة. ايه ده؟ ايه؟ كنيسة شركة. عشان كده العبادة الجماعية عبادة الكنيسة تقدسها جدا وتكرمها جدا، لانها بتوحد قلوب المؤمنين بقلب واحد، بفكر واحد، بطلبة واحدة إلى حضرته. عشان كده تلاقي الجماعة ديت جماعة معدة أن تكون جماعة سماوية مش جماعة أرضية. عشان كده احنا بنقول له إيه؟ احسبنا مع القوات السماوية. عارف يعني إيه احسبنا؟ احسبنا مع القوات السماوية مش معناها أن يعني معلش يا رب نرجوك أن أنت

خلينا مع قوات سماوية، لا احسبنا يعني كاونت عدنا يعني احسب، ها جاي من العدد، فلو انت عدنا احسبنا يعني اعد كل واحد فينا كده، كل واحد له قيمة لكن كل واحد في الاخر محسوب في العدد الاجمالي بتاع قوات السمائية. فصارت السمائيين مع الارضيين يسبحون بنفس التسبحة، ده العبادة الجماعية. ارجع واقول ان كنيستنا مع اكرامها الكبير جدا للعبادة الجماعية الا ان هي ايضا تأمرنا بالعبادة الفردية، ليكن لنا عبادة فردية وعبادة جماعية مقبولة أمام الله. ربنا يكمل نقائصنا ويقبل صلواتنا ويسند كل ضعف فينا بنعمته، لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

وسكن الحب بالصليب في قلوب مريديه. لذا صرخ الرسول بولس: ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ أنتم جسد المسيح وأعضاؤه أفرادا.

سفر التثنين الأصحاح 29. هذه هي كلمات العهد الذي أمر الرب موسى أن يقطعه مع بني إسرائيل في أرض مؤاب، فضلا عن العهد الذي قطعه معهم في حوريب. ودعا موسى جميع إسرائيل وقال لهم: أنتم شاهدتم ما فعل الرب أمام أعينكم في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وبكل أرضه، التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناه، وتلك الآيات والعجائب العظيمة. ولكن لم يعطكم الرب قلبا لتفهموا وأعينا لتبصروا وآذانا لتسمعوا إلى هذا اليوم، فقد سرت بكم 40 سنة في البرية، لم تبلى ثيابكم عليكم ونعلك لم تبلى على رجلك، لم تأكلوا خبزا ولم تشربوا خمرا ولا مسكرا، لكي تعلموا أني أنا الرب إلهكم. ولما جئتم إلى هذا المكان خرج سيحون ملك حشبون وعوج ملك باشان للقائنا للحرب، فكسرناهما وأخذنا أرضهما وأعطيناها نصيبا لراؤوبين وجاد ونصف سبط منسة. فاحفظوا كلمات هذا العهد واعملوا بها لكي تفلحوا في كل ما تفعلون. أنتم واقفون اليوم جميعكم أمام الرب إلهكم، رؤساؤكم، أصباطكم، شيوخكم وعرفاؤكم وكل رجال إسرائيل، وأطفالكم ونساؤكم وغريبكم الذي في وسط محلتكم، ممن يحتطب حطبكم إلى من يستقي ماءكم، لكي تدخل في عهد الرب إلهك وقسمه الذي يقطعه الرب إلهك معك اليوم، لكي يقيمك اليوم لنفسه شعبا وهو يكون لك إلها كما قال لك وكما حلف لآبائك أبراهيم وإسحاق ويعقوب. وليس معكم وحدكم أقطع أنا هذا العهد وهذا القسم، بل مع الذي هو هنا معنا واقفا اليوم أمام الرب إلهنا، ومع الذي ليس هنا معنا اليوم، لأنكم قد عرفتم كيف أقمنا في أرض مصر وكيف اجتزنا في وسط الأمم الذين مررتم بهم، ورأيت

أنتم أرجاسهم وأصنامهم التي عندهم من خشب وحجر وفضة وذهب، لئلا يكون فيكم رجل أو امرأة أو عشيرة أو سبط قلبه اليوم منصرف عن الرب إلهنا لكي يذهب ليعبد آلهة تلك الأمم، لئلا يكون فيكم أصل يثمر علقما وأفسنتينا، فيكون متى سمع كلام هذه اللعنة يتبرك في قلبه قائلا يكون لي سلام، إني بإصرار قلبي أسلك لإفناء الريان مع العطشان. لا يشاء الرب أن يرفق به، بل يدخن حينئذ غضب الرب وغيرته على ذلك الرجل، فتحل عليه كل اللعنات المكتوبة في هذا الكتاب، ويمحو الرب اسمه من تحت السماء، ويفرزه الرب للشر من جميع أسباط إسرائيل حسب جميع لعنات العهد المكتوبة في كتاب الشريعة هذا. فيقول الجيل الأخير بنوكم الذين يقومون بعدكم والأجنبي الذي يأتي من أرض بعيدة، حين يرون ضربات تلك الأرض وأمراضها التي يمرضها بها الرب، كبريت وملح كل أرضها، حريق لا تزرع ولا تنبت ولا يطلع فيها عشب ما، كانقلاب سدوم وعمورة وأدمة وصبوين التي قلبها الرب بغضبه وسخطه. ويقول جميع الأمم لماذا فعل الرب هكذا بهذه الأرض؟ لماذا حمو هذا الغضب العظيم؟ فيقولون لأنهم تركوا عهد الرب إله آبائهم الذي قطعه معهم حين أخرجهم من أرض مصر، وذهبوا وعبدوا آلهة أخرى وسجدوا لها، آلهة لم يعرفوها ولا قسمت لهم، فاشتعل غضب الرب على تلك الأرض حتى جلب عليها كل اللعنات المكتوبة في هذا السفر، واستأصلهم الرب من أرضهم بغضب وسخط وغيظ عظيم، وألقاهم إلى أرض أخرى كما في هذا اليوم. السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد، لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة. الأصحاح 30. ومتى أتت عليك كل هذه الأمور، البركة واللعنة اللتان جعلتهما قدامك؟ فإن رددت في قلبك بين جميع الأمم الذين طردك الرب إلهك إليهم، ورجعت إلى الرب إلهك وسمعت لصوته حسب كل ما أنا أوصيك به اليوم، أنت وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك، يرد الرب إلهك سبيك ويرحمك، ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك إليهم الرب إلهك. إن يكن قد بددك إلى أقصاء السماوات، فمن هناك يجمعك الرب إلهك ومن هناك يأخذك، ويأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي امتلكها آباؤك فتمتلكها، ويحسن إليك ويكثرك أكثر من آبائك، ويختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا، ويجعل الرب إلهك كل هذه اللعنات على أعدائك وعلى مبغضيك الذين طردوك. وأما أنت فتعود تسمع لصوت الرب وتعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، فيزيدك الرب إلهك خيرا في كل عمل يدك، في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك، لأن الرب يرجع ليفرح لك بالخير كما فرح لآبائك إذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ وصاياه وفرائضه المكتوبة في سفر الشريعة هذا، إذا رجعت إلى الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك. إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك،
ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها. انظر، قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر. بما أني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه لكي تحيا وتنمو ويباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها، فإن انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة أخرى وعبدتها، فإني أنبئكم اليوم أنكم لا محالة تهلكون. لا تطيل الأيام على الأرض التي أنت عابر الأردن لكي تدخلها وتمتلكها. أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك، إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به، لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك لكي تسكن على الأرض التي حلف الرب لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيهم إياها. الأصحاح 31. فذهب موسى وكلم بهذه الكلمات جميع إسرائيل وقال لهم: أنا اليوم ابن 120 سنة، لا أستطيع الخروج والدخول بعد، والرب قد قال لي لا تعبر هذا الأردن. الرب إلهك هو عابر قدامك، هو يبيد هؤلاء الأمم من قدامك فترثهم. يشوع عابر قدامك كما قال الرب، ويفعل الرب بهم كما فعل بسيحون وعوب ملكي الأموريين اللذين أهلكهما وبأرضهم. فمتى دفعهم الرب أمامكم تفعلون بهم حسب كل الوصايا التي أوصيتكم بها. تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. فدعا موسى يشوع وقال له أمام أعين جميع إسرائيل: تشدد وتشجع، لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب الأرض التي أقسم الرب لآبائهم أن يعطيهم إياها، وأنت تقسمها لهم. والرب سائر أمامك، هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل. وأمرهم موسى قائلا: في نهاية السبع السنين في ميعاد سنة الإبراء في عيد المظال، حينما يجيء جميع إسرائيل لكي يظهروا أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره، تقرأ هذه التوراة أمام كل إسرائيل في مسامعه. اجمع الشعب الرجال والنساء والأطفال والغريب الذي في أبوابك لكي يسمعوا ويتعلموا أن يتقوا الرب إلهكم ويحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة. وأولادهم الذين لم يعرفوا يسمعون ويتعلمون أن يتقوا الرب إلهكم كل الأيام التي تحيون فيها على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لكي تمتلكوها. وقال الرب لموسى: هوذا أيامك قد قربت لكي تموت، ادعو يشوع وقف في خيمة الاجتماع لكي أوصيه. فانطلق موسى ويشوع ووقفا في خيمة الاجتماع، فتراءى الرب في الخيمة في عمود سحاب، ووقف عمود السحاب على باب الخيمة.
وقال الرب لموسى:

ها أنت ترقد مع آبائك فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل إليها فيما بينهم، ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معه، فيشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم، وأتركه وأحجب وجهي عنه، فيكون مأكلة وتصيبه شرور كثيرة وشدائد، حتى يقول في ذلك اليوم: أما لأن إلهي ليس في وسطي أصابتني هذه الشرور. وأنا أحجب وجهي في ذلك اليوم لأجل جميع الشر الذي عمله إذ التفت إلى آلهة أخرى. فالآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد، وعلم بني إسرائيل إياه، ضعه في أفواههم، لكي يكون لي هذا النشيد شاهدا على بني إسرائيل، لأني أدخلهم الأرض التي أقسمت لآبائهم الفائضة لبنا وعسلا، فيأكلون ويشبعون ويسمنون، ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى ويعبدونها ويزدرون بي وينكثون عهدي. فمتى أصابته شرور كثيرة وشدائد يجاوب هذا النشيد أمامه شاهدا، لأنه لا ينسى من أفواه نسله: إني عرفت فكره الذي يفكر به اليوم قبل أن أدخله إلى الأرض كما أقسمت. فكتب موسى هذا النشيد في ذلك اليوم، وعلم بني إسرائيل إياه. وأوصى يشوع بن نون وقال: تشدد وتشجع، لأنك أنت تدخل ببني إسرائيل الأرض التي أقسمت لهم عنها، وأنا أكون معك. فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها، أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم، ليكون هناك شاهدا عليكم، لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة، هوذا وأنا بعد حي معكم اليوم، قد صرتم تقاومون الرب، فكم بالحري بعد موتي. اجمعوا إلي كل شيوخ أصباطكم وعرفاءكم، لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد عليهم السماء والأرض، لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به، ويصيبكم الشر في آخر الأيام، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه.

0: وتتعاقب الأجيال وتمر القرون عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واختلفت التحديات التي واجهتها الكنيسة باختلاف الزمان.
1: وكما تميزت القرون الأربعة الأولى بأبطال الإيمان وأبطال الرهبنة والشهداء، هكذا أيضا قرننا العشرين امتلأ بأبطال الإيمان.
0: الأنبا أبرقام حبيب الفقراء وراعي الأيتام،
1: البابا كيرلس رجل الصلاة والمعجزات والشفافية الروحية،
0: أبونا بشوي

0: كامل الإنجيل المعاش والخدمة الباذلة رغم الألم.
1: أبونا ميخائيل إبراهيم، البساطة والخدمة الروحانية والتواضع.
0: أبونا أندراوس الصموئيلي، النسك والوداعة والبصيرة الروحية.
1: الأرشدياكون حبيب جرجس، الإيجابية في الخدمة فكان نورا في

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. موضوعنا النهارده احبائي موضوع له اهميه خاصه، لانه يكشف عن سر الوحده بين العهد القديم والعهد الجديد، وليه احيانا في بعض الوصايا او الشرائع تبدو كأن في تعارض بين الاثنين، ولكن الاثنين بيكملوا بعض. هنستغرب النهاردة لما يكلمنا ابن سيراخ في الأصحاح 12 عن موضوعين متكاملين مع بعض. الموضوع الأول الحكمة في الإحسان أو في الحنو أو في العطاء، والموضوع الثاني الحكمة في اختيار الأصدقاء. ربما لأول وهلة يبدو لينا اللي حنسمعه كما لو كان في شيء من التباين بينه وبين الورد في العهد الجديد، لكن ربنا يدينا نعمة ويشوف ازاي الاثنين متكاملين، وما نقدرش نقبل واحدة على حساب الأخرى. في الجزء الأول، هو أصحاح صغير، في الجزء الأول يكلمنا عن الحكمة في تقديم الإحسان أو الحنو أو العطاء أو الصدقة. يقول إيه؟ إذا أحسنت فاعلم إلى من تحسن فتكون مشكورا على إحسانك، أحسن إلى التقي فتنال جزاء، إن لم يكن من عنده فمن عند العلي. لا إحسان إلى من يصر على الشر أو الذي لا يتصدق، اعطي التقي ولا تساعد الخاطئ، أحسن إلى المتواضع ولا تعطي الشرير، امنعه من خبزه ولا تعطيه إياه لئلا يتقوى به عليك، فتجني من الشر ضعف كل ما كنت تصنع إليه من إحسان. إن العلي يمقت الخطاة ويكافئ الأشرار بالعقاب، أعطي الصالح ولا تساعد الخاطئ. مبادئ يمكن لأول مرة ناخد بالنا ليها، ربما تتقارب جدا من الموجود في الشريعة الموسوية في الشرائع الأولى. واضح خالص بيقول لنا إنك لما تدي إحسان ما تديش كده أيا كان. والعجيب

0: بنقول ادي التقي ولا تساعد الخاطي، احسن للمتواضع وامنع الخبز، حتى يعني لقمة العيش لا تعطيها للشرير، اعطي الصالح ولا تساعد الخاطي. السؤال ازاي ابن سيراخ يطلب مننا كده، مع اننا شفنا في الاصحاحات الاولى قد ايه قلبه متسع وقد ايه مخه كبير ويحمل اتجاه الى حد ما يتناسب مع العهد الجديد، وهنا نلاقي فين وفين وصايا السيد المسيح يقول من سألك فاعطيه، وحب عدوك، واحسن الى من يسيء اليك. هل في تناقض بين كلام السيد المسيح وبين كلام يشوع ابن سيراخ؟ مستحيل. تقول لي طب ما ايه الفرق بين الحديث بتاع يشوع ابن سيراخ وبين الحديث بتاع السيد المسيح؟ المشكلة عندنا احيانا بناخد الحرف الخارجي وما بندخلش الى العمق لنكتشف ما وراء النص. يشوع ابن سيراخ ليه هدف متكامل مع هدف السيد المسيح، متباين، ده بيتكلم عن موضوع ده بيتكلم عن موضوع، لكن الاثنين متكاملين وما نقدرش نلغيهم من بعض. يشوع ابن سيراخ سواء في الإحسان أو العطاء أو في الصدقة زي ما هنشوف بيقدم لنا كيف ندبر الأمور بحكمة. فهدفه التخطيط العملي وبحكمة علشان ما نضيعش وما نضيعش اللي قدامنا. السيد المسيح بيعالج نقطة تانية، وهي أن اليهود عاشوا في قلب ضيق و نارو مايندد، يعني مخ مقفل الى حد كبير، طبعا فيهم غيرهم غير كده من جوه اليهود زي الانبياء، لكن الى حد ما الفكر الحرفي اليهودي يقول لك ايه، ادي لشعبك وملكش صالح بغيرهم. فعمل السيد المسيح انه بيفتح الباب قدام الامم، فبيوسع القلب وبيدي قلب متسع حبا وبيدي برود مايند بحيث الذهن بتاعنا يبقى متسع. فهنا بيكلمني ازاي اعيش بحكمة وهنا ازاي بيعيش بحب. هل يا ترى الحكمة تتنافى مع الحب؟ مستحيل. طب انفذ اللي بتقوله الحكمة ولا انفذ اللي بيقوله الحب؟ انفذ الاثنين، بس يبقى واضح ايه اللي انا اعمله بحكمة وواضح ايه اللي انا بعمله بالحب. والعجيب لما هتشوف حتى كتابات الاباء في شرح كثير من هذه الايات، شرح جميل انجيلي مفرح. يعني يقول ايه؟ اذا احسنت فاعلم الى من تحسن فتكون مشكورا على احسانك. إذا لما تحسن يعني بتدي صدقة، شو بتدي مين؟ وإذا لقيته شرير امنعه من خبزه، وإذا لقيته خاطئ ما تساعدهوش. الله. وأعطي التقي واللي مصر على الشر ومش عايز يتصدق قلبه مقفول اقفل عليه. إيه الحكاية؟ كون أقول لك أعلم إلى من تحسن، يعني وأنا بدي بشوف اللي قدامي لأنه بحبه، وأحيانا حبي ليه يحتاج أن أنا أكون حازم معاه. يعني أكلمكم بصراحة، أنا مش هتكلم عن العطاء في الكنيسة. أنا أذكر في يوم من الأيام زرت إنسان في مصنع زمان لما كان يعني الفلوس لها قيمة، وبعدين لأن لي دالة كبيرة عليه فسألته أنت بتدي ابنك مصروف قد إيه وبنتك بتديها قد إيه، فصعقت لما قال لي المبلغ. مبلغ كان في وقتها مثلا يعتبر مرتب وزير ولا حاجة، وده طالب في الجامعة وهي يمكن كانت في ثانوي، وجايب له عربية. قلت له ازاي تدي له المبالغ دي؟ قال لي ما ماري مينا فتح عليا والفلوس كتيرة وخير ربنا كتير. قلت له مش بقولك ما هي كل حاجتك، كل حاجته لي كل حاجتك لي، لكن حبيبي هتضيعه. هل ده هيشتغل بالمرتب اللي انت بتدهوله ك يعني مصروف يد يوم ما هيشتغل؟ قال لي ما هو مش هيشتغل، من هسيب له المصنع بتاعي او المصانع بتاعتي. قلت له تفتكر هيصون هذه المصانع بالطريقه لما اللي انت بتعملها؟ قال لي ده يا ريت بتقضيه، ده بعد 10 ايام بيقول لي انا اللي ما عنديش بنزين للعربيه. قلت له بتديله؟ قال لي اه. قلت له انا عايز اقول لك بحذرك، خايف لو انت بتحب ابنك وبتحب بنتك ما تعملش كده. اسف اقول ان الولد والبنت حاليا ضايعين، والعمل اللي بيعمله ضاع. انا اذكر وانا في ابتدائي لن انسى هذا المنظر، كنت زرت، مش عايز اذكر البلد، لكن كنت مع عيلتي زرت انسان غير مسيحي، وكان عنده مصنع كبير وعنده 12 مخبز، بلد في الصعيد، وعنده ولد وحيد. فالمهم واحد من قرايبي، انا كنت عيل في ابتدائي، بيقول له يا فلان باشا، كان واخد البهويه من الملك فاروق ايامها، بيقول له يا فلان بيه، ده ابنك الوحيد بتشغله عامل في المصنع بتاعك؟ فبص له كده وابتسم، قال له انا عندي غيره، ده ابني. قال له طيب بس شغله حتى كاتب. قال له ما اشتغلش عامل ما يعرفش يدير العمال، هو انا المصنع ده والمخابز دي هتروح لمين؟ ما بتاعته. لكن ده انا مش بس بشغله، ده في الصيف وهو بيشتغل لما بيعمل شغل اكتر بديله مكافأة. لكن انا يوم ما هيبقى يخلص جامعته ويوم ما يكبر هسلمه كل ممتلكاتي وكل حساباتي، لان انا ماليش غيره. شوف الفرق بين ده وده. هل الاولاني اكثر حبا من الثاني؟ ابدا. الاولاني اكثر جهلا. من باب الحكمة احيانا الحزم، من باب، لكن الحزم مع الحب. فلما احط وصية المسيح مع يشوع ابن سيراخ احط الاثنين مع بعض. متى اكون في منتهى الحنو مع التساهل، ومتى اكون حازم مع الحب؟ والاثنين اي لو اتشال اي طرف من الاثنين يبضع. اذكر انسان كان زمان يمر على كل كنائس اسكندريه، حاليا توفى، فكان يجي يلم فلوس، بعدين اكتشفنا ان بياخد بيها دراجز. واذكر في ايامها اخذنا موقف جد وبدينا فعلا نودي اكله وشربه والمدارس للعيال، وامتنعنا عن نديله فلوس. طبعا هاج وصار ويجي زي ما بيحصل حاليا، تيجي واحده تلف وسط السدات، في واحده يعني تكاد مامتها تموت كل او احيانا تقول اتحرقت كل اسبوع، تمر على كل واحد تقول لها مامتي اتحرقت ما معياش ادفن. صدقوني بتكلم مش مبالغه، تقريبا كل اسبوع تجيني واحده تقول لي دي في واحده بتمر علينا بتلم فلوس عشان مامتها اتحرقت، مش عارف دي اتحرقت امتى وعايشه ولا مش عايشه. نفس القصه يمكن قريب برضو، انسان جه لما من الكنائس، كل كنيسه مبلغ كبير، وكاهن هذا الانسان كلمني وقال لي يا ابونا كل القصه كذب في كذب. هل اقول وبعد ما عرف كده جاي يقول لي يا ابونا ازاي ما تديليش؟ قلت له بعد ما كذبت واخدت من كل الكنائس المبالغ دي وجا كمان تطلب؟ اذا احبائي لما نسمع اذا احسنت فاعلم الى من تحسن، مش كراهيه ولا موضوع شده، لكن حب. على راي ذهبي، على راي القديس اغسطينوس، يقول لك المسيح لما قال من سالك فاعطه، قال ايه؟ ما قالش من سألك فأعطيه ما يطلبه. يعني ممكن ابنك يطلب حاجة تديله قلمين،
1: طبعا مش بقصد ألمين يعني بشدة،

ممكن بحزم يعني، وممكن تديله انك زعلان منه، وده حب، لانه في يوم من الايام هيسلم كل حاجتك. فالحزم احيانا، واحيانا العطاء يبقى نوع من الايه، النصيحه السليمه، الشده شويه، الضغط عليه، سواء ابنك او الانسان اللي بيطلب. عشان كده بتعب من الناس اللي في الشوارع، اذكر يعني الله يذكره بالخير ابونا انطونيوس بتاع المنصوره، حكى لي القصه دي. في يوم من الايام قالوا مجموعه كده، قالوا له ابونا في واحده ست فقيره، يا ريت تيجي تصلي لها، احنا سمعنا ان في صلوه الثلاث تحاليل تطلع الروح. الست ليها ثلاث ايام مش طالعه روح. فقال انا رحت كده اشوف الست دي، لقيتها عايشه تحت تحت سلم طبعا ثابت عليه، وقعد يصلي لها. قال لي حسيت عينيها على حاجه كده تحت السلم، فلقيته كده الحاجه دي، لقي سره ضخمه مليانه فلوس. قال لهم حطوا الفلوس كده على صدرها، اول ما حطت الفلوس سلمت الروح. حاجه مؤلمه. على العكس، اذكر احدى وانا برضو يمكن كنت وقتها يمكن اولى ثانوي او حاجه، انسانه كانت عايشه في البلد وكان عندها ابن مكسح كسيح يعني اللي رجلين، وكان عنده 10 ولاد في الاسر، يعني ما فيش اكتر من كده احتياج. وكانت تمر، هي كانت تخدم الناس، والناس كانت تعطف عليها من اجل ابنها الكسيح، ومن اجل الايه، ومن اجل الولاد العشر. اذكر الجنازه حضرتها وانا في ثانوي، عدد الفقراء اللي كانوا موجودين مش اقل من 200، وكانت المفاجاه انها كانت بتلم الفلوس توزعها على الفقراء، وهي ابنها كسيح ومعها مين، مع 10 ولاد. الناس وقفوا، والله ينيح نفسه انبا مينا بتاع جرجه، كان اسمه ابونا لوقا وقتها المقاري، ابونا لوقا وقف قال وعظ عليها، قال انا ما شفتش في حياتي انسان اعطى ربنا مثل هذه الانسانه المسكينه اللي جنازتها كانت كلها من الفقراء، وكانت بتدي مرتبات شهريه للناس الفقراء. ايه رايكم؟ ففي العينات الكويسه وفي العينات الوحشه. ولذلك يطلب مننا ايه؟ لا احسان الى من يسر على الشر. واحد مصمم ياخد الفلوس يروح ياخد بيها دراجز، او واحد ياخد الفلوس يروح يعمل بيها جريمه. ما اقدرش اقول انا اديله هو حر، لا، ما فيش حاجه اسمها حر. او الذي لا يتصدق، انسان بياخد ويحوش ومش بيدي لا لمراته ولا لعياله ولا الناس اللي حواليه. ما اقدرش اقول لا انا ادي وماليش صالح. تقول لي جبت دي من فين؟ هات لي من العهد الجديد. اقول لك من العهد الجديد. ايه رايك في كلمه معلمنا بولس الرسول، من لا يعمل يقول ايه؟ لا ياكل. من لا يعمل لا ياكل. هل بولس الرسول اللي يقول من يضعف وانا لا اضعف ما كانش في حنان؟ هل بولس الرسول اللي يقول من اجلهم نفسه ينفق وينفق، يعني هو يموت من اجل الناس وفرحان ويدي كل اللي عنده من اجل الناس، ومع هذا في حكمة، من لا يعمل إيه؟ لا يأكل. أحبائي، لا الشدة صح ولا اللين صح، لكن الحكمة مطلوبة والحب مطلوب. حتى لو كنت حازم مع إنسان، وأنا حازم معاه، ما يشغلني خلاص نفسه أبديته. شوف يقول إيه القديس أغسطينوس عشان ضميركم يستريح، يقول حينما تحب الخاطي كإنسان، ولكن لا تحبه كخاطي. في فرق بين الاثنين. الخطية ما حبهاش، وما حبش أخويا أو أختي أو قريبي أو الغريب عني إنه يضيع. أبديته أغلى من إيه؟ أغلى من العطاء اللي مديهوله. شوف الأب قيصريوس أسقف أرل يقول إيه؟ يقول ربما لا يملك الإنسان خبزا يقدمه صدقة للمعتازين،
لكن يبقى ما هو أعظم

أن يكون للإنسان لسان قادر أن يعطي، يمكن ابتسامة لطيفة وطبطبة ونصيحة جميلة تبقى حلوة. يعني حتى لما امتنع ممنعش الإيه؟ ممنعش الحب. وبعدين يقول إيه؟ فإن من يعيش العقل ليعيش إلى الأبد بطعام الكلمة أعظم ممن يشبع بطعام أرضي المعدة التي للجسد الذي يموت. يقول لهذا يا إخوة لا تمتنعوا عن تقديم الصدقة لأقربائكم. أنا بزعل جدا صدقوني من الناس بالأخص الأغنية جدا اللي يبقوا متهاونين مع أولادهم وضيعوا أولادهم، ما حاجتهم لأولادهم. فياريت في عطائنا زي ما قال يشوع ابن سيراخ وزي ما قال معلمنا بولس الرسول، من لا يعمل لا يأكل. أديكم مثل بسيط. عندنا في الكنيسة أحد الأشخاص كان بياخد يمكن 200 جنيه في الشهر ولا حاجة، وجات له شغلانة فراش ب 300 جنيه، طبعا رفض تماما. واحد بياخد 200 جنيه على الفاضي. وده اللي بيخلينا النهاردة نفكر ندرب الناس على العمل عشان يعمل. العمل بالنسبة لينا مش عشان يجيب فلوس، لكن عدم العمل البطالة خطيرة، لأن الله يعمل. بيقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. وأيضا حتى في العهد القديم يتكلم عن الملائكة أنهم يعملون، بس كل واحد ليه عمل. فالإنسان طول ما في نفس، حتى ولو كان شيخ، حتى ولو كان على سرير الموت، لابد أن يعمل. ولو مش قادر يعمل حاجة يرفع صلاة من أجل الكنيسة، يرفع صلاة من أجل العالم، يرفع صلاة من أجل قريبه، يرفع صلاة من أجل سلام البشرية كلها. لازم يعمل. من لا يعمل لا يأكل. فأرجو أن احنا يكون لنا روح الحكمة والتدبير الصالح، لكن مش عايز الايه، مش عايزين كمان المبالغة او التطرف الاخر. لا العطاء بلا حكمة صح، ولا ايضا عدم العطاء مع الايه عدم الحنو يبقى صح. لكن الحب مع العطاء او الحنو هو اللي يديك التدبير الصالح الحكيم. ده بالنسبة للإحسان. تعالوا نشوف بالنسبة للأصدقاء يقول إيه. لا يعرف الصديق في السراء ولا يخفى العدو في الضراء. لما تعمل حفلة عيد ميلاد ولا حفلة بعد الزواج تلاقي كل الناس بيها حبايبك يقدروا 200-300، لكن لما الواحد يبقى تعبان يدور على حد جنبه يا لقي يا ملقيش حد. لا يعرف الصديق في السراء. مش لما تبقى عامل حفلة والناس جاية تقول يا شوف قد ايه الناس بيحبوني. ولا يخفى العدو في الضراء. لو انت في حاجة تعباك يبان مين صاحبك ومين عدو. هل هو كده بيخليني احب ده واكره ده؟ لا، هو عايز البشرية كلها تدوق الحب. فلما تلاقي عدو في الضراء مش معناها انك انت بتاخد موقف عنيف ضده، لكن موقف حازم مملوء حبا. نايس كل الناس يدوق الحب، احبوا اعدائكم، اصلي من اجلهم. يعني ممكن الكاهن يبقى حازم مع انسان، زي انسانة مرة قالت لي ابني عمل حاجة غلط، طفل صغير، فضربته ألم لان كانت صعبة قوي. قالت لي دخلت اوضتي قعدت ابكي بس مستخبيه علشان من اجله هو. فاحيانا الانسان يبقى حازم مع اللي قدامه لكن اعماقه في الداخل مملوء حنوه. فممكن الانسان ياخد موقف حازم مع اي انسان في اي تدبير. نفرض انت مدير شركه، اذكر انسان في الخارج نده له رئيس ماسك مجلس الاداره وقال له انا عايز اسالك سؤال.
قال لي سألني هذا السؤال، قال له أنت الوحيد ليك أظن سنتين أو ثلاثة، الوحيد اللي ما جاتش ولا شكوى ضدك من كل العمال، ولا جيت في يوم اشتكيت من حد، مع أنه تحت إيده أظن 3000 أو 4000، طبعا بنسى الأرقام، من العمال. فقال له عايز أعرف أنت بتعمل إيه معهم. قال له أنا بعمل حاجة واحدة. قال له إيه؟ قال له أنا بحبه. قال له بس العمل ماشي حلو. قال له لا، الحب شيء والحزم شيء. لما واحد بيغلط باخده في أوضتي وبقول له أنت غلطت الغلطة الفلانية، أنت اختار العقوبة إيه؟ ممكن ياخد يوم جزء اثنين ثلاثة حسب العقوبة، وهو يعلم أن أنا هعوضها. تاني أسبوع يشتغل شغل حلو، أقول له أنت كان شال منك يوم هديك يومين عشان اشتغل شغل ممتاز. فكلهم بيتسابقوا مين اللي ريحني، وما فيش أي خلاف حتى لو أي واحد أخذ جزء. فالحكمة مطلوبة والحب مطلوب حتى في الصداقة أو في التعامل، سواء مع الرؤساء أو المرؤوسين أو الأقرباء أو حتى بين أفراد الأسرة الواحدة. في سراء الرجل أعداؤه يحزنون، وفي ضرائه ينصرف عنه حتى صديق. هنا الحتة الخطيرة، لما يبقى ما فيش حب سواء كان عدو أو صديق، التصرفين غلط. يخلي علاقاتنا سليمة هو الحب. لا تثق بعدوك أبدا، فإن خبته كصدى النحاس. إيه ده بتعلمنا يعني؟ أمال إزاي بتقول افتح قلبك وأحسن إلى من يسيء إليك؟ أحسن، لكن في حكمة، في حكمة. ما أجيش كده وأقول أنا أصلي ببساطة بثق في كل الناس. حدش قال إن دي بساطة؟ سيد المسيح اللي علمنا البساطة، لكن لما جرب أيضا تصرف بحكمة. لما قالوا له قل لنا بأي سلطان تفعل هذا، قال لهم طب بسيطة أوي، قولوا لي يوحنا من السماء ولا من الأرض؟ إذا قالوا من السماء طب مش بتقبلوا ليه؟ وإن قالوا من الأرض الناس هتيجي عليهم. فقالوا له لا نعلم. قال لهم ولا أنا أعلم، مش من حقي أقول لكم مدام أنتوا فيكم هذا الخبز. فمع بساطة المسيح، ولكن أيضا البساطة لا تتنافى مع الحكمة، بل تتضافر مع بعض، البساطة المملوءة حكمة والحكمة المملوءة بساطة. فلا تثق بعدوك أبدا، فإن خبثه كصدأ النحاس. في حتة خبث، لكن هل أنا لما يبقى معايا حتة نحاسة، لو مثلا إناء ضخم كده حل وتملى صدى، حاجه رميه في الشارع؟ لا، أعمل فيه إيه؟ أجليه. عدوي في صدى، الصدى ده هو إيه؟ الخبث، مش حرميه، لكن حامل إيه؟ في مطانيات من أجله، في صلوات من أجله، في ابتسامة من أجله، في طبطبة من أجله، وفي نفس الوقت في حزم، في حكمة، في تدبير صالح، لغاية ما الصدى يروح ويبقى هو إنسان ما فيهوش عداء روح العداوة، نبقى أصحاب مع بعض. إذا ما يشغلني مع صديقي، مش خايف إن هو يديني مقلب، لكن حبي لي أحيانا يخليني إيه؟ يخليني أيضا أكون حذر لأجل خلاص نفسي، لأنه ممكن يضيع ويضيعني أنا كمان معاه. شوف يقول إيه؟ وحتى إن تواضع ومشي مطرقا، حاطط وشه في الأرض، فتنبه لنفسك واحترس منه، كن معه كمن يجلي مرآه، واعلم أنه ليس عن يأس تفقد لمعانه. عندك مراية والمراية فقدت لمعانها، ما تقاش. عندي إنسان منظره جميل من بره لكن جواه مخوخ، ما فيهوش روح الحب، ما تقاش من خلاص نفسه. يعني فيما هو يحذرني من خبث العدو، هو يدفعني إن أنا ألمع المراية
ونشيل الصدى من النحاس.

أنا إنسان ما يشغلني إن كل نفس تتمتع وتعيش مع ربنا، هو ده الحب. لا تجعله قريبا منك لئلا يقلبك ويقيم في مكانك. أحيانا مع البساطة، ودي بلاقيها كتير يمكن في المهجر أكتر من هنا، بدخل للبلاد بالذات الصغيرة ألاقي مع البساطة الشديدة إن الواحدة تحكي أسرارها وأسرار جوزها وأسرار عيالها وأسرار طفولتها، وبعدين يحصل خلاف صغير تتقلب الصداقة إلى إيه؟ مش إلى عداوة. تلاقي كل سيرتها باظت، تقول لها مش أنت اللي عملتي وقلتي تقول لك يا ابونا ده أنا كنت بحبها، ده كانت بيتها، البيت بتاعي بيتها، ما كنتش بخبي عنها. ثم دي ده غلط، زي ما كنا بنقول قبل كده برضو في ابن سيراخ، ان الحب ليه اوردر، ليه تنظيم، ليه تدبير، اعرف فين الصح وفين الغلط. فبيقول لا تجعله قريبا منك. لما يكون في انسان في خبث، في روح العداوه، مش تقول انا ببساطه حكيت له كل حاجه، انت حر. لا تجعله قريبا منك لئلا يقلبك ويقيم في مكانك، لئلا تجلسه عن يمينك. تديله تجلسه عن يمينك يعني يبقى ايدك اليمين، يبقى هو القوه بتاعتك، فالقوه دي تبقى ضدك. لئلا يطمع في كرسيك، ينزلك من مكانك، فتفهم كلامي اخيرا وتنخس باقوالي. بعد ما يضيع الاوان تقول يعني كنت سمعت كلامك. اذا احبائي، مطلوب الحكمه في تصرفنا مع الناس اللي ما فهمش روح الحب. يقول من الذي يرحم راقيا لدغته الحية؟ واحد قاعد يرقي، تعرفين اللي هو يعني يقول تمتمات، وبعدين يقول لك انا اطلع لك الحية، يجي حاطط ايده في الجح تلدغه الحية. هتقولي هتقولي يا عيني، طب ما انت اللي عملت العملة دي. فكن حذرا لألا يكون ايه راقيا تلدغه الحية. وجميع الذين يدنون من الوحوش، لما تلاقي إنسان في روح الخبث بتاع الحية أو روح العنف بتاع الوحوش المفترسة، ما تقربش منه وتقول أنا أعمل إيه، ما أنت حر. أنت اخترت الأصدقاء اللي ضيعوك، أنت مش بتختار الصديق اللي يسندك. هل معنى كده إن أنا أهرب من الناس الوحشين؟ لا. لعل أحسن مثل أو من أحسن الأمثال في هذا شخصية القديس يوحنا ذهبي الفم، وهو والقديس باسيليوس، اتنين كانوا في نفس المدرسة وعلى نفس المستوى، والاتنين مليانين ذكاء، والاتنين ناجحين في حياتهم، والاثنين مملوئين رق. لكن ذهبي الفم لمع وبدا يبقى محامي، دافع عن الفقراء وعن المساكين، دي حاجه كويسه، وعن المظلومين. لكن بدا نجمه يلمع في مدينه انطاكيا، مدينه في ذلك الوقت ليها شهرتها على مستوى العالم كله. فاخذوا طيار الايه محبه المراكز الكبيره، فبدأ يدخل في الملاهي في الأوضاع الغلط. ما جاش باسيليوس قال لا أما ضيعش نفسي، لكن بحكمة استطاع أنه يقتنصه، وطلع لنا يوحنا الذهبي الفم. ويقول لما كسبوا للمسيح كان لا يستطيع مفارقتي لحظة واحدة. من الحب كانوا الاثنين حبوا المسيح، والاثنين حبوا يترهبنوا مع بعض، والاثنين كانوا يقروا الانجيل مع بعض. وباسيليوس اترسم اسقف، وايضا فيما بعد قديس يوحنا اترسم اسقف او رئيس اساقفه القسطنطينيه. هذه صداقه جميله، لكن في حكمه وفي وعي وفي انفتاح قلب، وليست مجرد احنا اصحاب ما فيش مانع ايه اروح معاه الملهى عشان ابقى اكسبه ويجي الكنيسه. لا، احنا اصحاب ونتقابل مع بعض، لكن في ايه في ليميتس. انا احبه واعاشره وابتسم معاه وادردش معاه واكسبه للمسيح، لكن ما ينزلش بيا للهوية.
هكذا شأن الذي يرافق الرجل الخاطي ويتورط في خطاياه. زابي الفم يقول ايه؟ يقول اذا لقيت انسان واقع على الارض ما تقولش انا ماليش صالح، لا ليك صالح، لكن قبل ما تنحني وتمد ايدك وترفعه ثبت رجليك، لألا وانت جاي تقومه تقع معه. ذهبي الفم انسان كان يعشق خلاص النفس لدرجة يقول اي انسان ناسك ولو وصل انه خلى جسده يحترق من كتر النسك، ولكن لو كسب نفس واحدة للمسيح اعظم من كل هذه النسكيات. انسان بيحب، ويقول انسان لو وزع كل ما يملكه ولكن لا يساوي أن يقدم حملا وديعا كان ذئبا، يوصل نفس يغيرها من ذئب إلى حمل. فالصداقة مطلوبة بحكمة، لكن ما تورطش بدل ما هو يتحول إلى حمل أنا أتحول لإيه؟ إلى ذئب. عشان كده يقول إيه؟ هكذا شأن الذي يرافق الرجل الخاطي ويتورط في خطاياه. إنه يبقى معك إلى حين، وإن ترنحت لا يقف لمساندتك. زي ما واحد يبتدي إيه؟ يبتدي يقول لك يعني جت على الحفلة دي، يعني جت على الكاس ده، يعني جت على السيجارة دي، يعني جت على الفسحة دي، وبعدين تتزحلق شوية، وربما أنت تبقى متزحلق أكتر منه، يقول لك باي باي ويسيبك وتمشي، وتيجي تقوم مش عارف تقوم. يقول لك يبقى معك إلى حين في الخطية، وبعدين وإن ترنحت بيت تتهز يمين وشمال وفقدت توازنك لا يقف لمساندتك. العدو على شفتيه حلاوة وفي قلبه يأتمر أن يسقطك في الحفرة. العدو تدمع عيناه وإن صادف فرصة لا يشبع من الدم. في ناس تلاقيه رقيق ولطيف، ولو أنت جرحت دموعه تنزل ومنظر يعني تقول مين بيحبني زيه. خليك حكيم، لأنه ممكن شفتيه تطلع حلاوة وعينيه تدمعان وانت مجروح، لكن لا يشبع من الدم، يفرح لما انت تضيع وينبسط ويعمل مؤامرة ضدك عشان تسقط في الحفر. إن أصابك شر وجدت هناك قد سبقك، يعمل ايه؟ يظهر أنه يساعدك فيعقل عقبك. يعني يلاقيك وقعت في مقلب فيعمل ايه؟ يجي حاطط رجله عشان ايه؟ يشقلبك تقع، يعني يكمل عليك. إن أصابك شر وجدت هناك قد سبقت، ياه جاي يساعدني، لكن هو يظهر أنه يساعدك فيعقل، يعقل عقبك يعني يوقعك. ويهز رأسه ويصفق بيديه ويهمس بأشياء كثيرة ويغير وجهه، يقعد يتريق عليك يقولك ايه ضحكنا عليه وضيعنا. أحبائي دي صورة مبسطة تكشف ازاي الإنسان يعمل توافق بين الحكمة في التدبير العملي وبين الحب أيضا في التدبير العملي، والاثنين يمشوا مع بعض في كل تصرفاتنا، وبالأخص زي ما شفنا في العطاء وأيضا في الصدقة. في الصداقة ربنا يدينا كلنا روح الصداقة وروح العطاء بحنو وأيضا بحكمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: أنا كنت عايش وقتهم وكتبت كتير عنهم، كان المسيح فخرهم وعشانه يا ما تحملوا. من فيكو ينسى فضلهم؟ من فيكو يعمل زيهم؟ شالوا الإيمان على كتفهم وقالوا لنا خدوا تفضلوا. حبوا الكنيسة بقلبهم ودابوا فيها بحبهم، مزجوا الإيمان بدمهم
1: حتى لو كانوا تقتلوا،
0: حتى لو كانوا تقتلوا.

0: نشأت الكنيسة القبطية على يد القديس العظيم ماري مرقس أحد السبعين رسولا الذي كان بيته هو أول كنيسة. فقد جاء إلى مصر في عام 58 ميلادية، وكان إنيانوس الإسكافي هو أول من آمن بالمسيح على يده، وبدأت تنتشر المسيحية في كل أرجاء مصر.
1: سلمنا ماري مرقس ما تسلمه من المسيح، لذلك فكنيستنا كنيسة رسولية استمدت قوتها من الرب وتأسست على الإنجيل، وكانت أمينة فيما تسلمته، ليست رجعية أو جامدة، حفظت وديعة الإيمان من جيل إلى جيل.
0: حقا يا كروز ديارنا المصرية، فلقد كنت الصوت الصارخ باسم يسوع المسيح.

0: وزادت بركة الرب الإله في الكنيسة القبطية، فأصبحت منارة للإيمان تشع وتجذب القلوب لها.
1: خرجت منها قلوب لتعلن عن اشتياقها للعريس السماوي، مفضلة التوحد عن أفراح العالم الزائلة.
0: فها هو الشاب القادم من صعيد مصر، سلك طريقا لم يسلكه أحد من قبل، ووضع الأساس الذي بني عليه الرهبنة في العالم كله، إنه القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، أب كل الرهبان.
1: وامتلأت برية مصر بألاف الرهبان، وأتى السواح من كل أنحاء العالم ليسمعوا كلمة منفعة، وعن طريقهم انتشرت الرهبنة في كل أرجاء الدنيا.
0: إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل أملاكك وأعطي الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني.

بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظه انتم نور العالم للقمص تدرس يعقوب، القيت عشية السبت 25 اكتوبر سنة 2003.

يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا هذا الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. خم بخريستوس يسوس بنشو.

0: السيد
1: ربي يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل آلامه المخلص المحيا الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطايا غفرت من أمسكتم على أمسكت أنت الآن ينسج من قبل رسل الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنة وفي الكنيسة المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض والبيت وحلوا كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعافي هؤلاء المنحنين برؤوس المجدك المقدس ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك شيء بعلم غير عن جدع قلب الكل بالفعل صغر النفس أنت العارف ضعاف البشر كصالح محب للبشر اللهم إن املنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا وحال كل شعبك.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. في إنجيل معلمنا مرقس الرسول اللي سمعناه النهاردة الأصحاح الرابع، يكلمنا معلمنا مرقس الرسول عن السيد المسيح أنه في المساء طلب منهم أن يعبر إلى العبر، فيقول فتركوا الجمع وأخذوه معهم في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى، فحدث ريح عظيم فكانت الأمواج تضرب السفينة حتى كادت تمتلئ السفينة، وكان هو نائما في المؤخر في وسط على وسادة، فأيقظوه وقالوا له يا معلم أما تبالي أننا نهلك؟

اتعودنا في الكتاب المقدس انه يكشف لنا عن شخصية السيد المسيح، ويكشف لنا عن عمل الله الخلاصي، ويقدم لنا صورة حية عن محبة الله الفائقة للإنسان. ولكن ما نقدرش نعزل عمل الله عن حياة الكنيسة. يعني زي ما الكتاب المقدس مشغول جدا بأن يكشف عن شخص الله محب البشر، أيضا يقدم لنا صورة حية عن إيه هي الكنيسة بكوني أنا عضو في هذه الكنيسة.

الكنيسة. أول ملاحظة في الحديث اللي حصل النهاردة إنه في المساء الدنيا ظلمة، وفي نهاية اليوم قال لهم تيجوا بينا نعدي نعبر إلى البر. والمساء دايما يشير إلى آخر الأزمنة أو ملء الأزمنة، اللي يقول عنه إنه في ملء الزمان جاء كلمة الله مولودا من امرأة. وكأنه المنظر بتاع السيد المسيح وهو في السفينة يشير إلى مجيء كلمة الله المتجسد لكي يقدم الخلاص للعالم، أو لكي يقيم كنيسته المرتبطة به. أولا جه في وسط الظلام، ثانيا طلب منهم أن يعبروا إلى العبر، ثالثا أنه كان في داخل السفينة، ورابعا ترك الرياح والأمواج تهيج على السفينة. أول حاجة أنه جه في المساء. أحيانا الواحد يبص كده للدنيا يلاقيها ظلمة، يقول لك ياه ما فيش حاجة عدلة في الدنيا، كل حاجة قدامي سودة. معلمنا بولس الرسول يكلمنا ان احنا عايشين في جيل ملتوي، في جيل ملتوي. الظلمة غيمت على العالم. بتذكر دايما العبارة اللي يقولها احد الاباء القديسين، يقول كل ما الدنيا تظلم كل ما الكواكب تزداد بهاء. يعني لو نزلنا كده دلوقتي وقفنا بصينا على السماء نقول ياه ايه جمال السماء دي، لو جينا الظهر نبص ما نشوفش اي كوكب من الكواكب. وكل ما الدنيا تظلم كل ما نور الكواكب يزداد بهاء قدامنا. وقيل عن السيد المسيح أنه أشرق بنوره على الجالسين في الظلمة. ما نتوقعش لغاية آخر نسمة من نسمات عمرنا أن الظلمة تتشال من العالم. لو تشال الظلمة من العالم لا نتلألأ ككواكب منيرة في وسط السماء. كل ما الدنيا تتلخبط حواليك في أي جو من الأجواء، تأكد أن غنى نعمة ربنا الفائقة تحول هذه الظلمة لحساب مجدك الداخلي وبهائك العظيم. ما جاش السيد المسيح عشان يبدد الظلمة من العالم، لكن جه السيد المسيح لكي يشرق بنوره في أولاده، فكل واحد يضيء في وسط الظلمة. وإلا ما كانش يقول أنتم نور العالم، لو العالم منور طب فايدتنا إيه؟ لكن أنتم نور العالم يعني العالم فيه ظلام، وأنتوا تبقوا نور هذا الظلام تشرقوا فيه. أحيانا بنتخيل إن العالم في يوم من الأيام بسمة، أو نتخيل إن الظروف اللي حوالينا تبقى كويسة، أو نتخيل إن احنا نعيش بلا تجارب. كل ما تشتد الضيقات والتجارب من كل الجوانب كل ما يتلألأ بهاء مجد المسيح في داخلنا. أيوب شهد عنه الله نفسه أنه ليس إنسان مثله على الأرض، هي شهادة أكثر من كده. ده مرة في عتابه مع أيوب قال له تعالى نتفهم مع بعض يا أيوب، تفتكر أنا بجيب لك التجارب دي لإيه غير أن أنا بحب أبرز أو أظهر برك؟ يعني أنا سمحت بكل الضيقة دي لا لشيء إلا لأني عايز أمجدك وأظهر برك
في وسط العالم. إذن أحبائي، كل ما تشتد الضيقة، كل ما الدنيا تظلم، نقول المسيح جه في وسط الظلمة لكي يشرق بنوره على العالم. ومسيحنا اللي جه في آخر الأيام هو يأتي أيضا في حياتي لكي يشرق في داخلي على حياة الآخرين. جه في وسط في المساء زي ما بيقول، وكان المساء ليعبر إلى العبر. قدامه هدف واضح إنه مهم على البحيرة يعدوا عشان يدخلوا العبر. ما ظنش في إنسان يوضب نفسه يعيش في سفينة ويقول أنا أقعد جوه السفينة في المحيط، مش مهم أوصل فين، طالع من أنهي قارة وأوصل لأنهي قارة. لكن أي واحد بياخد مركب حتى ولو قعدت شهور لكن عينيه متركزة حيوصل إلى أنهي ميناء. احنا احبائي غرباء ونزلاء على الارض، لكن عينينا متركزه على العبر بتاعنا. في اغلب الأشفية وبالاخص لما يكون واحد مفلوج يقول له احمل سريرك واذهب الى ايه، الى بيتك. ونسمع عن احد المفلوجين لما حمل السرير يقول وذهب الى بيته. ولاد ربنا لن يستريح قلبهم إلى أن يعبروا من هذا العالم، من وسط طيارات العالم وأمواج البحر، ونقول له عايزين نستقر يا ربي في أحضانك. وصدقوني الأيام طالت ولا أثرت، هتنتهي بسرعة ونلاقي نفسنا في حضن الله. والأيام مقصرة وشريرة زي ما بيقول الرسول، لكن جمال الأيام إنها أنطرة أو جسر للعبور من وسط هذا العالم لكي نوجد في أحضان الله. قلنا إن قام بالرحلة دي في المساء وخلى عينيهم متركزة على العبر، وبعدين يقول عبارة جميلة، وأخذوه معهم في السفينة. يا رب أنت محتاج لسفينة؟ قال لا، نرى كده في العهد القديم يقول الماشي على المياه. ونسمع في العهد الجديد أن يجي لهم وهو على المية ويقول لهم أنا هو لا تخاف. وحتى لما بطرس تشكك قال إن كنت أنت هو مرني فاتي إليك، قال له تعال. مش محتاج يركب السفينة، لكن احنا محتاجين ان يدخل معنا في السفينة. يقول وأخذوه معهم فين؟ في السفينة. ايه هي السفينة؟ السفينة زي ما بيقول القديس هيبوليتوس الروماني هي الكنيسة. كنيسة اللي طول عمرها عايشة في وسط البحر والأمواج تخبط فيها لكن ما تقدرش تدخل جواها، بالأخص لما يبقى المسيح في داخلها. يقول له أما يهمك أننا نهلك؟ معقول تهلكوا وأنا جواكم؟ طول ما احنا أحبائي جوا كنيسة المسيح في حرب، في أمواج، في هياج، لكن في وعد إلهي، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. اليومين دول كنت قاعد أقرأ في سفر أيوب، هو بيتكلم عن حياة الإنسان إنما تجربة. وبعدين تعليقات أغلب الآباء زي القديس أغسطينوس والقديس يوحنا ذهبي الفم، يقول قولوا لي مين إنسان في الدنيا من أيام سقوط آدم لغاية النهاردة لم يخطئ ما عدا كلمة الله المتجسد.

ممكن أضبط لساني، لكن مين يقدر يضبط عينيا؟ ممكن أدي عطاء، لكن مين يدي الحب في الداخل؟ ممكن أحمل عاطفة في داخلي، لكن مين يقدس هذه العاطفة؟ طول ما احنا في الجسد لا نأتمن أنفسنا. من كان قائما فليحذر لئلا يسقط. لا تقولي كبير في السن، ولا تقولي خبراتي حلوة، ولا تقولي قضيت شبابي طاهر ونقي، ولا تقولي أنا إنسان بخدم في الكنيسة. طول ما احنا في الجسد، على رأي القديس أغسطينوس وهو رجل مختبر، يقول طول ما انت في الجسد ما فيش تأكيد كامل، إنما التأكيد الوحيد في وعود الله اللي تديك نقاوة القلب والفكر والحياة الداخلية. فالسفينة بالنسبة لنا هي الكنيسة، أنا جوه الكنيسة، وعدو الخير هيخبط، ممكن يخبط في عينيا، ممكن يخبط في فكري، ممكن يخبط في خدمتي، ممكن يخبط في أعماق قلبي، وطرقه كتير. قديس مقاريوس لما سمع بوق فاستغرب، طلع قال ايه ده، مين اللي بيضرب بوق في وسط البرية واحنا في حرب؟ فظهر لي الشيطان وقال له هي حرب يا راهب. قال له حرب؟ حرب مع مين؟ قال له مع الكل، ده احنا رهبان سيبنا العالم وجينا. ما فيش، لا تقول لي راهب، ولا تقول لي شيخ، ولا تقول لي انسان كهف، طول ما انت في الجسد لن اقف عن الحرب. قال له طب وايه كل الادويه دي، الازايز اللي حطيتها حوالين جسمك؟ قال له كل انسان، كل راهب، كل علماني، كل راجل كبير، كل ست، كل طفل، كل شيخ، اعرف ايه الحته اللي ايه اللي انا اضربه فيها. يضرب الكاهن بكبرياء، يضرب الشاب بشهوات، يضرب الغني بمحبة المال، يضرب انسان بالكرامة، كل واحد يعرف ازاي يلقط. ولكن مع ده كله نحن نحمل سلاح الله الذي لا يهزم. يعني ما دمنا في داخل السفينة يهيج البحر ويبذل الشيطان كل طاقاته ويعمل بكل ما في وسعه، ولكن اللي معنا أقوى من الذي علينا، زي ما قال أليش عن النبي لجهزي. جهزي قال له هنروح فين؟ ده احنا اتنين عزل في وسط الجبل، جيش ضخم، جيش ضخم بتاع أرام جاي من سوريا من دمشق عشان يقبض علينا. قال له انت خايف من الجيش؟ قال له قال افتح يا ربي عن عيني الغلام يشوف الجيش الثاني. فبص ليه مركبات وخيل نارية نازلة من السماء تحوط بالجبل. ايه ده؟ ما تخافوش، يهيج العالم زي ما يهيج، ويهيج إبليس زي ما يهيج، ولكن الذي في داخلنا أعظم وأقوى من الذي يحاربنا. يقول القديس هيبوليتوس عن الكنيسة، يقول الكنيسة دائما في وسط بحر هايج، ولكن قائد السفينة هو السيد المسيح، وهي تحمل روح النصرة والغلبة حتى على الموت نفسه. أين غلبتك يا هاوية؟ أين شوكتك يا موت؟ يا أحبائي، احنا مدعوين نتمتع بالحضرة الإلهية في داخل الكنيسة، سواء كنت ببيتي، سواء كنت نعسان، سواء كنت داخل الكنيسة، سواء كنت في إكليل، سواء كنت في جنازة، في كل الأوضاع لا يفارقني صورة إلهي قائد المركب بتاعتي. هو ربان السفينة اللي بيحرك السفينة
وعارف كل المخاطر وخريطة البحر مكشوفة قدامه، يعرف ازاي يعبر بي من العالم الى الحياة النهائية او الابدية. اباؤنا احبائي كان يشغلهم كثير ويعشقوا التأمل في الله، وايضا كانوا يحبوا كثير يفكروا في الموقع بتاعهم، ايه موقعهم، مكانهم فين بالنسبة لربنا. فنلاقي واحد زي العلامة ترتليان في القرن الثاني يكلمنا عن الكنيسة، وايضا قديس اغسطينوس يقول الكنيسة هي فلك نوح، في حالة صيد، في فيضان مستمر، وفي ألوف ألوف من الناس بتغرق، حتى الحيوانات، حتى الطيور، حتى الزرع، حتى البيوت، لدرجة المياه وصلت إلى فوق قمم الجبال. ولكن في واحد قاعد هو ومراته وعياله ونساء بنيه قاعدين فرحانين جوه الفلك، نوح وزوجته وأولاده ونساء بنيه. الدنيا تهيج والطوفان يشتغل، ولكن الكنيسة هي الفلك، فلك نوح اللي فيه الله بنفسه هو اللي يلتزم يحافظ على نوح وأسرته. ويقول وأغلق الرب على إيه؟ على نوح، يعني ما ائتمنش لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروبا ولا كروبا، لكن هو بنفسه حب يطمن ان الفلك مقفول واخر باب يقفله بنفسه علشان يحصل اللي يحصل، نقطة مية من الطوفان ما تدخلش جوه الفلك. ما نخافش احبائي من العالم، ما نخافش من الخطية، ما نخافش من الفيضان المستمر، ما نخافش من الموت. مش ممكن نهلك وهو في داخل الفلك معانا وهو الحافظ لهذا الفلك. الكنيسة أحبائي يقول عنها في القرن الثاني القديس إيرينيوس، يقدمها بصورة جميلة مفرحة، يقول إن الكنيسة الجنينة بتاعت العالم. وفي سفر نشيد الأناشيد يكلمنا عن الكنيسة الجنينة المفرحة اللي تفرح قلب ربنا نفسه. تقول ايه النفس البشرية؟ تقول استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب. الشمال دايما يجيب هوى سائع، والريح اللي جاية من الجنوب من ناحية خط الاستوى تجيب الريح الايه السخن. يقول الدنيا تسقع، الدنيا تحرر، ما تفرقش. هبي على جنتي فتقطر أطيابها، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. أحيانا الإنسان في وسط العالم يسقع ويقول تبرد محبة الكثيرين، يبتدي يسقع كده من الجو الصعب اللي عايش فيه، يقول مين بيحبني؟ مين بيهتم بي؟ مين مشغول بي؟ يا إن الطفل الصغير ويا إن الشاب ويا إن الفتاة الصغيرة وتأن السيدة، والكل يصرخ فين الحب؟ تهب ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب، ريح التجارب والضيقات والآلام. فريح الشمال ريح البرود، برود العالم من ناحيتنا. العالم يقول لك مش طايق الكنيسة، مش طايق أولاد الله،
دول يقول زي ما بيقول عنهم معلمنا بولس الرسول ان يسرنا منظرا للناس والملائكة، مش منظر حلو، منظر زبالة. ويقول داود النبي أقامني من المزبلة. فبنقف أحيانا نبص للعالم، العالم واقف ضدنا، والناحية التانية نلاقي ريح من الجنوب، أفكار، شهوات، تجارب من كل ناحية. لا ريح الشمال تقتل الزرع اللي جوايا، ولا ريح الجنوب تفسد الثمر اللي في داخل. ما فينا لما تبقى موجة صقيع الفواكه والخضروات تبوظ، ولو موجة حر شديدة برضو تضيع. لا البرد شديد ولا الحر شديد يفقدني بهجة عمل الروح القدس فيا. يقول هبي على جنتي فتقطر أطيابها، كلها مليانة طيب. ليأتي حبيبي مش إلى جنتي، إلى جنته، مش شغلتي، ده شغل عمل روح القدوس الناري فيا. فالجنة الموجودة دي عمل الله في داخلي ليأكل ثمره النفيس. قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي. المر اللي دقتيه ده مري أنا، والصليب اللي شلتيه ده صليبي أنا، والتعب اللي تعبتيه ده تعبي أنا، وكل عرق بتعرقيه بعتبره نازل من جسمي أنا. فيقول قطفت مري مع طيبي، كل ثمر حلو، كل كلمة جميلة، كل روح وداعة، كل تصرف حسن، كل هذه الأعمال هي أعمالي فيك. أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. فرحان يا رب، الآه، طيب عايز إيه من الجنة بتاعتك، من الكنيسة الحلوة بتاعتك، من النفس اللي أنت قدستها وسط المر؟ قال أدعو كل الأحباء في السماء وعلى الأرض. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. تعالوا افرحوا معايا لكي تختبروا الحياة، أو تختبروا جمال الجنة بتاع ربنا بنفسه لكي يحفظها من كل فيضان. هي الجنة الممتعة اللي تهب عليها رياح الشمال لكي تقتلها وتقتل كل ثمارها وتفسده، وتهب أيضا روح رياح الجنوب الحارة لكي تبددها، ومع هذا تتحول إلى جنة مفرحة لله، بل وجنة للعالم، وجنة أيضا للعالم. القديس إغريغوريوس النيسي أو أسقف نيسس يكلمنا عن تشبيه رابع موجود في الكتاب المقدس عن الكنيسة، فيسميها العروس السماوية. العروس السماوية، مش ممكن إنسانة قبل إكليلها بساعات يشغلها إنسان آخر غير العريس بتاعها. وإحنا يقول لنا يوحنا الحبيب إنها الساعة الأخيرة، يوم الزفة وصل، ساعة الزفة وصلت، والأيام قربت تخلص، وعريسنا على الأبواب واقف وينتظر كل نفس لكي تكون العروس المقدسة البتول اللي لا يشغلها أحد ولا يشغلها شيء غير عريسها السماوي. من هنا أحبائي، لما نبص للكنيسة بهذه الصورة الجميلة نتذكر العبارة اللي قالها القديس كبريانوس: لا خلاص خارج الكنيسة، لا خلاص خارج الكنيسة.
ويقول عبارة جميلة جدا: من

0: يستطيع أن يقتني الله أبا له إن لم يقتني الكنيسة أما له. إن ما كنتش هقبل كنيستي أم ليا ما أقدرش أقبل ربنا أب لي، لأن الكنيسة هي عروس المسيح، ولأنها جسد المسيح الرأس. فإذا عزلت نفسي عن كنيستي بعزل نفسي عن مسيحي. كنيسة مفرحة ومطمئنة وتدي رجاء للإنسان مهما كانت خطاياه، مهما كانت غلطاتنا، مهما كانت ضعفاتنا، مهما كانت ظروفنا، لأنه كنيسة لم يخدعنا المسيح فيها، لكن أكد لنا أنها كنيسة في وسط أمواج مضطربة، وكنيسة هيجل طوفان عليها، وكنيسة الرياح تهب عليها من كل جانب، ولكن ما دام الله في وسطها فلن تتزعزع. الله في وسطها فلن تتزعزع.
1: ايه موقفي انا من الكنيسة؟ الكنيسة زي ما بيقول ذهبي الفم هي الحياة في المسيح يسوع. امبارح واحد قال لي عبارة لطيفة يعني تأثرت بها جدا، بيكلمني عن إنسانة تقية مريضة بمرض خطير، قال لي أتذكر يعني فلانة دي وأنا عيل صغير، ولما كنت أدخل الأوضة عندها أشوفها وهي واقفة تصلي، تلبس الإشارب وتقف بخشوع وتعمل مطانيتها كأنها جوه الهيكل، يعني واقفة كده مطانيات خشوع ركوع قدام ربنا، حاطة إشارب على راسها مفيش حد بيشوفها، لكن واقفة قدام ربنا كما زي ما بنقول حتى في الصلاة بتاعتنا بنقول كما إيه كأننا في السماء. السماء بالنسبة لينا في كل مكان، في أوضتي الخاصة وأنا في مخدعي نايم وأنا قاعد أقرأ إنجيلي وأنا في شغلي بتعامل مع الناس في مخافة الرب، وأنا في الكنيسة أيضا. مش عايز أكرر الكلام اللي قلته يوم الجمعة في القداس، لكن مجرد ألمح لي يا ترى لو دخل المسيح في إكليل من أكللنا يرضى يقعد فيه؟ مش عارف، يعني لو دخل كده السيد المسيح وقال أروح أشوف العريس والعروس عشان أباركهم زي ما دخل في عرس قانا الجليل ويشوف اللبس بتاع الناس القاعدة يرضى يدخل ويستقر كده ويفرح ويمد إيديه ويبارك العروسين؟ ما ظنش. ولو طلع بعد الكليل وعدى وراح شاف الحفلات اللي بتتعمل يا ترى يستريح قلبه ويقول ده البيت الجديد الكنيسة الجديدة اللي أنا أسستها كنيسة جديدة أسكن فيها إلى الأبد؟ ما ظنش. قليلون جدا اللي يعرفوا إزاي يقتنوا بركة ربنا في أكللهم في حفلاتهم في كل الظروف سواء الحلوة أو الوحشة بتاعته. نفسنا أحبائي نسأل نفسنا السؤال ده في كل حياتنا، لو كان المسيح مكاني أعمل إيه؟ يعمل إيه؟ بلاش أتكلم على الأكاليل، هحكي لكم عن حاجة بتحصل في الخارج. كان في إنسانة تشتغل في السيتي أظن في لوس أنجلوس أو حاجة زي كده، وبعدين جات قالت لنا زميلتها جوزها توفى وهيروح يحضروا الجنازة، بس قبل ما تمشي وهي عارفة جوزها توفى قالت ما حدش يجيب ورد في الكنيسة. ما ليه؟ قالت العنوان ده عنوان مؤسسة بتخدم ناس غلابة، اللي عايز يودي المؤسسة دي مبلغ ثمن الورد

وهم هيجيبوا لي لسته باسماء الناس اقدم كلمه شكر لانهم قدموا عمل حلو لربنا. ايه رايكم فيها؟ الاف من الجناهات بتدفع في شويه ورد بعد ما بيخلصوا الفراشين ما بيعرفوش يودوهم فين. وبقي في سباق خطير سواء في الجنازات او في الاكاليل. ومش حاله واحده. يعني عايز اقول يظهر دي حاجه منتشره بين عدد كبير من الغربيين، يقول لك الفلوس اللي بتدفع في المجاملات اللي ملهاش قيمه زي ما بنكتب في الجرايد وتلاقي الاعلام ب 1000 جنيه و 2000 و 5000 دلوقتي واحيانا ياخد له ربع صفحه. طب ما في مئات والوف من الناس غلابه ما بنقولكش دي الكنيسه، الكنيسه هي الناس الغلابه. روح دور على البيوت كده ودي. امبارح كنت قاعد مع انسان يعني فقال لي قصه عجيبه قوي. في واحد كده مش عايز اقول كل وصفه عشان محدش يعرفه، كاهن مسك شخص كده قال له بص، قال له لما تحب تدي عشورك ما تديهاش لاي كاهن. قال له امال اوديها فين؟ قال له تحطها في صندوق الكنيسه. قال له عارف الولد فلان ده العبيط؟ قال له اه. قال له روح ادي له العشور بتاعتك. قال له كل العشور؟ قال له اه. قال لي طبعا انا ما فهمتش الكلام ده. ومرت الايام وبعدين مشيت مع الولد العبيط ده، لقيته بيعمل ايه؟ بيقول لي يقف كده اقول له النهارده انا عايز كذا، ياخد مبلغ كبير ويركب معاه العربيه. يقول لي مره راح دير من الاديوره اخذ 160 فرخه وركب عربيه دخل في الزقايق وبالطريقه العبط وزع على الفقراء وياخدها بالعبط. وبعدين يقول له يعرف مثلا في مدارس يروح مشتري وهو مش متعلم ما يعرفش يقرا ولا يكتب، يشتري قلمه واساتيك مساطر ويروح كده في الحتت زي الحضره الابليه دي الابليه ويمر في الزقايق والنزهه لوحده، وكل بيت يقول لهم دي هديه الايه؟ بدايه السنه. قلت يا ربي ده امبارح لما سمعت قلت ده هيسبقنا كلنا في السماء. انسان شكله من بره عبيط لكن قلبه واكله على اخواته التعبانين. ويقول لك مر كده وهو ما تشوف لبسه المتبهدل وعبط وغيره وياخد كل بيت يديهم ظرف فيه فلوس وعارف ده عايز ايه ودي عايزه ايه والبيت ده ناقصه ايه. احنا بيبقى الواحد فينا بيعمل يمكن حفله عيد ميلاد تكلفه 5-6 آلاف ولا 3 آلاف ولا 1000 جنيه، وجاره ولا ابن عمه يمكن عيان مش لاقي روشته الدكتور ما يفكرش يروح يديها له، او مش لاقي دواء ما يفكرش نودي له الدواء. فين الكنيسه؟ الكنيسه اللي في قلبك، كنيسه الحيه اللي قلبك واكلك على خلاص نفسك وعلى خلاص الاخرين وعلى محبه الاخرين. نفسي كلنا كشعب كل واحد تبقى عينيه على ولاد عمه ولاد خالته جيرانه قرايبه معارفه، ابتدي يشوف مين الناس الغلابه التعبانين، الناس اللي ما بيقدروش يمدوا ايديهم ويطلبوا. برضه حكى لي واحد الاسبوع ده قال لي في ليا قرايب تعبانين جدا وعارف ان انا عارف انهم تعبانين مش عارف اعمل حاجه واستحاله يرضوا يقبلوا. فيقول لي الساعه 4 الفجر رحت دخلت رميت الظرف من تحت الباب كده، كام شهر اعمل نفس الحكايه ارمي ظرف فيه فلوس تحت الباب بتاع البيت. صور جميله مفرحه. كنيسة حياة، الحياة في المسيح. نفسنا نعيش مقدسين، كل كلمة كل تصرف في كل وضع تحت كل الظروف لا تفارقنا صورة السماء.

ولا يفارقنا حب الله الفائق. نفسي أحبائي كلنا وأنا أولكم نبتدي من النهاردة بداية جديدة ونقول له يا رب ماذا تريد أن أعمل؟ يبقى أنا القلب المحب يعني واقفين في الكنيسة نفسنا نبطل الكلام في الكنيسة في خشوع في مطنيات. صدقوني لو كنا شعب خاشع قدام ربنا حتما ربنا يستجيب لصلواتنا. يعني قد ايه تعبت الاسبوع اللي فات دخلت لقيت ناس حتى لما تطفي وتولع جوه الكنيسة. قلت يا ربي جمال الكنيسة شوية نور يولعوا ويطفوا ولا المسيح نور العالم؟ من امتى الكنيسة تبقى زي الملهى تتملي انوار وورود وكلام زي كده؟ ده في ملبورن كان في احتفال حضروا 100 كنيسة وعدد الموجودين كان 600 واحد كلهم مندوبين عن كنائس العالم كله من جنوب افريقيا لامريكا لاستراليا لكندا لاوروبا كل اسيا من كل بقاع العالم. وحضرنا في الكاتدرائيه الضخمه في ملبورن قد المروسيه يمكن مره ونص ولا حاجه. وبعدين بصيت لقيت من الموكب بقى المندوبين داخلين المصورتيه صوروا لغايه فين؟ لغايه ما دخلنا باب الكنيسه. ممنوع واحد يدخل يصور جوه الكنيسه. وده على مستوى ايه؟ اللي هينزل الورد كونسل اوف تشيرشز يعني مجلس كنائس عالمي. قاموا شويه اكروبات بسيطه. فنيافه الان بنطونيوس موريوس راح قابل رئيس الاساقفه وقال له ايه رايك في الاكروبات اللي اتعملت دي؟ قال له لو انا كنت عارف ان مجلس كنائس العالمي هيعمل اكروبات جوه الكنيسه رغم انها حاجات بسيطه كده وصغيره كنتش دخلتكم الكنيسه ابدا. الكنيسه ده بيت ربنا. مش عارف انا بقف كده مسؤول لما يبقى اكليل ولا خطوبه وعشرة 12 مصورتيه بيصوروا. احنا وصلنا الى مستوى فين مخافه ربنا؟ فين اللي احنا واقفين كما في السماء؟ فين الوقفه الخاشعه المنسحقه امام الله؟ فين القلوب اللي بتصلي من اجل العريس ومن اجل العروسه من اجل الخطيب والخطيبه وايضا في الجنازات من اجل الراقدين؟ هل اللي بيشغلنا الشكليات البرانيه ولا بيشغلنا خلاص احبائنا ايا كان الظروف بتاعتهم؟ ربنا يدينا احبائي من اجل محبته العميقه يدينا روح البركه والنعمه لكي نهتم بخلاص نفوسنا في الداخل لكي يسكب حبه ومخافته الربانيه في داخلنا لكي نعيش كما في السماء تحت كل الظروف لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.

0: ويختار الرب قداسة بابا شنودة الثالث ليكون خليفة لماري ماركوس على كرسي الإسكندرية.
1: وبدأت الكنيسة مرحلة جديدة في تاريخها، وازدهرت حركة التعليم في الكنيسة بدءا بمدارس الأحد، مرورا بالمعاهد الدينية والكلية الإكليريكية وخدمة بلاد المهجر. وتنتشر الأديرة القبطية في أنحاء العالم، وتكثر اللقاءات المسكونية.
0: وسوف تبقى الكنيسة صامدة قوية على مر الأزمان، تبث نورها وتعليمها في كل مكان. فقد شهد لها المسيح قائلا: إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها.

شجرة عيلتنا عالية.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبة عيد الرسل اكلمكم في موضوع هو صياد الناس. الرسل اختارهم السيد المسيح وقال لهم لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم. اختارهم بينما ليس لكل واحد فيهم مواهب ترشحه لهذا الامر، بل على العكس قال الكتاب انه اختار جهال العالم ليخلي بهم الحكماء، واختار ضعفاء العالم ليخلي بهم الاقوياء. اختار ناس مشغولين بامور الدنيا، اختار متى اللي كان قاعد في مكان الجباية وكان راجل عشار، ما كانش فيه في نظر الناس فضيلة تؤهله ان يبقى الرسول، العشارين كانوا مكروهين. واختار بولس فيما بعد وهو نفسه قال انا الذي لست مستحقا ان ادعى رسولا لان اضطهدت كنيسة الله. واختار توما وهو انسان شكاك. واختار يوحنا الحبيب واخاه يعقوب ابن زبدي، وكانوا الناس صيادين وبسطة وكانوا عنفاء لدرجة كانوا مسمينهم قوى نرجس يعني ابناء الرعد. واختار بطرس واخوه اندراوس وكانوا صيادين جهلة برضو، وحتى في الصيد لما اختارهم كانوا فاشلين ساعتها وقالوا سهرنا الليل كله ولم نصطاد شيء، سهرنا الليل كله ولم نصطاد شيء. اختار كل هؤلاء وما كان واحد فيهم يفكر في تكريس نفسه لخدمة ربنا، ما كانش فيه. كانوا منشغلين بأمور الدنيا، ومع ذلك قال لهم هلم ورائي لبطرس وأندراوس فأجعلكما صيادي الناس. فصاروا وراء المجهول وهم لا يعلمون إلى أين يذهبون، ما يعرفوش. المسيح ما كانش ليه بيت، ما كانش ليه مكان إقامة، لم يكن له أين يسند رأسه، فمشي وراه وهم مش عارفين يروحوا فين. وكان بيمشي من بلد لبلد من قرية لقرية زي ما قال الكتاب يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت، فلهم عارفين له بيت يقيم فيه ولا عارفين له بلد ولا عارفين له وظيفة في المجتمع، ما كانش ليه وظيفة في المجتمع. كانوا بيدعوه معلم لكن لم يكن من طوائف المعلمين المشهورين في ذلك الحين، لا من الكتبة ولا من الفريسيين ولا من الصدوقيين ولا من حد ولا من مش من حد خالص. وكان ملهوش وضع مالي، ملهوش وضع مالي. ولما خرج وراه ما قالولوش هيكون وضعنا المالي ايه، زي ما دلوقتي بنيجي نرسم قسيس يقول هيبقى وضعي ايه واصرف ايه ومرتبي ايه وعلواتي ايه الى اخره. ده قال لهم انتوا كمان ما يكونش لكم وضع، لا يكون لكم ذهب ولا فضه
ولا نحاس في مناطقكم. نحاس ده زي الملين بتاع زمان يعني. وقال لهم لما تمشوا وتروحوا تبشروا تقعدوا في بيوت الناس، اي بيت دخلتموه قولوا سلام لاهل هذا البيت. ومع ذلك قالوا له تركنا كل شيء وتبعناك. وبدأوا من الصفر او من تحت الصفر، زي مثلا ناري مرقس الرسول لما جه مصر ما كانش ليه ولا كنيسة في مصر ولا ليه اي قسيس في مصر ولا ليه شعب مسيحي في مصر، ده جاي كده على باب الله، لا يوجد شيء معاه، بيشتغل من الصفر. وهكذا كل الرسل في كل بلد ذهبوا اليه لم يكن لهم كنائس ولا شعب ولا مالية ولا أوقاف ولا حجاب، وبدأوا من الصفر. قال لهم أجعلكم صياد الناس بهذا الشكل. وحتى ما كانش ليهم مواهب كلام، عشان كده بيقول المزمور الذين لا قول لهم ولا كلام ولا تسئل أقطار المسكونة بلغت أقوالها. كنش بتحاجة هؤلاء. أجمل حاجة فيهم إن السيد المسيح دعاهم وقال لهم أجعلكم، تعالوا ورائي أجعلكم صياد الناس. فمشي وراءه، ليس وراءه فقط من جهة المكان، إنما وراءه أيضا من جهة المبادئ، من جهة المنهج، من جهة الأسلوب، أسلوب الخدمة، من جهة الروحيات. تعالوا ورائي في هذا الجو، في السيرة، في العمل، زي ما بيقول القديس يوحنا كما سلك ذاك ينبغي أن يسلك هذا أيضا. قال لهم أجعلكم صيادي الناس، وهنا في كلمة أجعلكم كلمة لطيفة، يعني لا الناس سيجعلونكم في هذه الخدمة ولا أنتم ستجعلون أنفسكم، إنما أنا الذي سأجعلكم صيادي الناس. صياد الناس يعني ربح النفوس لله وللملكوت. سأجعلكم أواني، يعني المسيح قال لهم أجعلكم صياد الناس. إزاي؟ يجعلهم أواني، هو يعمل فيهم، هو المعلم ويتكلم من أفواههم، زي ما قال لهم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم في يوحنا 10:20. هو الراعي، زي ما قال أنا هو الراعي الصالح، الراعي الصالح يبذل ذاته انفراد ويرعى الناس بواسطتهم. انتوا هتبقوا مجرد اواني، هذه الاواني تعمل فيها روحي، يعمل فيها روحي، وتعمل فيها نعمتي، وتعمل فيها قوتي، وانا معكم كل الايام، وانا العامل فيكم والعامل بكم والعامل معكم. انا هاخدكم كده صورة وانا اللي بشتغل جواه، وهم قبلوا يبقى كده، واي خادم ناجح لازم يبقى كده. يعني الخادم اللي يفتكر
ان بذكائه وبقدرته هو اللي هيخدم الكنيسة يبقى بيعتمد على زراع بشري. لقال لهم انا اللي هعمل فيكم وانا اللي هعمل لكم، انا اللي هجعلكم صيادين للناس، انا اللي هجعلكم ايه صيادين للناس، انا ساصيد الناس بكم. خد بالكم الكلام، انا الذي ساصيد الناس بكم، انا هعلمكم الصيد. وفعلا كان بيعلمهم الصيد، لأول مرة قال لهم ترموا الشباك في الأعماق، ومرة تانية قال له ترموا على يمين السفينة. طب إيه بقى؟ قال لهم أنا اللي خلق البحر، وأنا عارف السمك اللي فيه موجود فين. أنا اللي خلق البحر واللي خلق السمك، وعارف السمك ده موجود فين، وهرشدكوا على المكان اللي موجود فيه السمك، وارشد السمك على المكان اللي يروح لكم فيه، وتتقابلوا انتوا والسمك وتصيدوا، واسمكوا انتوا اللي صدتوا، وانا اللي عمل لكم كل الشغلانة. انا ارشده الى شباككم واجعله يدخل فيه. ده من الناحية المادية، ومن الناحية الروحية، من الناحية الروحية ربنا عارف الجو وعارف الناس، وهو اللي هيدي الرسل الكلمة التي يقولونها، ويدي الناس الاذن التي يسمعون بها، ويديهم الرغبة في التنفيذ، ويبقى يجعلهم صيادين. طب ده حاجة سهلة للي عايز يمشي في السكاب، لكن اللي يقول له لا يا رب ما تفشل، انت بس تدعوني ومعاك راجل، انا اللي هجيب لك الناس وانا اللي هخلق، يقول له طب خلينا ما نشوف شطارتك على عمل حاجة. علشان كده السيد المسيح قال من اراد ان يتبعني فلينكر ذاته، يخلي ذاته من هذا الاعتماد على الذات عشان ربنا يشتغل فيه. أجعلكم صياد الناس. الصياد لازم يحط الطعم للسمكة، وانتم علشان تصيدوا الناس لازم تدوهم الطعم اللي يجذبهم. الطعم ده يكون كلمة طيبة، يكون عزة عميقة، يكون تعليم نافع، يكون آية مؤثرة، يكون قصة مؤثرة، يكون شيء يقرب إلى الله. يديهم الطعم. السمكة تيجي كده من غير حاجة. على الأقل إن لم يكن لكم ما تقدمونه لهؤلاء الناس من كلام الحكمة والمعرفة والعلم، قدموا لهم قدوة